احتفلت البريطانية إيثيل كاترهام وهي أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم كله بعيد ميلادها 117 في مقاطعة سري الإنجليزية، وعاصرت كاترهام المولودة عام 1909، ولدت قبل غرق سفينة التايتانيك. عاشت وعاصرت تحولات تاريخية حافلة شملت الحربين العالميتين وجائحة كورونا التي نجت منها وكان عمرها 110 سنين. وتعود كاترهام التي التقت الملك تشارلز وقادت سيارتها حتى سن 97 سر طول العمر الفائق إلى فلسفة بسيطة تجنبها الجدال والضغوط. إذن عمرها 117 سنة وهي ما زالت حية حتى الآن، وتحدثت يوم أمس مع الملك ملك إنجلترا تشارلز. 117 سنة، يعني عاصرت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحروب كلها، وشافت القرن الماضي بأكمله، والآن هي تقريبا ستصل إلى الربع الأول تنهيه من القرن 22. عمر طويل، وعزت هذا العمر الطويل إلى عدم الجدال والبعد عن القيل والقال.

0: في خبر أذيع منذ لحظات، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستبدأ هذا اليوم الاثنين شن هجوم مالي يعني مش حربي، مالي غير مسبوق على إيران، بهدف ما وصفه بقطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. وأوضح بيسنت في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز إن الإجراءات الأمريكية تسعى لإنهاء المسارات الاقتصادية أمام الدول التي تربط مصالحها بطهران، ملوحا بتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل كشريان مالي لإيران. يعني الأمور تتطور. وفي السياق العسكري، حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن أي عمل عسكري يستهدف القوات الأمريكية أو دول الخليج سيرد عليه مباشرة برد حاسم من الرئيس الأمريكي ترامب. وكان الرئيس الأمريكي توعد بتوجيه ضربات قاسمة لاقتصاد إيران، وذلك بعد تصريح لوزير الخزانة بيسنت قال فيه إن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات لم يسبق لها مثيل، وهو ما نددت به إيران وتوعدت الدول التي تنخرط فيه. ومن المقرر أن يعقد بيسنت مؤتمرا صحفيا اليوم عند الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة بشأن الآلية التي تعول عليها الولايات المتحدة لتجديد الضغوط على طهران بعد 6 أشهر على بدء الحرب التي شنتها إسرائيل وأمريكا ضد إيران. والأمور بين الولايات المتحدة وإيران تتطور بسرعة، ونحن بانتظار النتائج.
1: يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام،

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: الرسول القدوة. الرسول القدوة برنامج يحكي بعضا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله مولاه أسوة لعباده الصالحين.
3: يا محمد يا خير خلق الله يا رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتابع نحن وإياكم أيها الإخوة والأخوات نتحدث في هذه الحلقات الخاصة عن الشمائل المحمدية النبوية مع فضيلة الشيخ صلاح الدين فخري، نرحب به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، سنبدأ في هذه الحلقة تحت عنوان التسامح، العفو، ومن الممكن الحوار أيضا. كيف تعلق هذه الصفة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما هي ضوابطها وأصولها؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

0: سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صفة التسامح هي صفة وسمة كانت طبيعية بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد اشتهر بها صلى الله عليه وسلم في أول نزول للوحي، وأكدت ذلك السيدة خديجة رضي الله عنها لما نزل جبريل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعاد إلى خديجة يرجف فؤاده ويقول دثروني دثروني زملوني زملوني، إلى أن قالت سيدة خديجة: إنك تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك.
1: نعم.
0: وهذه الصفات أعتقدها جازما أنها من أعلى الصفات العظيمة، وخاصة إذا عفى الإنسان وسامع عند القدرة على الانتقام، أو على القدرة أن يأخذ حقه ممن ظلمه.
1: نعم صحيح.
0: وإذا صح التعبير، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من مدينة المنورة فاتحا مكة، معلوم أنه جمع أهل مكة وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ لعلمهم بأخلاقه عليه الصلاة والسلام قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم.
1: نعم.
0: كانوا قد طردوا أصحابه من المدينة ونكلوا بهم، الآن قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم،
1: بعد معاناة
0: عظيمة. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن ضرب مثلا العالم كله إلى يوم القيامة أن التسامح عند القدرة هو أعظم المناقب.
1: نعم.
0: قال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: نعم.
0: هذه الصورة العظيمة لم تأتي من فراغ، بل هي أتت من باب له طريق ممدود من السماء إلى الأرض، حتى من اللوح المحفوظ، فقد قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الصفات العظيمة ومن أعلاها صفة التسامح قل في عصرنا أن توجد في إنسان، لأن في عصر الجفاف، عصر ذهب الوفاء، ذهب التكرم، ذهب التسامح. لذلك قال الشاعر: ذهب التكرم والوفاء من الورى، وتصرم إلا من الأشعار، وفشت خيانات الثقات وغيرهم حتى اتهمنا رؤية الأبصار.
1: نعم.
0: نحن اليوم بحاجة إلا نتخلق بهذه الأخلاق الكريمة التي كادت أن تكون مفقودة، وإنها كالكبريت الأحمر أي كالذهب الخالص، أين هو؟ غير موجود، لأن الناس أظلمت قلوبهم المدنية المزيفة، وأظلم نفوسهم الحضارة المموهة، خاصة أصبح الناس في تقاطع للأرحام وتدابر للأصدقاء، حتى الصديق أصبح في عصرنا يستغل صاحبه وصديقه، ولا يوجد شيء من التسامح بينهما. لذلك أتى الرجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب،
1: نعم،
0: وقال: يا أمير المؤمنين، فلان الذي يذكر في المجلس إنسان كذا وكذا وكذا، يعني أثنى عليه ومدحه، فابتسم سيدنا عمر، قال: لما تبتسم يا أمير المؤمنين؟ قال: هل عاملته؟ هل عاملته بالدرهم والدينار؟ هل سافرت معه لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال؟ عندما يدخل المال والدنيا بين الأصدقاء والإخوان تتدابر النفوس وتتدابر القلوب.
1: نعم.
0: لذلك نحن اليوم بحاجة إلى هذه الصفة العظيمة، ليتسامح الأخ مع أخيه، ويتسامح الصديق مع صديقه، ويتسامح الأب مع ابنه. ولذلك قال الشاعر: إن صديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. نحن بحاجة إلى الصديق الصالح الوفي، الإنسان المسامح كما ذكر الله عز وجل في القرآن في سورة النور، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وكأن الله يشير لنا إذا تسامحنا، وإذا تنازل كل منا للآخر، وإذا تعاون معه، وإذا غرس في قلبه الألفة والمحبة، كانت المغفرة من تلازم أو من ملازمة هذا العفو الذي قال الله تعالى فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
1: إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا التسامح، والتسامح هي من الأخلاق الحميدة، وهناك كما ذكرت ملازمة بين التسامح والرحمة، صفات كثيرة ومحمودة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجميل استشهادك بالشعر في كل لحظة. فضيلة الشيخ، كيف يستطيع الناس أن يكتسبوا هذه الصفة مع مرور الزمن؟
0: هذه الصفة، صفة التسامح، تحتاج إلى قلب طاهر، لأن القلب أو القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. زد على ذلك كما ذكرت أننا في زمن الجفاف، بمعنى أن هذه القلوب لابد أن نحييها بطاعة الله وبذكر الله وبمدارسة العلم ومجالسة الصالحين. ووصية سيدنا لقمان الحكيم لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بالعلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. فعندما يجلس الإنسان أولا يتقي الله عز وجل ويراقب الله كأنه يرى، أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يصحب الصالحين، يكثر من قراءة القصص التي تدلنا على العفو والمغفرة والتسامح، وخاصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سيرى أن هذه الصفة العظيمة ليس فقط يتمثل بها، تعالى عليها، يعني جملته هذه الأخلاق، جملته هذه الصفة، لأنه اكتسبها من الصالحين ومن عبادة الله ومن ذكر الله ومن مراقبة الله تبارك وتعالى. فلابد للإنسان أن يعود نفسه على التسامح، وأن يعود نفسه على الإيثار. الصحابة رضي الله عنهم لما آثروا بعضهم أنزل الله تعالى بهم آيات نتلوها بمحاربنا ونحفظها في صدورنا. متى كان مدح الشخص عبادة؟ مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. وفوق هذا عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين وتنتهي من سورة الفاتحة، تستطيع أن تقرأ محمد رسول الله والذين معه، أشخاص. وكمان تستطيع أن تقرأ ويؤثرون على أنفسهم، وتستطيع أن تقرأ رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هذه مدح في أشخاص. ومتى كانت العبادة تتعلق بأشخاص أو بذكر الأشخاص لولا أن الله تعالى أثنى عليهم ومدحهم في القرآن الكريم؟ فإذا هذه الصفة، صفة التسامح، هي من أعلى الصفات الراقية. ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ازداد العبد عفوا إلا زاده الله عزة. تريد أن يعزك الله، أن يرفعك إلى المعالي، وأن يعطيك ويعود عليك ويخلف عليك ما تسامح من أجله، فإن الله تبارك وتعالى يرفعك عزا ويزيدك عزة فوق عزتك ومالا فوق مالك ورفعة فوق رفعتك، لأنك تركت شيئا لله فأخلفك الله خيرا منه.
1: نعم. فضيلة الشيخ، عادة النفس لا تسامح بشكل سريع، وهذا أمر معروف، والتسامح ليس بالشيء السهل، إن التسامح يأتي بعد مظلمة، هذا في العادة، إنما ما هي العوامل التي من خلالها نكتسب أيضا هذه الصفة؟
0: أتذكر بيت شعر يقول فيه، أو قبل بيت الشعر، قول الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء، وربنا عز وجل أقسم: فلا أقسم بالنفس اللوامة، أقسم بالنفس اللوامة. وبيت الشعر يقول فيه: والظلم من شيء

0: الاثنين على ركبتيه يقعد القرفصاء كما تسمى. فأتى أعرابي وقد جعل ثوبه وراءه ونادى: يا أحنف، إن ابن أخيك قد قتل ابنك. إن ابن أخيك قد قتل ابنك. قال: والله ما فك حبوته. قال: ائتوني به. فأحضروا ابن أخيه، ترك القوم وما شاه ما شاه. قال: ابن أخي، قتلت سندك؟ قتلت من يعينك في السراء والضراء؟ قتلت من هو عضدك؟ ما زال يلومه بهذه الكلمات. فسبقه بخطوة واحدة الأحنف، فالتفت وراءه فرآه قد وقع على فحركه فإذا هو ميت. من هنا نعلم أن التسامح هو سيف مسلط، لأنه إن أكرمت الكريم ملكته. الكريم إذا نصحته وإذا سامحته وإذا خاطبته بلفظ التسامح يتذلل لك ويعترف بهذا الفضل. ونحن اليوم بمجتمعنا نحتاج لأن نتقيد بهذه الصفة ولأن نتمثل بها، لأنها من أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذن هذه صفة كريمة، وهكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبذا لو تعطينا مثال عن النبي عليه الصلاة والسلام وتسامحه.
0: كان رسولنا عليه الصلاة والسلام متسامحا لأعلى درجات التسامح. والسيرة النبوية حدثتنا كثيرا عن تسامحه صلى الله عليه وسلم، حتى لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن جبريل سينزل ويخبره عن ساعة ليلة القدر، فلما نزل جبريل ليخبر نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام بدنو هذه الساعة، سمع رجلين من الصحابة يختصمان في دين في ذاك الوقت. ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أطل برأسه من بيته ونادى هذين الرجلين وأشار لهما هكذا، يعني بالنصف، يعني تسامح أنت وهو في هذه المسألة، ولكنهما لم يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والملائكة لا تجتمع في مكان فيه ضوضاء وخصومة. فارتفع جبريل عليه السلام ولم يخبرنا عن ساعة أو عن وقت ليلة القدر بسبب هذه الخصومة. فإذا إذا أردنا أن نصل إلى المعالي من الأمور علينا أن نتسامح. إذا أردنا أن تبقى الملائكة فيما بيننا علينا أن نتسامح. إذا أردنا أن نسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتسامح.
1: إذن كما ذكرت بأن هناك تلازم بين الرحمة والسماح. نشكرك طبعا فضيلة الشيخ صلاح الدين فخري على هذا التوضيح حول هذه الصفة الكريمة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الرسول القدوة
3: هو خير خلق الله رحمة للعالمين.
2: كانت هذه حلقة من الرسول القدوة، بيّن فيها فضيلة الشيخ صلاح الدين فخري بعضا من خصائص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إعداد وحوار عبد الحليم قباني.
4: يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج الرسل يا محمد، يا خير خلق

0: تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز. مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السويقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينج ساون بسوق الكبير. الفريق المحب لكم واللي بيتمتع بثقتكم ما زال معكم، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
8: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا أمر يحتاج إلى الوقوف الطويل. رفعة اليدين هذه والله ليست تأتي إلا بنتيجة، لا تنزل اليد فهي. لأنه كلما عظمت استجابة الإنسان لأمر الله وبعد عن نهي الله عظمت استجابة الله عز وجل له. فهذا الإيمان كلما عظم في القلب كلما زاد في نفس العبد كانت إجابة الدعوة إليه أسرع ما تكون وأعظم ما تكون وأوفق ما تكون وأنسب ما تكون، لأنه من الله عز وجل أقرب ما يكون. أجاب إخبات قلبي بغي من بغايا بني إسرائيل. إذا انكسر قلب العبد بين يدي الله عز وجل فهذا أعظم مكان وأعظم زمان. يا من خزائن وجوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أمنع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة. إذا لم تكن وجهتنا الله فإلى من تكون وجهتنا؟ ليس لنا خيار إلا أن نقف على عتبة باب الله ونقرع باب الله عز وجل. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في بودكاست جمعية قلوب محسنة الذي هو تحت شعار رحلة مع آية. نسافر عبر آيات كتاب الله عز وجل، نسافر مع هذا القرآن، مع ضيف شنقيط، مع فخرها، مع زائرها الكريم الشيخ والدكتور أحمد محمد العربي. رحلة مع آية نستمتع فيها بالعيش في رحاب كلام الله عز وجل، ونتذوق في هذه المعاني والأسرار والمغازي والمرامي. ورحلتنا في هذا البرنامج في هذا البودكاست مع الدعاء، مع اللجاء، مع التذلل بالطمع في كرم الله عز وجل وفيما عنده. هذه الآية هي آية الدعاء، الآية 185 من سورة البقرة. يقول الله تعالى فيها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أهلا بكم ضيفنا، نريد حديثا ماتعا كما عودتمونا وكما عهدنا منكم عن أسرار هذه الآية وعن معاني الدعاء، مواطنه، أوقاته، أماكنه، صفات الدعاء المستجاب وصفات الداعي المضطر بين يدي الله عز وجل.
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأهلا ومرحبا بك يا شيخ مبارك.
9: أهلا.
8: وأنا سعدت برؤياك وشرفت بمعرفتك، والحقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء.
9: وأنا أطرح عليك السؤال، استحضرت سؤال الأعرابي لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الرب الكريم هذه الآية التي لا تفصل بقل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أريد لأحاديثك الماتعة أن تبحر بنا سفرا في هذه الآية وفي معانيها. حدثنا عن هذا الدعاء وعن هذا اللجأ إلى الله عز وجل.
8: نسأل الله من خيره وفضله وأن يجعلنا من الصادقين المخبتين. قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تجد في ذات السورة أن الله عز وجل بدأ بعض الآيات بمثل ما بدأ هذه الآية أو بقريب منها: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. وقال ربنا سبحانه بحمده: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وقال الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم. الآية الأخرى: قل العفو. إلا هذه الآية لم يقل الله عز وجل فيها ذلك، بل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني. الله سبحانه وتعالى يتولى الإجابة عن نفسه، لأن هذا علاقة مباشرة بين العبد وبين ربه، لا تحتاج إلى كل، لا تحتاج إلى تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو المبلغ لا شك، وإن كان هو الموصل لرسالات الله عز وجل لا شك، لكن الله عز وجل يريد أن يوصل لنا هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى قريب منا جدا، أقرب إلينا من أنفسنا، أقرب إلينا من ذواتنا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سبحانه هذا القريب، كما قلت الآن، جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ هم يعلمون أن الله عز وجل هو الله المتعال المستوٍ على عرشه المتنزه عن خلقه القهار المتكبر سبحانه بحمده. فهذا أنشأ في قلوبهم نوعا من الجلال لله سبحانه وتعالى، أن الله عظيم، وهذا العظم يستوجب العلو، وهو العالي سبحانه بحمده، هو عال جل جلاله، هو العلي. لكن في ذات الوقت أحس الصحابة أن الله سبحانه وتعالى بقربه ولطفه وجوده واستجابته لدعائهم قريب كذلك لنفوسهم، فأنشأ هذا استشكالا عنده، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أبعيد ربنا فننادي نرفع أصواتنا لأنه العلي، أم قريب فنناجيه لا نرفع أصواتنا ونخفت بدعائنا ونخبت بكلامنا ونناجيه مناجاة المتذلل المسكين الفقير؟ فأنزل الله عز وجل ردا عليهم هذه الآية: وإذا سألك عبادي، وانظر إلى هذه الكلمة العظيمة، وإذا سألك عبادي، هؤلاء الحريصون على الدعاء، الحريصون على الإخبات، الحريصون على التضرع لله عز وجل، عبادي، ما أعظمها وما أشرفها، ما أعظم أن ينسب الإنسان لهذه المرتبة الشريفة الجليلة، أن يكون عبدا لله، وأن الله هو الذي ينسبه لنفسه. وإذا سألك عبادي، والله يتوقف معها طويلا، ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. دخولنا تحت قول الله يا عبادي هذه وحدها منة، لو سجدنا لها طوال الدهر لم نوفها حقها. يا عبادي، والله يتودد إلينا ويتنعم علينا ويتلطف بنا ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه أول إشارة. ثاني إشارة في عبادي، أن الذي يحرص على الدعاء قريب من مرتبة العبودية، حريص عليها، أولى بأن يدنيه الله عز وجل منه ويجعله من عباده المقربين الصادقين. وإذا سألك عبادي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العباد. هذا الدعاء بشكله ومعناه ومظهره وإخباته وتضرعه هو لب العبادة، هو عين العبادة، الدعاء هو العباد. فلذلك قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني، مباشرة من غير قل، فإني قريب. وهذا القريب قل فيها ما شئت من قرب الإجابة، من قرب العناية، من قرب الإحاطة والحفظ والحماية والعصمة، من قرب العلم، وأنه الرقيب وأنه المحيط جل جلاله، فإني قريب. ولكن القرب هنا الذي أراده رب العالمين أن يوصله سبحانه بحمده لنفوس عباده أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا، هو قريب منك قربا، ليس قرب في هذه الآية ليس قرب الإحاطة والعلم فقط، بل قرب المودة واللطف وإجابة الدعوات واستجابة الرغبات وإقالة العثرات وتفريج الكروبات وإزالة الهموم ورفعة الدرجات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا القريب أجيب هنا نعت لقريب، أن هذا القرب من العبد إذا حرص العبد تحرص العبد على دعوة الله عز وجل وعلى الإخبات لله فإن الله قريب منه، وهذا القرب يستوجب أن الله يجيب دعوته، وهذه الإجابة متحققة لا محالة. هذا نعت لا ينصرف، لا يزول، لا ينفك عن الله عز وجل، هو قريب. ومن لوازم هذا القرب سبحانه بحمده الإجابة، فإني قريب أجيب دعوة مين شيخ مبارك؟
9: الداعي.
8: أجيب دعوة الداعي.
9: أي
8: داع؟ أي داع؟ فإذا كان الله عز وجل يجيب دعوة الداعي حتى أحيانا وإن كان كافرا وإن كان منافقا وإن كان فاسقا، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين؟
9: أجيب.
8: فما ظنك بالمخبتين الصادقين؟ ألم يقل الله عز وجل ربي وهو أصدق القائلين جل جلاله
9: سبحانه،
8: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض
9: سبحانه.
8: ألم يقل الله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور
9: سبحانه.
8: المشركون إذا كانوا في وسط البحر يرفعون أكف الضراع وهم يشركون بالله فينجيهم الله ويغيثهم الله ويفرج الله كربته، ثم لما وقال الله عز وجل وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين
9: رغم إشراكهم
8: أجيب. ورغم كفرهم بالله ورغم ذلك الله يجيبهم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. عجيب هذا الأمر، عجيب. فإذا كان الله يجيب دعوة المضطرين من الكافرين ومن المشركين ومن الملحدين ومن المبعدين ومن المستكبرين المعرضين، فما يفعل بدعوتي ودعوتك؟
9: سبحانه.
8: هذا أمر يحتاج إلى الوقوف الطويل شيخ مبارك.
9: أكيد.
8: هذا أمر لا ينبغي أن أن أن نتجاوزه أو أن نسير عنه سريعا، لا والله، لأن كثيرا منا الآن يقف أمام الدعاء لا يعلم عظمته ويظن أنه إذا رفع دعوة ربما وربما، لا، إياك. نعم، الدعاء يحتاج إلى أسباب في الإجابة وهذه سنتعرض لها، لكن رفعة اليدين هذه والله ليست تأتي إلا بنتيجة، لا تنزل اليد فارغة أبدا، هذا اليقين. فإني قريب أجيب لفظتان متلازمتان متتابعتان لا ينفكان، فإني قريب أجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. صفرا يعني من غير عطاء، من غير نوال، من غير إجابته. إجابة سبحانه بحمده هو يتولاها، ربما تكون أكبر من دعوته أحيانا، ربما يدعو بمال معين فيأتيه أضعافه، ربما يدعو بالهداية فيصير من أئمة المهتدين، ربما يدعو بغفران الذنوب فيصير من المكرمين الحائزين مراتب السبق عند رب العالمين. هذه ليست بيده، وإنما الله عز وجل أنت تدعو على قدرك والله يعطي على قدره، بقدر إخلاص قلبك وإقبال قلبك على الله، وهذه سنتعرض لها. لكن الإشكال عندي الآن أن الله قال فإني قريب أجيب، وهذا أمر متحقق لا محالة. الإجابة واقعة لا محالة.
9: محالة.
8: وفي الرواية الأخرى لهذا الحديث الذي ذكرناه الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه ألا يضع فيهما خيراً.
9: لا إله إلا
8: ألا يضع فيهما خيراً.
9: شيف.
8: الله هاتان اليدان إذا رفعتا إلى الله لا تنزل إلا بخير. سبحان. ومن الذي يضع هذا الخير شيخ مبارك؟
9: ربنا.
8: رب العالمين هو الذي يتولى وضع هذا الخير. نعم. ألا يضع فيهما خيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن كما روي عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدعاء فإنه لا يعجز مع الدعاء أحد. وفي رواية: فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. طول ما الإنسان بيدعو الله ويرفع يديه فإنه موافق لأبواب رحمة الله عز وجل، ومغمور بعطاءات الله عز وجل، ومغطى بكرم الله عز وجل. هذا متحقق لا محال. العبرة أن ترفع يديك.
9: لا إله.
8: ارفع يديك ولا عليك. يعني نستطيع أن نقول الآن: ارفع يديك ولا عليك.
9: ولا عليك.
8: ارفع يديك والله يعطيك الفضل، والله يعطيك الكرم، والله يعطيك الجود. كم من إنسان الآن يريد أن يتزوج وسدت في وجهه الأبواب، إما أبواب الرزق، إما أبواب الزوجة الصالحة، إما أبواب كذا، إما أبواب كذا. سبيلك في راحة القلب أن تبث الشكاة لرب البشر. وقد كنت أنشدت قديما في هذا المعنى، يعني أبياتا فيها شيء من مما نتكلم عنه. قلت: إذا آلمتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر، وذقت الأمرين حتى بكيت، وضج فؤادك حتى انفجر، سبيلك في راحة القلب أن تبث الشكاة لرب البشر.
9: سبحانه وتعالى.
8: هذا هو الباب.
9: الله أكبر.
8: هذا هو الطريق.
9: الله.
8: ليس ثمة طريق غيره.
9: أيوة.
8: إذا لزم إنسان باب الله فما أعظم الخير الذي قدمه لنفسه. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. إذا رفع يديه إلى الله عز وجل فإنه يوقن يوقن يوقن أن الله مجيب دعوته.
9: سبحان.
8: الآن بعد الآن تجاب كيف، تجاب متى، لكنها متحققة لا محالة. نحن الآن نتكلم عن عقيدة، نحن لا نتكلم عن درس إيماني رقيق، هذه عقيدة شيخ مبارك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن هناك شروطا لابد أن يلتزمها الإنسان حينما يدعو.
9: وما هي؟ ما هي هذه الشروط؟
8: ذكر الله عز وجل في هذه الآية: فإذا أردت أن يستجيب الله دعوتك فاستجب أنت لأمر الله لك. إذا أردت أن يستجيب الله دعوتك فاستجب أنت لأمر الله لك، ولنهي الله لك، ولخبر الله عز وجل إليك. استجب لهذه الأمور، لأنه كلما عظمت استجابة الإنسان لأمر الله وبعد عن نهي الله عظمت استجابة الله عز وجل له. وهذا ما في الآية لما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فليستجيبوا لي. فالاستجابة هنا شرط عظيم من أبواب استجابة العبد لله، شرط عظيم من أبواب استجابة الله للعبد. ولن تتحقق هذه الاستجابة وتزيد وتنمو وتكثر في دعوات العبد كلها إلا لما يكون هذا العبد ملازما لاستجابة أوامر الله عز وجل ونواهي. فليستجيبوا لي ثم وليؤمنوا بي. هذا باب الحقيقة عظيم. إذا كان في قلب العبد إيمان صادق وتعلق بالله عز وجل فإن الله لا يكاد يرد دعوته.
9: لا إله إلا الله.
8: فإن الله لا يكاد يرد دعوته.
9: سبحانه.
8: وهذا نجده كثيرا في القرآن، لا سيما في أواخر سورة الأنبياء. تجد أيوب عليه الصلاة والسلام يا يقول: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. تجد ذنون يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم. الفاء هنا للسرعة مباشرة، ليس هناك وقت يضيع، لا فارق زمني بين الدعاء والإجابة، مجرد أن يدعو تأتي الإجابة. قال زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. هذه إجابة الله عز وجل. قال نوح: رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، حملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه كلها لدعوة في كلمة. أحيانا لما يصل العبد لمراتب إيمانية معينة لا يحتاج لكثير دعاء، بل يرفع يديه ويردد من الكلمات اليسيرة ما تحرك الدنيا كلها،
9: لا إله إلا
8: ما يغير الله عز وجل بها الكون بأكمله.
9: عجيب.
8: لأجل عبد واحد
9: يعني.
8: ماذا قال نوح؟ قال: ربي إني مغلوب. الآن يصف حاله، ما الدعوة؟
9: فانتصر. اختصر
8: فانتصر.
9: أهلا.
8: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الله أكبر، الله أكبر. تنفتح السماء، تنفتح الأرض، وتتغير الدنيا، ويهب الله عز وجل له دعوته بأتم ما يكون وأعظم ما يكون لكلمة واحدة: فانتصر.
9: لا إله.
8: رب إني مغلوب فانتصر.
9: لا إله.
8: الله أكبر.
9: الله.
8: فإذا علم الإنسان ذلك كيف لا يعلق قلبه بالله عز وجل ليؤتيه الله حاجته في حينها؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فهذا الإيمان كلما عظم في القلب وكلما زاد في نفس العبد كانت إجابة الدعوة إليه أسرع ما تكون، وأعظم ما تكون، وأوفق ما تكون، وأنسب ما تكون، لأنه من الله عز وجل أقرب ما يكون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فهذا القلب كالقوس، والقوس يحتاج إلى رام، فإذا كان القوس متينا والسهم شديدا والرامي ضعيفا، لا هل يصل القوس؟
9: يصل.
8: لا يصل القوس. وبهذا شبه ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الداء والدواء، قال: والقلب في الدعوة كالرامي بالنسبة للسهم. هذا السهم قوي وحام، والسهم مسنون وعلى أشده، يحتاج فقط إلى رام حاذق متقن ماهر. فإذا ما أمسك هذا السهم رام ماهر ثم رماه، فإنه يصيب الهدف بإذن الله.
9: صحيح.
8: فإذا كان القلب ضعيفا فهو كالرامي الضعيف، يضرب بالسهام لكن السهم لا يكاد يجاوز شيئا يسيرا أمامه لأنه ضعيف. أما إذا كان القلب قويا بالإيمان مفعما بالتعلق بالله عز وجل، فإنه يضرب السهم في كبده. ولذلك قال الشافعي: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لها أمد وللأمد انقضاء. وهذه سهام. وكلما كان القلب مفعما بحب الله ومتعلقا بالله وأكثر إيمانا وأكثر يقينا، كانت الدعوة صائبة للهدف، وكان الله عز وجل مع العبد في حله وترحاله. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء بالإيمان وبالعمل الصالح، بالتسليم، بالإخبات، بالتضرع. أنت لا يضغطك شيء، لا يثقلك هم، لا يقع على كاهلك كرب، لكنك تدعو في وقت الأمان وفي وقت الهدوء ترفع يديك وتتعلق بالله وتقول يا رب، وتكثر من التعلق بالله بالصلاة والدعاء والأذكار والاستغفار وهذه الأعمال الصالحة. فإذا ما وقعت في كرب تجد الله عز وجل ناصرك وتجده معينك. لماذا؟ لأنك في الرخاء لم تبتعد، فكان الله عز وجل معك في الشدة. فلما كان هذا القلب مؤمنا حصل الإيمان، حصل التقوى في مواطن الرخاء في مواطن الهدوء، فكان مؤمنا مفعما بالإيمان، كانت الدعوة صائبة كبدا الاستجابة، يرمي الدعوة فتجدها تتحقق. فهناك أناس معنا مثل ما نقول الآن بالضبط،
10: عجيب،
8: بالضبط
10: في عصرنا الحالي،
8: في عصرنا الحالي عجيب. فرأينا أنهم يلقون الدعوة فلا تلبث يسيرا، فلا تلبث إلا وقتا ضئيلا جدا
10: استجيب الله،
8: فيستجيبها الله عز وجل ويحققها ويعيشون مع الله حياة خاصة.
10: أيضا.
8: تخيل أن نصل إلى مرحلة يا شيخ مبارك ما نحتاج شيئا إلا ونطلبها من الله، فتجد الله عز وجل يؤتيها لنا.
10: الله أكبر.
8: وأنا أعلم أناسا والله يسألون الله عز وجل حتى ما يشتهون من الطعام،
10: سبحان الله، ويجيبهم
8: ويجيب. والله والله رأينا ذلك وخبرناه أنه يرفع يديه ويسأل الله وجبة يشتهيها، فيمن الله عز وجل عليه بها ويعطيه أعظم منها، سبحانه وبحمده. وهذا الذي قاله الله عز وجل لنا، قال الله سبحانه بحمده يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الله عز وجل يحب أن نسأله، ولا سبحانه بحمده ولا يتأخر عن عبده في إجابته، لأنه يحب أن يجيبه، لكن يريد أن يرى هذا الدعاء المتذلل المخبت من العبد. فاستطعموني، هل هناك أحد منا شيخ مبارك يرفع يديه ليسأل الله طعاما؟ السلف كانوا يفعلون ذلك، بل أزيدك ما هو أعجب لك من ذلك، السلف كانوا يسألون الله عز وجل على فشاته
10: سبحان الله،
8: ويدعون الله عز وجل حتى في انقطاع شسع على شسع عليهم. هذا غريب،
10: غريب جدا،
8: لكنه متعلق بالله في كل وقت،
10: لا يريد أن يسأل شيء إلا إله،
8: كل ما يحتاجه لا يسأل أحدا إلا الله عز وجل. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه،
10: يغضب عليه. عجيب.
8: تخيل يغضب عليه،
10: عجيب.
8: يعني من لم يسأل الله عز وجل، يعني الناس إن أكثرت عليهم في السؤال
10: عظيم.
8: وإن رددت وإن
10: سئمون.
8: يغضبون ويسأمون ويبغضون ويغلقون الأبواب. لكن رفعت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ورغائبي، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المصائب، سبحانه بحمده جل جلاله، إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد.
10: عجيب هذا الدعاء، عجيب جدا. وهذا التطواف في رحاب، أنا ما أسميه برحاب كرم الله عز وجل.
8: الله أكبر.
10: تتحدثنا عن دعاء الله تعالى، الله يجين بالدعاء، ولكن أريد أن تحدثنا عن دعاء الصامتين، أولئك الذين تسيل الدمعة فقط على وجنة الواحد منهم فيستجيب الله له ما تكلم، أولئك الذين يتمتم قلب الواحد منهم فإذا بالحاجة قد قضيت. ماذا عن هذا النوع من الكرم؟
8: الله أكبر.
10: مثلا قول الله عز وجل للنفس قد نرى تقلب وجهك في السماء،
8: الله أكبر،
10: فلنولينك قبلة ترضاها. نريد حديثا عن كرم الله مع الصامتين الذين دعوه بقلوبهم أو دعوه بدمعاتهم أو دعوه بحالهم، فقال بعضهم: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أذنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثنا.
8: هناك أناس في هذا الباب بلغوا مبلغا عظيما، وأعظمهم هو صلى الله عليه وسلم، الذي كانت دعوته في هذا الباب لله عز وجل ورجاؤه ومطلب قلبه ورغبة نفسه أن يحول الله عز وجل القبلة، وهو صامت يحول وجهه في السماء راجيا من الله عز وجل أن يجيب دعوته وأن يقبل رجاءه. فمن الله سبحانه بحمده عليه أعظم المنة فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ومثل ذلك ما فعل زكريا صلى الله عليه وسلم لما قال ربنا سبحانه بحمده فيه: إذ نادى ربه نداء خفيا. خفيا، نداء خفي لا يسمعه أحد، بعيد عن الناس. والخفي هنا فيها أقوال عجيبة،
10: وهي
8: أقوال عجيبة: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. الخفي من معانيها أنه اختفى عن الناس وبعد عنهم ودعا الله عز وجل بدعوات خاشعات صادقات. والخفي قالوا أنه أخفى صوته وهو وسط الناس حتى لا يسمعه أحد، وتمتم بالدعوات الصادقات التي حدثتني عنها الآن وسألتني عنها. حال عجيب: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، كأن لسان حاله يقول: يا ربي تعلم حاجتي فمن بها، أنا لست أهلا غير أنك أكرم. يا ربي تعلم حاجتي فمن بها، أنا لست أهلا غير أنك أكرم. الإنسان أحيانا ينظر إلى ذنوبه وخطاياه وما قدمه بين يديه من الزلات والخطيئات والمعاصي والذنوب، ولكن يشعر أن الله عز وجل كريم، لن تمنع كثرة زلاته كرم الله عز وجل ومغفرته. فيتمتم بدعوات حياء ويقول: يا ربي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، أنا الجهول الظلوم المسرف العاتي كثير الزلل والعصيان، ولكنك يا ربي مهما كثر عصياني كرمك واسع وجودك عظيم وعطاؤك عميم. العبد أحيانا تمنعه سوء خلقه مع الله، يمنعه سوء أدبه مع الله، لكنه ينظر إلى رحمة الله فيتمتم بدعوات بينه وبين الله عز وجل، ويسأل الله استجابتها ويسأل الله تحقيقها. لما جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أولها: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. في أول دعائه الإنسان يستحضر ذنوبه وخطاياه، فيدفعه هذا إلى هذه التمتمة وهذا الاختفاء عن الناس وهذا البعد عن الخلق، ويقول: يا رب اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي، اللهم إن زلتي كثيرة وخطاياي غزيرة ومعصية وفيرة، لا أكف عن العصيان ولا أمتنع عن الطغيان، ولكنك الرحيم الرحمن، ولكنك المنان ذو الجلال والإحسان، لا تمنع عبدك الخاطئ المسرف، لا تمنعه عفوك ورحمتك. يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يدعوك إلا محسن، إن كان لا يدعو الله عز وجل إلا المحسنون إلا أصحاب

0: الاجتهاد في العبادة، فماذا يفعل مثلي أصحاب من أصحاب الخطايا الكثيرة والتقصير في حق الله عز وجل؟ إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم.
1: سبحان الله، هذه التمتمة ذكرتني بما يروى عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ قول الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، فقال: فلا يشاكل بالإنسان إلا العصيان، ولا يشاكل بالرحمن إلا الغفران.
0: الله أكبر.
1: فكأن الإنسان كلما أحدث ذنبا أعطاه الله تعالى مغفرة.
0: الله أكبر.
1: كأنه يقول: اتركه عبدي فأنا أعلم به سبحانه وتعالى ما أكرمه.
0: إذا كان الله عز وجل شيخ مبارك
1: نعم
0: أجاب إخبات قلبي بغي من بغايا بني إسرائيل، أجاب إخبات قلبها وشكر لها بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي في الصحراء، إذ وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فخلعت موطها أي خفها، فأخذت ماء من البئر وسقته بها، فشكر الله عز وجل لها فغفر لها. فإذا كان إخبات قلب امرأة بهذا الطغيان وهذا العصيان في موقف صادق جعلت الله عز وجل يغفر لها، فما ظنك بمن هو دونها؟ نحن عاصون نعم، نحن مخطئون نعم، لكن الله رحيم، لكن الله ودود، لكن الله لطيف جل جلاله، يجيب العبد على زلله وعلى عصيانه وعلى طغيانه مهما عظمت منه الذنوب والأوزار. لا ينبغي أن تمنعه هذه الذنوب والأوزار من أن يدعو الله عز وجل ويرفع يديه سبحانه بحمد.
1: إذن فالذين يستشعرون الوحشة بينهم مع الله يمكن أن يدعو.
0: الذين يستشعرون الوحشة بينهم وبين الله عز وجل ليس لهم سبيل إلا أن يتوبوا من هذا الباب، وإلا أن يدخلوا على الله عز وجل من باب الدعاء. الذين يستوحشون من الذنوب ومن المعاصي ومن الخطايا الوفيرة المتتابعة ليس لهم إلا أن يرفعوا أكفهم إلى الله عز وجل ويقولون: يا رب نحن المجرمون ونحن الخطاؤون ونحن المسرفون، وأنت الله الغفور الودود الرؤوف الرحيم،
1: سبحان،
0: وأنت الله الملك البر اللطيف الكريم،
1: سبحانه
0: بحمده، ما لي وما للأقوياء، وأنت يا ربي عظيم الشان ما أقواك،
1: سلام،
0: ما لي وما للأغنياء، وأنت يا ربي الغني ولا يحد غناك، إني نظرت لكل مأوى في الحياة فلم أجد مأوى سوى مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم أجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. هذا المسرف المذنب العاصي وأنا هذا الرجل، وكثير ممن يسمعونني هذا الرجل، حلهم الوحيد في أن يرفعوا أكف الضراعة لله عز وجل،
1: صح،
0: ويتوبوا لربهم سبحانه بحمده من هذا الباب، من باب الدعاء. فرب إنسان يعصي الله عز وجل 60 سنة، سنوات طوال، ثم يرفع يديه في لحظة صدق، في لحظة واحدة، ويقول: رب اغفر لي، فتمحى 60 سنة، وتبيض صحيفته، ويدنيه الله عز وجل منه بدعوة واحدة. والله والله لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا الهالك. رب بهذه الأوصاف، رب بهذا الكرم، رب بهذا الجود، يهلك عليه أحد؟ يهلك مع رحمته أحد؟ يهلك مع كرمه أحد؟ فكيف يعرض الناس عنه وهو الله؟
1: سبحان،
0: كيف يمتنع الناس عن دعائه وهو الله جل جلال الله؟
1: جل جلال.
0: روى ابن عباس كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى له ناس من أهل الشرك، قال ابن عباس: أن ناسا من أهل الشرك زنوا فأكثروا، وقتلوا فأكثروا، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، إنما تقوله وتدعو إليه لحسن، لو أن لما عملناه كفارة. فأنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما أعظم رحمة الله وما أجل كرم الله، ولكنها رفعة يدين ثقيلة علينا. فنسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن ينحي عنا سوء همتنا وسوء أدبنا، وأن يعيننا على الدعاء، وأن يعيننا على رفع اليدين له. آمين آمين.
1: بارك الله فيكم شيخنا. سبحان الله، الناس يعلمون الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، مكة المكرمة، الحرم الشريف، المواطن العظيمة، ولكن ما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ الأوقات أكيد في اليوم، بعض الأوقات في كل 24 ساعة أوقات تستجاب فيها الدعوات وتقال فيها العذرات وترى فيها العبرات، فحدثنا عن تلك الأوقات.
0: أحدثك عن أعظم وقت في الدنيا، وأعظم مكان في الدنيا تدعو الله عز وجل فيه ومن خلاله، حينما ينكسر قلبك بين يدي الله عز وجل. إذا انكسر قلب العبد بين يدي الله عز وجل فهذا أعظم مكان وأعظم زمان، وليس ثمة مكان ولا زمان أعظم من وقت يشعر العبد فيه برقة قلب بين يدي سيده ومولاه وخالقه جل جلاله سبحانه بحمده، فيرفع يديه ويبكي بين يدي الله عز وجل ويدعو. هذا أعظم وقت وزمان ومكان وكل شيء. الإنسان لا يبحث عن من يدعو له، ولا يبحث عن مكان معين، وإن كان هناك تفصيل سنقوله الآن، ولا يبحث عن زمان معين، لكن الدعاء متاح في كل زمان ومكان. وأعظم دعوة يرفعها العبد لله عز وجل هي الدعوة التي تكون بحرارة قلب وبانكسار نفس وبذلة ومسكنة بين يدي الله عز وجل. ألم تر رب العالمين في عرفات يقول للملائكة مباهيا: انظروا إلى عبادي أتوني شعفا غبرا. هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على الذلة، مسكنة، انكسار القلب. لم ترى الله عز وجل أجاب دعوة إنسان يمشي في الصحراء ليس معه أحد، أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره. هذه الذلة والمسكنة بين يدي الله وانكسار القلب لها قيمتها العظيمة جدا. فهذا أعظم أمر. وهذا يذكرني بمن جاء لبعض الصالحين فقال له: هل تعلم أحدا من مستجابي الدعوة؟ فقال: أنا لا أعلم مستجابا للدعوة، بل أعلم من يستجيب الدعوة. لماذا تبحث عن أناس صالح أو مكان صالح أو زمان صالح ولا تدعو إلا لا؟ ارفع يديك من الآن وأنت تشاهد، لو أن أحدا يشاهدنا الآن يرفع يديه وهو يسمعنا، وفيه في نفسه حاجة. ليس فينا أحد، لا أنا ولا أنت ولا واحد ممن يرانا أو يسمعنا، ليس في نفسه حاجة، مستحيل
1: مستحيل.
0: إما في نفسه كرب وهم يريد أن يرفعه الله عنه، إما في نفسه طموح وأمل يريد أن يحققه الله له، إما في نفسه في قلبه وحشة وقسوة يريد أن يصرفها الله عز وجل عنه، إما مقيم على ذنب أو معصية يريد أن ينجيه الله منها. ارفع يديك الآن وادعو الله عز وجل باكيا، وادعو الله متضرعا أن يصرفك عن الذنوب والمعاصي، وأن يرفعك في درجات الدنيا والآخرة، وأن يطهر لك قلبك، وأن يزيل عنك همك، وأن يفرج عنك كربك، وأن يحقق لك في مراد في رضاه وأملك سبحانه بحمده. ثم بعد ذلك إذا فهمت هذا المعنى وتحققته، تحرى الأوقات، تحرى الأزمنة، تحرى الأماكن، لا إشكال. تحرى الأوقات مثل أوقات نزول المطر أو ما بين الأذان والإقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أو في السجود: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني فحري أن يستجيب الله لكم. هذه كلها أوقات فاضلة. أو في ثلث الليل الآخر يتنزل رب العالمين سبحانه بحمده تنزلا يليق به، فيقول: هل من سائل فأجيب دعوته؟ هل من تائب يتوب؟ ف

0: من الأوقات الفاضلة، أوقات التي تتبع فعل الطاعات كبر الوالدين أو كصلة الأرحام أو كالصلوات المفروضة أو كالصدقة، بعدها مباشرة ارفع دعوة.
1: إذن بعد العمل الصالح
0: فاضل. نعم، بعد العمل الصالح هذا وقت يجيب الله عز وجل فيه الدعوات، وهذا من الأزمنة الفاضلة، من الأماكن الفاضلة بيت الله الحرام، من الأماكن الفاضلة المساجد بالجملة، من الأماكن الفاضلة أن تتحرى الأماكن التي يتنزل فيها السكينة بوجود الصالحين، بوجود العلماء الصادقين الربانيين، هذه كلها أماكن فاضلة، فتحرى الأماكن والأزمنة. لكن لا تنسى هذا المعنى الذي نبهتك عليه أولا. ما هو هذا المعنى؟ أن أعظم مكان وأعظم زمان
1: وانكسار القلب،
0: هو انكسار القلب بين يدي الرب جل جلاله سبحانه،
1: جل جلاله سبحانه وتعالى. أحسنتم. إذن فالله تعالى عند المكسرات قلوبه
0: سبحانه وتعالى،
1: سبحانه وتعالى. أذكر في هذا السياق وفي هذا السرد الماتع عن كرم الرب وعن رحلة القلب إلى تلك الفيوضات الربانية، أبيات السهيلي، ووددت لو تعلق لنا عليها.
0: الله أكبر.
1: يا من يرى ما في الضمير ويسمعه،
0: الله،
1: أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن وجوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع،
0: الله،
1: ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط راجيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع.
0: سبحانه بحمده.
1: حدثنا عن هذه الهمسات وهذه التمتمات السهيلية وهذا الطمع في كرم الرب سبحانه وتعالى.
0: العجيب في هذه الأبيات هو ما أتوقف عنده دوما، بعدما قال السهيلي عليه رحمة الله، قال يا من يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن وجوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أمنع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. إذا لم تكن وجهتنا الله فإلى من تكون وجهتنا؟ إذا لم يكن فزعنا وفرارنا إلى الله عز وجل فإلى من يكون فرارنا؟ يعني إذا نسأل الله السلامة والعافية، إذا رددنا عن باب الله فعلى باب من نقف، وإلى من نستجير، وعلى من نتوكل، وإلى من نفزع، ولمن نفر، سبحانه بحمده. فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع.
1: أحسنت.
0: خرج إنسان مرة من الصالحين وهو يقول أين قلبي،
1: الله،
0: أين قلبي، يبحث عن قلبه، يجد في قلبه قسوة وغلظا وجفوة، فخرج هائما على وجهه حتى رأى منظرا أعاد إليه قلبه.
1: الله.
0: وجد أما تشاجر معها ولدها، فما زال بينهما الشجار حتى أخرجته من المنزل، فخرج ولدها من المنزل ثم سار عدة خطوات، ثم نظر يمينه فلم يجد أحدا، ونظر شماله فلم يجد أحدا، ثم عاد وجلس على باب أمه وقال أي أمه، من يؤويني إذا لم تؤويني، من يقبلني إذا لم تقبليني، من يعطف علي إذا لم تعطفي علي، يستسمحها، ففتحت الباب وضمته إلى صدرها وهي باكية وقالت أنا أعطف عليك، أنا أقبله، أنا أرحمه، أنا آويك. فعاد هذا الصالح وقال الآن وجدت قلبي، الآن وجدت قلبي، الآن وجدت قلبي، ليس لنا سوى هذا الباب، ليس لنا سوى الوقوف على عتبة الله عز وجل، ليس لنا سوى قرع الباب حتى يفتح، متى يفتح هذه بيده لا ندري، لكن ليس لنا خيار إلا أن نقف على عتبة باب الله ونقرع باب الله عز وجل، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع.

0: وعنك وإلا فالمحدث كاذب. نسأل الله أن يقبلنا وأن يجعلنا من الصالحين.
1: آمين. وهنا يستوقفني ما قال بعض الصالحين، قال أنا لا أدري لماذا لا يطير الناس إلى الله على أجنحة من الشوق والحب بدل أن يساقوا بالسياط من الرهبة، مع أن الناس لن يجدوا أحن عليهم ولا أبر بهم من الله عز وجل.
0: الله أكبر، الله أكبر.
1: فالناس فعلا لن يجدوا أحن عليهم ولا أبر بهم ولا أحنى بهم من الله عز وجل. إذا كان هذا حال أم مع صبيها تقول له لا تحملني بمخالفتك لي على ما جبلت عليه من الرحمة، فالعصاة والبعيدون عن الله يريدون من الله أن يعاملهم بما لا يريد. الله يريد أن يتوب عليكم.
0: الله
1: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. شيخنا أضيف الشنقيط المبارك بهذه الكلمات الموفقة، بهذه اللمحات الربانية، ما هي المعاني التي ستختم لنا بهذه الحلقة المباركة توجهها لمن يصابر على باب الدعاء ولا يبرح عنه أبدا؟
0: أن يعلم الإنسان أن الدعاء سلاحه الذي متى ما تركه عدا عليه العدو وأهلكه. الدعاء السلاح الذي في يديك، فإن شئت فخذ وإن شئت فدع، فإذا ما كنت في كل أمورك رافعا يديك إلى ربك داعيا الله عز وجل أن يوفقك وأن يفتح عليك وأن يهدي قلبك وأن يأخذ بناصيتك وأن يعينك على أمور الدين والدنيا، إذا كان هذا ديدنك فأبشر بفضل الله ورحمته فأنت على خير وفضل. هذا الدعاء إذا كان ملازمك أنت على خير وفضل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله عز وجل خزائنه ملأة، قال رسول الله يد الله ملأة، يد الله ملأة، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لا ينقصها أن نسأله ويعطينا. والله لو أعطانا ملك الدنيا كلها لما نقص ذلك مما عنده شيء. فإذا كان ملك الدنيا كلها عند الله عز وجل لا يسوي جناح بعوضة، أيعجزه شيء يسير مما تدعوه به؟ أيعجزه صلاح قلبك؟ أيعجزه تفريج همك؟ أيعجزه إذهاب كربك؟ أيعجزه ستر عيبك قضاء دينك؟ أيعجزه استجابة حاجتك؟ جل جلاله، تعالى الله سبحانه وتعالى عما نظن وعما يسول لنا الشيطان، ويريد الشيطان أن نسيء الأدب مع الله ونسيء الظن في الله جل جلاله. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، فإن ظن خيرا فخير وإن ظن شرا فشر. فارفع كفك إلى الله عز وجل في كل وقت وحين، متى ما ترى شيئا تعسر عليك ارفع يدك في مذاكرتك وأنت تذاكر وتحفظ وتردد، تعسرت الأمور استصعبت شيئا ارفع يديك يسهله عليك. في علاقتك مع الناس أنت وزوجتك الأمور تعسرت ارفع يديك يسهلها عليك.
1: الله أكبر.
0: في علاقتك مع أي أحد في الدنيا، في علاقتك معه جل جلاله وجدت غلظا وقسوة، لن يصلح قلبك إلا الله عز وجل. الله عز وجل
1: سبحان.
0: هذا أمر مفروغ منه، فهذا سلاحك
1: سبحان.
0: هذا سلاحك، الدعاء سلاح المؤمن، فاعلم أن هذا السلاح الذي بيديك. وإذا علمت أن الشيطان وقيف مترصد لك يريد أن يقذف في قلبي وقلبك الشر والسوء، والنفس الأمارة بالسوء تريد أن تضلنا عن سبيله، والدنيا من حولنا تريد أن تفتننا، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وبلائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فإذا علمت أن هؤلاء أعداؤك متربصون بك واقفون لإهلاكك وأنت معك سلاحك الدعاء والاستعانة بالله ولزوم باب الله، فإذا تركت سلاحك هلكت وضللت وهزمت وغلب. وإذا كان معك السلاح واستخدمته في كل وقت وحين استطعت أن تنجو من هذه البلاءات ومن هؤلاء الأعداء. فنسأل الله أن يرزقنا حسن التمسك بهذا السلاح،
1: آمين،
0: وأن يرزقنا حسن دعائه والتوكل عليه والاستعانة به، آمين
1: آمين يا رب العالمين. وبهذا نختم هذه الحلقة المباركة وهذا البودكاست الموفق الذي نظمت في جمعية قلوب محسنة. نسأل الله تعالى يوفقنا ويكمل كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: يكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل

0: اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم. مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية ومستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في سوريا. نبدأ من التهديدات الإسرائيلية بتكثيف القصف على قطاع غزة إثر إطلاق البالونات والطائرات الورقية من القطاع، إذ قال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيخلي المناطق التي تنطلق منها. من جهتها قالت حركة حماس إن التصريحات الإسرائيلية تؤكد النية المبيتة لمواصلة العدوان بذرائع واهية، وطالبت واشنطن والوسطاء بتحمل مسؤوليتهم وإلزام الاحتلال بخريطة الطريق. ميدانيا أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية وسط القطاع وجنوبه وشماله. في الضفة الغربية قال جيش الاحتلال إن جنوده أطلقوا النار على فلسطيني حاول اختطاف سلاحا من جندي قرب رام الله. كما أعلن الجيش جيش الاحتلال القبض على منفذ عملية الطعن في منطقة العوجة بالأغوار والتي أدت لإصابة إسرائيلي. في ملف التوتر الإيراني الأمريكي قالت الخارجية الإيرانية إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران يوم غد يرافقه وفد رسمي.

0: دون ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على إيران سيرتد على الولايات المتحدة. في واشنطن نقلت فوكس نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده أن مضيق هرمز مفتوح مع استمرار الحصار البحري بشكل كامل. في الشأن السوري نقلت أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية السوري ومدير الموساد عقد اجتماعا الأحد لخفض التوتر بين سوريا وإسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية لهيئة البث إن الاجتماع كان إيجابيا. وبينما لم يصدر عن الجانب السوري أي بيان رسمي نقلت رويترز عن وزير الخارجية في وقت سابق قوله إن دمشق تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قريب، وأن على إسرائيل اغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية. نبدأ إذن بموضوع غزة. معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، هذا البيان بين نتنياهو وكاتس جاء مليئا بالتهديد.
1: نعم، مليئا بالتهديد، والسبب هو الطائرات الورقية والبالونات التي يلعب بها الأولاد والأطفال في قطاع غزة ويصورها وكأنها طائرات F-35. البيان مشترك جاء بعد اجتماع ترأسه نتنياهو، اجتماع تشاوري حضره رئيس هيئة أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وتحدث بلغة تهديد ووعيد بتصعيد عمليات الاغتيال في غزة، علما أنه تم تصعيدها بعد زيارة كوشنير إلى المنطقة ولقائه الرئيس الحكومة الإسرائيلية. وأيضا يتوعد بأنه سيطلق النار ويقصف مطلقيها أو من يقومون بإطلاقها، وكذلك سيعمل على إجلاء المناطق من السكان، المناطق التي يتم إطلاقها منها. وهدد حماس بأنه سيصعد عمليات الاغتيال في صفوفها. وجاء هذا كله بعد أن ظهرت معلومات في إسرائيل تقول بأن نتنياهو إنما يبحث عن ذريعة للتصعيد على إحدى الجبهات، خاصة جبهة غزة، على نحو قد يخدمه في هذه الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر المقبل. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية نهار هذا اليوم قد بدأت بالترويج وتضخيم ما تصفه بخطر الأطباق الطائرة، وأضاف نتنياهو إليها المسيرات، علما أنه ليس هناك مسيرات في قطاع غزة. وبدأت تتحدث وكأن هناك هجوم جوي من قطاع غزة نحو مناطق غلاف غزة. وبعد صدور هذا البيان كان لافتا أن مرتين على الأقل كان هناك شائعات عن رصد أجسام مشبوهة تقترب من داخل قطاع غزة نحو مناطق في غلاف غزة، ومن ثم أعلن الجيش أن هذا كانت بلاغات خاطئة وغير صحيحة ولم يحدث شيء من هذا القبيل. ناهيك بالطبع عن أن أهالي غزة هم في الجزء الغربي من نصف الساحلي من القطاع، وحتى لو أطلقت هذه الأطباق فهي ستبقى بعيدة عن الحدود القديمة بين قطاع غزة وغلاف غزة أو إسرائيل. هذا الوضع كان مؤشرا بالفعل على أنه هناك تبييت لنية من جانب نتنياهو من أجل التصعيد، ويبدو أن الجبهات الضعيفة في نظره التي يتمتع بهامش حركة فيها دون أن تعترض الولايات المتحدة على ذلك هي غزة وجنوب لبنان وأيضا الضفة الغربية. وهذا الوضع يؤشر إلى أن الأيام المقبلة أو المرحلة حتى يوم الانتخابات في إسرائيل قد تشهد تصعيدا تبادر إليه هذه الحكومة، خاصة وأن نتنياهو أيضا قبل اجتماعه كان وزراء في حكومته مثل سموتريتش وستروك من الصهيونية الدينية سأسلحتها بشكل كامل، مع رفض أي انسحاب من ما بات يعرف بالخط الأصفر. لذلك واضح بأن الباب مفتوح على تصعيد جديد من جانب إسرائيل.
0: شكرا لك وليد. لنرى الوضع الآن في غزة مع غازي العول. فضل غازي.
2: محمد، الأوضاع الميدانية هنا على حالها منذ اللحظة الأولى من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي يخلق الذرائع لمواصلة هذا التصعيد، وهو بالفعل يواصله. اليوم رصدنا فقط سلسلة من هذه الخروقات التي أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين في المحافظة الوسطى. ومصابون آخرون كانوا قد نقلوا إلى مستشفيات القطاع في أكثر من منطقة، أولا باستهداف في مخيم النصيرات وكذلك بلدة الزوايدة، وبعد ذلك كان هنالك استهداف لمخيم للنازحين في خان يونس. عقب ذلك إصابات وصلت إلى مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني من خلال إطلاق النار المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في 37 نقطة عسكرية فيما يعرف بمناطق سيطرته. هذه الحال لا تنطبق فقط على مناطق تواجد الفلسطينيين، هي أيضا تنسحب على المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال عمليات النسيف القصف المدفع الذي لا يتوقف وإطلاق النار كذلك المتواصل. وفي ضوء كل هذا يواصل أيضا الاحتلال الإسرائيلي عملياته الاستخباراتية فيما يتعلق بالتحليق المكثف لطائرات الاستطلاع على مستويات منخفضة، وربما تظهر في خلفية الصوت صوت هذه الزنانات التي لا تفارق سماء القطاع، وكلها بطبيعة الحال تأتي في إطار التصعيد الميداني الملاحظ داخل القطاع والتساؤل الحقيقي لدى الفلسطينيين الآن عن النوايا المبيتة التي بدأت تظهر إلى العلن من قبل الاحتلال الإسرائيلي بزيادة هذا التصعيد ليأخذ شرعية أكبر في عمليات القتل الممنهج للمدنيين الفلسطينيين، خاصة وأنهم هم الذين يدفعون الأثمان منذ بداية هذه الحرب، خاصة وأنه في فترة اتفاق وقف إطلاق النار الذي يعتبره الفلسطينيون لا يساوي الحبر الذي كتب فيه، لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يبدي أي التزام في هذا الجانب سواء فيما يتعلق بالحالة الميدانية والاستهدافات أو حتى فيما يتعلق بالحالة الإنسانية. الخوف، كل الخوف لدى الفلسطينيين من أن يمارس الاحتلال الإسرائيلي المزيد من التصعيد، خاصة وأنه الآن يتذرع بقضية الطائرات الورقية أو البالونات، وخاصة أن الفلسطينيون في المناطق الغربية ومواقع نزوحهم لا سبيل لهم خاصة الأطفال للترفيه عن أنفسهم سوى هذه الطائرات التي أصبحت الآن تشكل وفق زعم الاحتلال تهديدا عليهم.
0: شكرا لك غازي العلول من غزة. معنا الآن هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك عميد الياس. يعني طائرات ورقية تشكل من الناحية العسكرية تهديد؟
3: محمد، قمة السخافة أن اللا تناسب هي أن يكون هناك طائرات ورقية بعدد محدود وفي ظل الواقع الميداني في غزة، أن يصدر تقييم assessment أو تقييم عسكري استراتيجي من مستوى ديوان رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي، وبالتالي أن يكون شغل الشاغل لرئيس الأركان وزير الدفاع ورئيس الوزراء. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة، اللهم إلا إذا كان هناك أهداف أخرى. يعني هذا الواقع اليوم يختلف عن عام 2018. عام 2018 كانت هناك ما يسمى مسيرات العودة، استعملت بالونات حرارية ولكن كانت قبل 7 أكتوبر كان هناك عملية اختبار وجس نبض للمنظومة الأمنية الإسرائيلية في غلاف غزة، وبالتالي حدث 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى. اليوم قد يكون السبب ربط النزاع، يعني أنت تخلق زريعة معينة وبالتالي عليها تغير قواعد اشتباك أو تزيد قواعد اشتباك على القواعد التي هي أصلا موجودة، وبالتالي كأن تهدد من أين تنطلق، سنأمر بالإخلاء وبالتالي الاستهداف. فإذا أنت أمام مرحلة كما يقال الحرب المستدامة أو العمليات ذات العمليات الحدة المنخفضة بطريقة مستمرة على غزة.
0: نعم، وهو يعني وضع غريب نسأل عنه سيد وسام عفيفة، معنا أيضا من مدينة غزة الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا أيضا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نسأل سيد شادي الشرفة في البداية عن هذا التضخيم، يعني دولة نووية تتحدث عن تهديد من طائرات ورقية، يعني مسألة تبدو سخيفة جدا. يعني
4: نعم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. نعم، يعني والموضوع ليس مرتبط فقط برئاسة الوزراء ووزير الدفاع، إنما أيضا كل وسائل الإعلام بدأت نشراتها الأخبارية بالخبر الأول حول الطائرات الورقية، رغم أنهم يعترفون يقولون أنها لا تزيد عن 10 طائرات ورقية على مدار 3 أيام، وبالتالي في حالة تضخيم وتبني للسردية التي تريدها رئاسة الوزراء. الهدف واضح من هذا الموضوع، الهدف هو انتخابي بحت لأبعد الحدود، بمعنى نتنياهو يسعى إلى التصعيد في قطاع غزة في مناطق أخرى من أجل الانتخابات. حتى مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية نقلت إلى وسائل إعلام عبرية أن التصعيد الذي تقوم به حكومة نتنياهو غير مبرر، خاصة ما يجري في سوريا وما يجري في غزة غير مبرر إطلاقا، واضح أنه يخدم أهداف انتخابية. ومن هذا المنطلق القضية الأساسية هي عدم إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة. يعني ما نعلمه أن مستشارين لنتنياهو حذروا من فكرة دخول قوات دولية إلى قطاع غزة قبيل الانتخابات، يقولون له أن مشهد دخول قوات دولية يعني أن يتم نزع السيادة عن إسرائيل وأن تتحول السيادة إلى قوات دولية فيما يتعلق في قطاع غزة، وهذا سوف يشكل لنتنياهو ضربة في الانتخابات. وبالتالي نتنياهو الآن يسعى لتفريغ الاتفاق من مضمونه من خلال الحديث عن ذرائع مختلفة. الآن هنا الذريعة المتعلقة في الطائرات الورقية، بالأمس كان في هناك ذريعة قدمت للوسطاء من قبل إسرائيل بأن حماس ليست جادة في نزع السلاح، مما يعني هم يحاكمون الطرف الآخر من خلال النوايا. المهم أن إسرائيل تضع الذرائع من ضمنها الطائرات الورقية لكي لا تنفذ مضمون الاتفاق والتهرب من الاستحقاقات الملزمة عليها قبيل الانتخابات الإسرائيلية. أي تحرك وأي تقدم فيما يتعلق بالملف الغزاوي سوف يضع نتنياهو أمام مأزق أمام الناخب الإسرائيلي.
0: الحقيقة نريد أن نسأل السيد وسام عفيفة عن هذه الطائرات الورقية، ما قصتها بالضبط؟ اشرح لنا.
5: بداية مساء الخير لك أستاذ محمد وضيوف المشاهدين الكرام. يعني رغم سخافة هذا الأمر كما أشرت له، لكنه في نفس السياق هو خطير، لأنه أن يجتمع الليلة نتنياهو وكاتس ومع قيادات الجيش لدراسة هذا الموضوع وهذا الأمر، واللي بالمناسبة إذا صح فهو عبارة عن ألعاب الأطفال في قطاع غزة اللي أصبحوا الآن نازحين في شريط محدود جدا بعد أن استولت وتستولي الآن إسرائيل على نحو 70% من قطاع غزة شرقا شمالا وجنوبا، بمعنى أنه حتى بمنطق ما كان يعرف بطائرات الورقية في زمن مسيرات العودة لم يعد الآن متاحا. هذه المناطق شبه ساحلية بعيدة وهي ألعاب الأطفال الذين فقدوا كل شيء، يعني هذه عدنا في قطاع غزة للألعاب القديمة الطائرات الورقية وإلى آخره. وبالتالي الأمر هذا ليس جديدا، منذ بالمناسبة يعني مطلع الصيف تظهر هذه الألعاب وليس جديدة، يعني موجودة، احنا بنشوفها دائما أطفال يعني بتحلق هذه الطائرات الورقية. لكن الجديد رغم كما أشرت سخافة هذا الموضوع، هذا التصعيد غير العادي وغير المنطقي، أن تجتمع الكابينت وغدا ربما أيضا اجتماع ويصدر تهديد لافت بصيغة مشتركة أو ببيان مشترك بين كاتس ونتنياهو، ويحذر فيه حماس ويطالبها بوقف إطلاق الطائرات الورقية. طبعا واضح أن الموضوع ليس له علاقة بالطائرات الورقية. الخطير أنه هنا حالة تسخين وحالة لعب أو تحشيد فيما يبدو في رأس نتنياهو وكاتس، موجة تصعيد أكثر من الموجة الحاصلة الآن، وإحنا عمليا بنعيش في أجواء تصعيد. وليس طبعا سرا أنه نتنياهو حتى اللحظة يرفض الالتزام بخارطة ميلدونوف، وأبدى ذلك بشكل واضح في زيارته لكوشنير، وبالتالي التصعيد مستمر. لكن الخطير واللي إحنا اليوم نتهيأ له والشارع بيترقبه بغزة، أن تكون هناك موجة تصعيد أكثر يعني شراسة وتيرة واسعة باستهدافات، وقد تكون اغتيالات واسعة. وبعض الوسائل تحدثت عن مهال زمنية تتعلق من يوم إلى 3 أيام. وبالتالي في غزة لا بيأخذوا الموضوع على محمل الجد وبيتسألوا يعني كيف ممكن يتم التعامل مع هذا السلاح الخطير إذا جاز التعبير، طائرات ورقية كما قلت.
0: غير الملفت للانتباه، اسمح لي سيد عفيفة، اسمح لي بالمقاطعة.
5: نعم.
0: الملفت للانتباه أن القضية لا تتعلق فقط، وهنا أسأل العميد الياس حنا، لا تتعلق فقط ببيان مشترك بين نتنياهو وكاتس، وإنما حتى قيادة الجيش تعتقد أن حماس وفق تقديرها هي التي تقف وراء هذه الطائرات الورقية بهدف استطلاع الرد الإسرائيلي المحتمل، يعني كتقييم مهني عسكري، ما رأيك فيه؟
3: محمد، بالعام 2018 مسيرات العودة كان من الممكن أن يكون هناك عملية كما يسمى probing أو pinging the system، يعني أنت ترسل شيء إلى منظومة عسكرية، هذه المنظومة كيف تتصرف، عليها تبني الداتا، عليها تبني المعلومات والاستطلاع، وبالتالي تذهب إلى التخطيط، قد تكون في ذلك الوقت. ولكن اليوم نتحدث عن مرحلة مختلفة، اليوم 70% من القطاع محتل، وبالتالي أيضا تجاوز الخط الأصفر إلى المنطقة البرتقالية، وبالتالي لم تعد حماس قادرة على المرحلة تلك. يعني بالعام 2018 600 طائرة ورقية، 198 حريقا من بسبب البالونات الحرير. اليوم نختلف موضوع مختلف تماما، ولكن اليوم نتحدث عن اللا تناسب، disproportionality كما يقال محمد. اليوم بالعوجة طعن مستوطن، رد الفعل قوات خاصة، انتشار عمليات مناورات، وبالتالي هذا الأمر هو ما يسمى عادة باللا تناسب في القاموس الإسرائيلي، ما يسمى بالردع العقابي أو الردع النكبوي. وبالتالي اليوم لسبب بسيط يكون الرد عظيم. اليوم هناك محاولة لأمننة ما يسمى securitization. ما المقصود بالأمننة؟ الأمننة هي حادث بسيط تعطيها بعد أمني كبير جدا، وبالتالي تصبح هناك قواعد اشتباك جديدة ووسائل خاصة في حال تكرر إطلاق الطائرات الورقية.
0: نعم، هذه العقلية تحديدا دكتور شادي شرفة ربما هي التي تجعل إسرائيل تهدد بإمكانية استئناف الاغتيالات، ولو أنها هي استأنفتها أصلا، وتصعيد الوضع في القطاع. هل هذا وارد بتقديرك في الحسابات الإسرائيلية القريبة؟
4: بالتأكيد وارد جدا. يعني التجربة مع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين، أن كل مرة في هناك انتخابات الدماء الفلسطينية هي رصيد انتخابي. الموضوع ليس مرتبط فقط بالسابع من أكتوبر، الموضوع مرتبط أن المجتمع الإسرائيلي في غالبيته عنصري إلى حد بعيد، وبالتالي قتل الفلسطينيين، دماء الفلسطينيين تخدم الناخب، تخدم من يرشح نفسه للانتخابات، وبالتالي هذا واقع حال يعني مفروض على الفلسطينيين منذ عقود. الآن يعني المعروف وما ندركه جيدا أن غزة لم تعد تشكل تهديدا على إسرائيل، وإسرائيل تدرك ذلك والأجهزة الأمنية تدرك ذلك تماما، ولكن التضخيم نابع من أن المجتمع الإسرائيلي يعيش دائما حالة خوف وهلع، ونتنياهو يحسن اللعب على تناقض أن هناك دائما خطرا موجودا ووشيكا والآخره، وأن أنا رجل الأمن كنتنياهو أحمي المجتمع الإسرائيلي من هذا الخطر. هذا يخدم لحد بعيد ويقدم نفسه باعتبار أنه رجل الأمن الذي يحمي المصالح الإسرائيلية. لكن بين السطور عندما كنت أتابع الوسائل الإعلام العبرية، يعني هناك غضب أيضا ليس فقط أمنيا أو وجوديا بالنسبة لإسرائيل، هناك غضب كيف أن فلسطيني يعيش بعد نكبة متتالية يستطيع الأطفال أن يلعبوا ويطلقوا طائرات ورقية. يعني مجرد فكرة اللهو للأطفال لا تعجب المجتمع الإسرائيلي، وهناك حالة غضب، يريدون معاناة مستمرة حتى إلى الأطفال الفلسطينيين. قطاع غزة قبل 7 من أكتوبر كان عبارة عن جيتو إلى حد بعيد يشبه جيتوات أوروبا قبيل الحرب العالمية الثانية، ثم أصبح بعد الحرب عبارة عن معسكر اعتقال كبير على غرار الحرب العالمية الثانية. هذا المعسكر يتحول فيه الكائن الفلسطيني إلى كائن مستباح أمام أدوات القتل الإسرائيلية، ويريدون أن يستمر في استباحة الدماء الفلسطينية، ويجدون أن الفرصة مناسبة لأن هناك صمت دوليا، وكأن هناك يعني قبولا إسرائيليا أمريكيا بما يجري. يعني التفسير الأمريكي لما يقوم به نتنياهو هو دعاية انتخابية، ولكن هم مخطئون بهذا التفسير. نتنياهو لا يريد، المسألة ليست مجرد رفض دخول قوات دولية، وليس رفض يعني فقط لغاية الانتخابات قضية الاتفاق البنود 15. نتنياهو جاد في رفض الاتفاق، وجاد في مواصلة الاعتداء على قطاع غزة.
0: والمشكل دكتور شرفة أن نتنياهو وكاتس لا يهددان فقط استهداف المسؤولين في حماس، وإنما أيضا بإخلاء مناطق. هنا أسأل في نهاية هذه المساحة التحليلية إلى نسأل سيد عفيفة عن هذه المناطق التي قد تكون مستهدفة بالإخلاء.
5: نعم، هذه أحد أخطر أدوات العقاب الجماعي واللي بتمس مساحات وشرائح كبيرة من السكان. يعني تخيل إذا تم رصد طائرة في منطقة قريبة من الخط الأسود أو حتى في الداخل، يمكن أن يدعو الاحتلال سكان هذه المنطقة للنزوح، وهذه خطير جدا، النزوح داخل النزوح، لأنه عمليا كل السكان في قطاع غزة نازحين، وبالتالي نحن أمام معاناة جديدة. هذا النزوح معناه أنه حنزيد ونعمق الكارثة الإنسانية الحاصرة في قطاع غزة، وبالتالي بصير عندنا مركب من العقوبات، الاستهدافات، الاغتيالات، النزوح الجماعي، الحصار، يعني لا متناهي. وهذا الأمر اللي دعا اليوم الأطراف وحماس إنه ضرورة التدخل سريعا، الوسطاء، الراعي الأمريكي اللي مفترض اليوم يبحث في آلية لجم الاحتلال والذهاب إلى مسار وقف إطلاق النار. الآن سوف يصبح النقاش إلى أي مدى يمكن وقف هذه الإجراءات والخطوات التي تفرض واقع جديد كما اعتدنا خلال الفترة الماضية. ربما يتحجج أيضا في عمليات الإخلاء ويوسع الخط الأصفر فوق، يعني نتكلم عن أكثر من 70%، وبالتالي احنا بنتكلم عن مساحات جديدة للتفاوض أيضا. والخطير في الموضوع أن الأمريكي أولا في اللقاءات السابقة يتحدث عن تفهم ما يجري في الساحة الإسرائيلية باعتباره هذا موسم انتخابي. إلى أي مدى سوف يتسع هذا التفاهم الأمريكي لكي يطال الآن مساحات حيوية جدا لما تبقى من قطاع غزة وللسكان في حالة النزوح والاستهداف والقتل، وهذا خطير جدا. يعني احنا أمام ساعات وأيام يعني قادمة راح يترقب الفلسطيني مزيد من العقوبات الجماعية، نأمل أنه بالفعل يتم كبح جماح الاحتلال خلال الساعات القادمة.
0: شكرا لك وسام عفيفة من غزة، شكرا لضيفنا من القدس الدكتور شادي الشرفة، ولضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنام. الآن إلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي، حيث قالت الخارجية الإيرانية إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين، يرافقه وفد رسمي. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب إن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على إيران سيرتد على الولايات المتحدة. حول هذا الموضوع معنا من واشنطن مراسلنا أحمد رهيد، ومعنا من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. نبدأ بأحمد رهيد، والكل ينتظر هذه العقوبات القاسية التي ستعلن يوم غد.
6: بالفعل محمد، هذه العقوبات، كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأسبوع الماضي أعلن بأن تفاصيلها ستكشف اليوم الاثنين أو يوم غد الاثنين بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن. حتى الآن طبعا التفاصيل المتوفرة بشأنها أن هذه العقوبات ستطال الدول التي تتعامل مع إيران، ما يعني أنها تتجاوز العقوبات الأولية إلى العقوبات الثانوية ضد إيران. ترامب كان قد أعلن قبل نحو أسبوع بأن هذه العقوبات التي وصفها بالحرب الاقتصادية ستطبق بشكل هائل ضد الدول التي توفر لإيران بنية تحتية مالية. قال إنها إذا وفرت مؤسساتها المالية أو شركاتها أو حتى مطاراتها فإنها ستطالها عقوبات هائلة وفق الرئيس ترامب. ولكن من المهم الإشارة إلى أن ترامب ووزير الخزانة، وأيضا في الساعات الماضية كنا قد تابعنا تصريحات لمايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي وهو أيضا من الحزب الجمهوري، كلهم يدعون الحلفاء للتعاون مع الولايات المتحدة في هذه العقوبات المنتظر الكشف عنها ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن. أما في آخر التطورات هنا في واشنطن فاليوم هناك صمت من قبل الإدارة، لا تصريحات بشأن المفاوضات ولا بشأن حتى هذه العقوبات وأين وصلت المساعي المرتبطة بالإعلان عن هذه العقوبات بشكل تفصيلي. هناك من يعتقد بأن ترامب ما يزال ينتظر هذه الزيارة المرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وما الذي تسفر عنه. من المتوقع مع نهاية هذه الزيارة أن يكون توقيت إعلان هذه العقوبات بالتوقيت المحلي لواشنطن قد حل، ولكن حتى الآن طبعا ترامب يقول أن التفاوض مع الإيرانيين مضي عليه الوقت بحسب آخر التصريحات له في ساوث كارولينا وفي غيرها. أما ما تابعناه في الساعات الماضية فهو هذا الجدل في الكونغرس، الانتخابات النصفية تقترب، مخاوف الجمهوريين تزداد من أن يفقدوا الأغلبية في غرفتي مجلس الكونغرس. رئيس مجلس النواب يتحدث بنبرة فيها تفاؤل بأنهم قادرون على إنهاء الحرب قبيل موعد الانتخابات، وحتى إذا لم تنتهي الحرب في موعد الانتخابات يقول إنهم يستشعرون الفوز. بالمقابل أيضا الديمقراطيون لديهم تفاؤل كبير بشأن الأرقام التي تظهرها الانتخابات التمهيدية واستطلاعات الرأي المتصلة بأداء ترامب والمتصلة كذلك بأداء الجمهوريين. وهذا اللقاء المهم الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز بين جاريد كوشنر وكبير الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، يبدو أن إدارة ترامب وفق الصحيفة تحاول أن تفتح قنوات تواصل مع الديمقراطيين في حال فازوا بالأغلبية في الكونغرس. محمد،
0: نعم، وطهران تنتظر هذه العقوبات رانيا، خاصة مع هذه الزيارة المهمة لقائد الجيش الباكستاني.
7: محمد، يعني تستبق إيران العقوبات الأمريكية القصوى والتي تأتي في إطار حربها الاقتصادية بالتأكيد على أنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل مواجهة هذه الحرب التي تصفها بغير المتكافئة كما قال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان. وأكدت في الوقت نفسه أن تداعيات هذه الحرب سترتد على الولايات المتحدة. وفي هذا السياق يوجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي مجددا تحذيراته بأن هذه الحرب الاقتصادية أي دعم أو مشاركة فيها من أي دولة سيعتبر عملا حربيا. وتم التأكيد على أنه إذا استمرت هذه الحرب الاقتصادية، والتي ترى طهران أنها بدأت بفرض الحصار على الموانئ الجنوبية الإيرانية، فأنه لن يتم تصدير ولو نقطة نفط واحدة من المنطقة ككل كما يقول رضائي. من جهته أيضا كان لوزير الخارجية الإيراني عباس صلاخشي موقف مما يجري، وقال أن هذه السيناريوهات سيناريوهات فرض الضغوط القصوى خاصة الاقتصادية منها هو سيناريو مكرر أثبت فشله واعتبره دليل على عجز الولايات المتحدة ويأسها خاصة بعد التهديدات العسكرية. قال أن بلاده تعرف هذه السيناريوهات جيدا وتعرف كيف تتعامل معها ولا تخشى من مثل هذه الأمور. هذا أيضا ما تم التأكيد عليه من قبل المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، الذي قال أن بلاده وضعت خطط لمتابعة والتعامل مع تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، وقال أنه لا توجد أي مشكلة في إقامة علاقات اقتصادية مع دول العالم المختلفة، وأن إيران لديها تجربة كبيرة في الالتفاف على العقوبات. هذه المواقف والتصريحات والرسائل التحذيرية التي توجهها طهران للولايات المتحدة تأتي في ظل إعلان وزارة الخارجية الإيرانية بأن هناك وفد باكستاني برئاسة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران يوم غد الاثنين، وذلك في إطار ما تقول وزارة الخارجية أنه في إطار الجهود الباكستانية من أجل إعادة السلام والأمن الإقليمي وأيضا تعزيز التعاون المشترك. وتقول أنه سيلتقي عاصم منير مع كبار المسؤولين الإيرانيين، ولكن دون أن يكشف البيان وزارة الخارجية عما إذا كان يحمل عاصم منير رسالة أو ربما مقترح لخفض التصعيد.
8: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 24 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، ضمن أحدث جولة من التعديلات المرتبطة بالتضخم، سيحصل خلال أسابيع قليلة أكثر من 5,300,000 أسترالي على زيادات في دفعات الضمان الاجتماعي، وستدخل الزيادات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 20 أيلول سبتمبر القادم. وأوضحت وزيرة الخدمات الاجتماعية تانيا بليبرسيك إنه سيبدأ صرف 4 مليارات دولار إضافية كإعانة لمواجهة غلاء المعيشة، وذلك لتسديد الإيجار أو شراء الطعام أو تغطية النفقات اليومية، بما يضمن قدرة الجميع على تأمين احتياجاتهم الأساسية وألا يترك أحد خلف الركب. غير أن كاساندرا غولدي الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية ترى أن هذه الزيادة على أهميتها لا تزال غير كافية لمعالجة الفقر والحرمان، وأضافت إن متلقي إعانة الباحثين عن عمل يكافحون من أجل توفير 3 وجبات يوميا والحفاظ على سكنهم، هذا وتراجع مدفوعات الضمان الاجتماعي عادة مرتين في السنة للحفاظ على قيمتها ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة والتغيرات في متوسط الأجور. وإليكم تفاصيل الزيادات الجديدة. سيرتفع الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة للعازبين بمقدار 36 دولارا و80 سنتا ليصل إلى 1237 دولار و70 سنتا كل أسبوعين. أما الأزواج فسترتفع مدفوعاتهم الإجمالية بمقدار 55 دولار و60 سنتا كل أسبوعين لتصل إلى 1866 دولارا. كما سترتفع مدفوعات معاش الشيخوخة للعازبين غير المقيمين بمقدار 5 دولارات كل أسبوعين، في حين سيحصل المتقاعدون المتزوجون غير المقيمين على زيادة قدرها دولار 70 سنت لكل شخص، وذلك كل أسبوعين. وبالنسبة للعازبين الذين ليس لديهم أطفال ويتلقون إعانة الباحثين عن عمل، سيرتفع الحد الأقصى للدفعة بمقدار 16 دولار و20 سنتا لتصل إلى 833 دولار و70 سنتا كل أسبوعين. أما العازبون الذين يعيلون أطفالا فسترتفع مدفوعاتهم بمقدار 17 دولار و30 سنت لتصل إلى 892 دولار و80 سنتا كل أسبوعين. وبالنسبة للأزواج سترتفع المدفوعات بمقدار 14 دولارا و80 سنتا لكل شخص ليصل نصيب كل منهما إلى 736 دولار كل أسبوعين. وسيحصل المستفيدون من إعانة الوالدين أيضا على زيادة، حيث سيرتفع الحد الأقصى للمدفوعات للعازبين بمقدار 20 دولارا و90 سنتا ليصل إلى 1087 دولار و20 سنت لكل أسبوعين. أما المتزوجون فسترتفع مدفوعاتهم بمقدار 14 دولار و80 سنتا لتصل إلى 763 دولارا. وسيستفيد حوالي 1 مليون مستأجر من زيادة إعانة الإيجار الحكومية، وسيرتفع الحد الأقصى للإعانة للعازبين الذين ليس لديهم أطفال بمقدار 4 دولار و40 سنتا كل أسبوعين ليصل إلى 223 دولارا و80 سنتا. أما العازبون الذين لديهم طفل واحد أو طفلان فسترتفع إعانتهم بمقدار 5 دولارات و18 سنتا لتصل إلى 211 دولارا، في حين سترتفع إعانة من لديهم 3 أطفال أو أكثر بمقدار 5 دولار و88 سنت لتصل إلى 297 دولارا و36 سنت. وبالنسبة للأزواج الذين ليس لديهم أطفال سترتفع الإعانة القصوى بمقدار 4 دولار و20 سنت لتصل إلى 211 دولارا. أما الأزواج الذين لديهم طفل واحد أو طفلان فستبلغ الزيادة 5 دولارات و18 سنتا ليصل إجمالي الإعانة إلى 263 دولارا و6 سنت. وبالنسبة لمن لديهم 3 أطفال أو أكثر ستبلغ الزيادة 5 دولار و88 سنتا ليصل المجموع إلى 297 دولارا و36 سنتا. وبالنسبة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما سيرتفع بدل الشباب بمقدار 20 دولارا و90 سنتا ليصل إلى 1087 دولار و20 سنتا اعتبارا من 20 من أيلول سبتمبر. وسيحصل الأستراليون العازبون الذين تبلغ أعمارهم 22 عاما فأكثر ويتلقون مخصصات برنامج الأب ستادي وليس لديهم أطفال معالون على زيادة قدرها 16 دولار و20 سنتا كل أسبوعين لترتفع مدفوعاتهم إلى 833 دولارا و70 سنتا. أما من لديهم أطفال معالون فسترتفع مدفوعاتهم بمقدار 17 دولارا و30 سنتا لتصل إلى 892 دولارا و80 سنتا كل أسبوعين. وسترتفع كذلك مدفوعات من تبلغ أعمارهم 55 عاما وأكثر من ذلك وليس لديهم أطفال معالون بمقدار 17 دولارا و30 سنتا لتصل إلى 899 دولار و80 سنتا. وبالنسبة للأشخاص المرتبطين الذين تبلغ أعمارهم 22 عاما فأكثر سترتفع مدفوعات الأب ستادي بمقدار 14 دولارا و80 سنتا لتصل إلى 763 دولارا كل أسبوعين سواء كان لديهم أطفال أم لا. وإلى جانب الزيادات المرتبطة بالتضخم رفعت الحكومة أيضا معدلات احتساب الدخل المستخدمة في نظام الضمان الاجتماعي وتستخدم هذه المعدلات لاحتساب الدخل المتأتي من الأصول المالية وكذلك لتقييم أهلية الحصول على مدفوعات الدعم الحكومي. واعتبارا من 20 أيلول سبتمبر سيرتفع معدل الاحتساب التقديري من 1.25% إلى 1.75% بالنسبة إلى الأصول المالية والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 66,800 دولار للأفراد و110,600 دولار للأزواج. أما الأصول المالية التي تتجاوز هذه الحدود فسيرتفع معدل الاحتساب عليها بنسبة 0.5 نقاط مئوية ليصل إلى 3.75%. كامبرا. سجلت أستراليا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور لدى حيوان من الثدييات في تطور جديد لانتشار الفيروس القاتل خارج نطاق الطيور. وأكدت السلطات يوم أمس الأحد إصابة فقمة من نوع فقمة الفراء طويلة الأنف بفيروس إنفلونزا الطيور H5 بعد العثور عليها نافقة في بيتش بورت بجنوب أستراليا على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب أدلايد. وخضعت الفقمة للفحص لدى المركز الأسترالي للتأهب للأمراض التابع لمنظمة CSIRO والذي أكد إصابتها بالفيروس. وقالت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز إن تسجيل أول إصابة لدى حيوان ثدي يثير القلق لكنه لم يكن تطورا غير متوقع. وأضافت إنه من المؤسف أن هذه هي أول حالة مؤكدة لإنفلونزا الطيور H5 لدى حيوان ثدي في أستراليا. وتابعت إنه على الرغم من أن هذا تطور مقلق فإنه لم يكن مستبعدا أن نبدأ برؤية إصابات لدى أنواع أخرى من الحياة البرية ولا سيما الثدييات البحرية في المناطق التي تسجل معدلات إصابة مرتفعة بين الطيور البرية. وقالت كولينز إن إصابة الفقمة حدثت على الأرجح نتيجة تعرضها لطيور برية مصابة أو للبيئة التي تتشاركها معها. وأكدت أن المعلومات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى ارتباط هذه الحالة بثدييات بحرية أخرى مريضة أو نافقة. وأضافت إننا نعلم للأسف أنه بمجرد انتشار إنفلونزا الطيور H5 في البيئة الطبيعية يصبح تفادي الخسائر الكبيرة أمرا غير ممكن. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأنواع الدخيلة جاك غولف إن انتقال الفيروس بين الثدييات في دول أخرى أدى إلى معدلات نفوق مرتفعة وحتى الآن لم يتم رصد أي حالات في بيئة زراعية ولا يزال الخطر الصحي على البشر منخفضا. وأكدت كولينز عدم وجود أدلة في هذه المرحلة على انتقال الفيروس إلى الدواجن أو إلى الأنظمة الزراعية الأسترالية ولا يزال خطر انتقال العدوى إلى البشر منخفضا إذ نادرا ما يصيب الفيروس الإنسان ما لم يحدث اتصال مباشر ووثيق بطيور أو بحيوانات مريضة. ودعت السلطات السكان إلى عدم الاقتراب من الطيور أو الحيوانات البرية المريضة والنافقة أو عدم لمسها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها

0: كل طالب من طلابها وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمنت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمنت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمنت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: يا يوسف خذ وعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ وعطي؟
2: اخذ الراديو وعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.
0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 704 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 35 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. في سؤال ورد امبارح في تعليقات كثيرة بعد حلقة امبارح، ما الفرق بين دين وملة وعقيدة؟ كلها تقريبا مترادفات، يعني كلمات لها نفس المعنى، ولكن كل كلمة منها بتستخدم على حسب الزاوية اللي بننظر منها. يعني الدين هو المنهج الذي يداين به الله الخلق، فلما تنظر من زاوية العلاقة بالله بتقول دين، تستخدم كلمة دين، والدين دين الله الإسلام. الملة إذا نظرت من زاوية الإنسان سواء نبي أو داعي فتقول ملة إبراهيم أو ملة اليهود ملة النصارى، لكن ما فيش حاجة اسمها ملة الله، واخد بالك؟ مع أن في النهاية هي مترادفات ونفس المعنى، ولكن على حسب أنت بتنظر من أي زاوية بتختار التعبير. عقيدة هو المنهج نفسه، وكلمة عقيدة على فكرة لم تذكر في القرآن أبدا ولا مرة، ولكن معناها ما نؤمن به، فنقدر نقول إنها وردت في القرآن بكلم بمعنى إيمان. ماشي. طيب، تدبرنا امبارح قول الله تعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أنا قرأت الآية كلها، بس أنا عاوزك تركز على الجزئية بتاعت قل إن هدى الله هو الهدى. هذا المقطع يهمني جدا في الآية دي، لأن هو اللي هيساعدنا في فهم الآية اللي جاية. طيب، ده فريق من الذين أوتوا الكتاب.

0: خاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: طيب تأمل معايا بقى الآية 121 كده.
0: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: الذين آتيناهم الكتاب اللي هو التوراة
0: يتلونه حق تلاوته. تلا يعني تبع. جاء أحمد وتلاه مصطفى يعني تبعه مصطفى. القراءة بفهم بهدف الاتباع اسمها تلاوة. فالأخبار بنقرأها، لكن التعاليم سواء تعاليم دينية تعاليم علمية بنتلوها، يعني بنقرأها بفهم علشان نتبعها. هم المجموعة دي من بني إسرائيل، الفريق ده المنصف ده، قرأوا التوراة بفهم ليتبعوها، فاستطاعوا بسبب هذا التدبر للتوراة أن يصلوا إلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه اللي نزل عليه اللي هو القرآن. يبقى يقرأ معايا تاني كده. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته يعني بيقرأوا صح ويتدبروه، لذلك التدبر هيؤدي بهم إلى الإيمان. أولئك يؤمنون به. به اللي هو إيه؟ كتابهم؟ لا، ما خلاص خلاص قرأوه وتدبروه عشان يتبعوا تعاليمه. فليه ربنا يقول أولئك يؤمنون به؟ هم هيتبعوا تعاليمه اللي منها نبي آخر الزمان وصفاته. يبقى أولئك يؤمنون به ممكن، وفي قول بيقول مقصود بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس لغويا ما ينفعش، لأن به حرف جر وضمير متصل، ضمير متصل بيشير لمذكور في النص، يعني بيشير لشيء تم ذكره في النص. فلما أقول به الهاء الضمير ده يعود على حد أنا ذكرته من شوية. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر آية بصيغة المخاطب. بص معايا على الآية 120. ولن ترضى عنك أنت يا محمد، بصيغة المخاطب، ربنا بيخاطبه مش بصيغة الغائب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، برضو صيغة المخاطب، ملتهم. قل برضو مخاطب، إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أنت يا محمد أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. كل ده بصيغة المخاطب. فلو ربنا يقصده هو في الآية 121 كان هيقول إيه؟ أولئك يؤمنون، مش به، كان هيقول أولئك يؤمنون بك. لو ربنا يقصد النبي وهو لكن كان يقول بك، لكن ربنا قال أولئك يؤمنون به. أمال إيه المقصود أولئك يؤمنون به؟ أنا قلت لكم في أول الحلقة أنا بقرأ الآية 121 ويهمني منها أي مقطع. الذي ها فاكرين ما قلت لكم الآية 120 يهمني منها المقطع ده. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. يبقى في 121 لما شوف أولئك يؤمنون به يبقى يؤمنون بإيه؟ بهدى الله، صح؟ نقرأ تاني 120 121 وركز إن به مقصود بها هدى الله أهي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى.

0: ترى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، اللي هو هدى الله في الآية اللي قبلها، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طيب يبقى هدى الله اللي هو إيه؟ أول السورة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قلنا السورة كلها عن الهدى. أنت طلبت في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ربنا في أول البقرة قال لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هو ده الهدى. وبعد كده جاب لك بقى طول السورة جاب لك الناس بتتعامل ازاي مع الهدى. يبقى اليهود اللي ربنا آتاهم الكتاب ويتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون بالقرآن، تمام، يؤمنون بالقرآن. بعدين رجع يتكلم تاني عن الفريق الأول، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اللي هيكفر بالقرآن بقى هو ده الخسران. اقرأ بقى الآية اللي بعدها، ومن هنا ركزوا معايا قوي يا جماعة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صيغة يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، جت ثلاث مرات في القرآن، الثلاثة في البقرة. أول مرة في الآية 40، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. إيه بقى عهد الله اللي لازم يوفوا به؟ بالنسبة لبني إسرائيل في عهدين، العهد العام اللي اتخذ على البشرية كلها، البشر وهم في عالم الذر، يعني ربنا قبل أن يخلق كل إنسان وهو في ظهر أبيه، وهو في الدي إن إيه بتاع أبوه، وهو كأي حاجة يعني ذرة في أبوه، ربنا أخذ عليه العهد، يعني زرع في فطرته الإيمان بالله قبل أن يخلق الإنسان، زرع في فطرته كده. الآية 172 في الأعراف، آدي عهد من العهود اللي اتخذت على بني إسرائيل، ده عهد عام على البشر كلهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. خلاص طيب، في بقى عهد خاص أخذ على بني إسرائيل خاصة بصفتهم الأمة المؤمنة، أمة الإسلام. بالتالي هذا عهد على المؤمنين عبر العصور، وبيلزمنا إحنا كمان. فين بقى العهد ده؟ في سورة أظن دي المائدة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. اسمع بقى العهد، وقال الله إني معكم، ده اللي هتاخده من ربنا اللي يبقى معاك، إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم يعني نصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى هيبقى معنا ويدخلنا جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنا سيئاتنا. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. خلاص، خلاصة هذا العهد هو إنه يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا برسل الله كلهم وينصروهم ويقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ينفقوا في سبيل الله، ربنا كده هيبقى معهم. وقال الله إني معكم ويكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب، إذن كل رسول كذبوه نقضوا العهد مع الله. كذبوا داود، كذبوا سليمان، كذبوا زكريا، كذبوا المسيح طبعا، وكذبوا سيدنا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. طيب، ادي اول مره جت فيها يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. تاني مره الايه 47 وهي هي بالضبط بالحرف نفس اللفظ بتاع 122. ركز معايا الحته دي محتاجه تركيز جدا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هي هي 122 برضو. اذكروا نعمتي مقصود بها جنس النعم، مش نعمة معينة، لا لا، يعني اذكروا بها النعم كلها. ومن بعد الآية دي ربنا ذكرهم بنعمة الإنجاء من آل فرعون اللي كانوا يسومونهم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وذكرهم بنعمة شق البحر لهم وإغراق عدوهم فرعون وجنوده وهم ينظرون، ونعم كثيرة مرينا عليها، المن والسلوى، طعام فاخر خمس نجوم بينزل في الصحراء، الغمام، السحاب اللي ماشي بيظللهم، التوراة اللي نزلت على موسى، كل دي نعم. وأني فضلتكم على العالمين. في ناس بتفهم أن فضلهم على العالمين يعني اعتبرهم أحسن من الآخرين، بس ده مش صحيح. ربنا لا يخفى عليه طبيعتهم. على فكرة الفضل هو الزيادة. محلات القماش في آخر الصيف وآخر الشتاء بتعلن عن موسم البواقي والفضلات. فضلات القماش يعني قطع القماش الزائدة. أنا فضلت ابني فلان على إخواته بقطعة اللحم دي لأنه ضعيف ويحتاج تغذية أكثر. فضلته يعني مش حبيته أكثر، مش أنا شايفه أحسن، فضلته عنهم بقطعة اللحم، يعني أعطيته قطعة اللحم دي زيادة عنهم، هم زيادة عن الطبيعي. أحسن أمة وأكتر أمة فيها خير هي أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بس بشرط. الدليل على أنا بقوله إيه بقى؟ آل عمران 110، كنتم خير أمة أخرجت للناس، بس بشرط، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب، اللي هم مين؟ اللي هم بني إسرائيل، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده عمل، وتؤمنون بالله ده إيمان وعقيدة، دول الشرطين بتوع الخيرية. ولو آمن أهل الكتاب، لو آمن أهل الكتاب اللي تم تفضيلهم، اللي ربنا فضلهم على العالمين، لكان خيرا لهم. إذن تفضيلهم مش معناه أنهم خير من خير خير الناس ولا حاجة، تمام؟ تفضيلهم كان بإعطائهم زيادة عن الآخرين. وأكتر شيء أخدوه زيادة العدد الهائل من الأنبياء. في كل أمة ظهر نبي، ممكن اتنين. الأنبياء عشان تبقى عارفين مش 25 واحد ذكر أسمائهم في القرآن، لا، أكتر بكتير جدا. ربنا في سورة النساء بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن هناك رسل آخرين كتير جدا. طب يعني اليابان ظهر فيها رسل؟ طب الفلبين ظهر فيها رسل؟ على فكرة بيجيني الأسئلة دي. طب الصين ظهر فيها رسل؟ طب البرازيل ظهر فيها رسل؟ ظهر فيها رسل طبعا، وأنبياء. الدليل سورة فاطر: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن نحن نعتقد أن كل الأمم أنذرت وجالها أنبياء ورسل، بس مش كلهم عندنا أسماءهم، لأن القرآن مش سجل تاريخي. لكن لما بنبحث في جذور الديانات الوضعية اللي بنشوفها في آسيا وإفريقيا، ودول بيعبدوا السمك ودول بيعبدوا الحاجات الغريبة دي، نبحث جوه الدين ده نجد آثار لرسالات توحيدية وحرفت بعد ذلك. بعد ما ربنا ذكر بني إسرائيل بكل النعم عليهم وبمواقفهم اللي فيها جحود للنعمة، كرر الآية 47 بالحرف في الآية 122. هي بالضبط يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. معقول ما فيش فرق خالص؟ لا في فرق. فين؟ في الآية التالية لكل واحدة منهم. اربط بقى هجيب بقى معاكم دلوقتي 48 و123 وشوفوهم مع بعض. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دي 48. 123 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا هي بالحرف ولا يقبل منها برضو وبعد كده عدل مش شفاعة لا ودى الشفاعة في الآخر وجاب العدل في الأول ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ركز بقى نحلل الآيتين دول. الآيتين فيهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني اتقوا يوم القيامة عندما تبعثون وتحاسبون ماشي طيب. لكن باقي الآية مقلوب 48 اهي و23 123 اهي. انا بقى ايه شلت انا عايز اجيب الجزئية دي من كل واحدة فيهم. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ده في 48 123 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ليه بقى؟ ليه جاب الشفاعة الاول والعدل في الاخر في الآية الاولانية في 48 وعكسهم في 123؟ الشفاعة احنا عارفينها هي ايه؟ ان واحد يشفع لواحد تاني حتى لا يعاقب، يقول معلش عشان خاطري سامحوه. ده علشان تقبل شفاعته لازم هو يكون له خاطر، عمل حاجة كويسة للبلد مثلا فالشعب يقبل عشان خاطر عينيه عدم تنفيذ العقوبة في قريبه او صاحبه او جاره، جبرا لخاطر هذا الشخص الشافع. ده لو قبلت هذه الشفاعة. لو قبلت هذه الشفاعة يبقى عمل ايه؟ يبقى جزى عنه، جزى عن الشخص اللي كان هيعاقب. عشان كده ربنا قال لا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يبقى احنا قدام نفسين هنا، عندنا نفس بتحاول تجزي عن نفس تانية. طيب جزى عنه يعني نفعه وجاب نتيجة. طيب لو اتقال لا الشفاعة بتاعتك مش مقبولة، ده انت مش عارف، ده الراجل ده عمل مصيبة، ده كلف الدولة 5 مليون جنيه، هيقول خلاص مدام ما قبلتوش شفاعتي اتفضلوا خدوا العدل. العدل يعني ما يعادل الخسائر اللي سببها، ادي 5 مليون جنيه. واضح معنى العدل؟ يعني ما يعدل اللي سببه من خسائر. طيب ليه عكسهم في الآية 123 بقى؟ ركز بقى كده وبص على 48 و123. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وفي 123 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. عشان تفهم لازم تلاحظ معايا ان في لفظ متغير. حد لاحظه؟ في لفظ جديد ظهر في 123. الأفعال اللي في الآية الأولى إيه؟ يقبل يؤخذ صح؟ ولا يقبل أدي فعل، ولا يؤخذ أدي فعل. 123 الأفعال اللي فيها يقبل وتنفع ولا تنفعها. إيه تنفع دي بقى؟ ظهرت منين؟ ما دي مش موجودة في الآية الأولانية. اللي هيفهمنا بقى هو فعل تنفع ده. ولا تنفعها شفاعة. احنا في الصيغة بتاعت الايتين قلنا عندنا نفسين مش نفس واحدة اهي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس تانية شيئا. الاولى نفس كريمة بتحاول تجزي وتدافع عن نفس تانية عاملة مصيبة ورايحة في داهية. يبقى لما نبص بقى في 48 و123 ونقارنهم ببعض، قارنهم بقى ببعض، هنفهم ان النفس المقصودة في الآية الأولى اللي هي 48 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هي النفس الأولى الكريمة اللي بتحاول تجزي عن النفس المجرمة اللي رايحة في ده. وهنفهم ان النفس التانية المجرمة هي المقصودة في الآية 123. ليه بقى؟ عرفنا ازاي؟ علشان كلمة ولا تنفعها شفاعة دلت ان المقصود هنا هي النفس اللي كانت هتنفعها الشفاعة، يبقى النفس التانية المجرمة. فهمتوا بقى دي؟ يبقى النفس اللي ربنا بيتكلم عنها اللي بيقصدها في الآية 123 122 و123 بقى كمان هي النفس المجرمة. طيب طبيعي ان النفس المجرمة هتحاول تدفع العدل اللي هو الغرامة التعويض عن الخسائر، فلما لا يقبل منها عدل، ركز معايا في الآية 123، لما لا يقبل منها عدل هتطلع تجري تبحث عن شافع، هتلجأ للشفاعة يشفع لها، فتفاجأ انها كمان ولا تنفعها شفاعة كمان، يعني لا ينفع يتخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة. انما 48 بقى النفس الكريمة اللي دخلت تحاول تساعد، نفس هتعاقب، اول حاجة هتحاول تعملها ايه؟ انها تشفع، فتفاجئ انه ولا يقبل منها شفاعة، النفس اللي هتحاول تشفع لن يقبل منها شفاعة، فهتلجأ الى بلان بي، هتحاول بقى تدفع العدل. هو من الاول خلاص هيحاول يدفع ليه؟ ما في الاول يحاول يشفع ما فيش فايدة، طب انا يا جماعة هدفع الخسائر، هدفع التعويضات، كام التعويضات؟ ولا يؤخذ منها عدل ولا التعويض هيؤخذ. يبقى 47 و122 اللي هما يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مش مكررين لما نضم لهم الأيتين اللي بعدهم 48 و123، نجد أيتين بيتكلموا عن الشافع وأيتين بيتكلموا عن المشفوع له. فيبقى ربنا بيحذر بني إسرائيل إن اليوم ده ما قدامهمش علشان يفوزوا فيه ويتفادوا الخسران والعذاب إلا خيار واحد فقط، وقلناه في الآية 121 اللي هو إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والخاسرون انسوا إن حاجة هتنفعهم بعد كده، لا شافع هيشفع لهم ولا عدل هيقبل منهم، ولا يوجد أي مفر بالنسبة لكم إلا الإيمان بمحمد وبالقرآن يا أهل الكتاب. وبذلك نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل لهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إلى إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
5: الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع، وهي معنى تقوى الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ترك الحرام. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إتقان الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أدي ما استطعت من النوافل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعالى صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة من الله تعالى لهذه الأمة. وأخرج الإمام أحمد عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كفر منهم الذل والصغار. عنوان خطبة اليوم: العاقبة للحق. أيها الإخوة، الحديث عن الحق في القرآن الكريم حديث طويل، والحديث عن الصراع بين الحق والباطل حديث في القرآن الكريم متكرر، والحديث عن العاقبة للحق حديث واضح بين. في القرآن الكريم حديث طويل عن الحق، وحديث متكرر عن الصراع بين الحق والباطل، وحديث واضح عن أن العاقبة للحق. قال الله تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالصراع بين الحق والباطل بالبيان حينا وبالسنان حينا آخر سنة ماضية في هذه الحياة الدنيا لم ترفع بموت الرسل ولا بموت أعدائهم. مات الرسل وبقي صراع الحق والباطل قائما، ولا تتوقف هذه السنة باستشهاد رجال الحق ولا بزهوق أهل الباطل، بل هي سنة ماضية باقية. قال الله تعالى عن المشركين والكفرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون صيغة مضارعة. فمنذ نزول آدم عليه السلام إلى هذه الأرض بدأت عداوة الشيطان الرجيم له، وكان من بعد آدم ذريته من أهل الحق من الأنبياء والصلحاء والفضلاء والمؤمنين، وكان للشيطان ملأه وأتباعه من الأشقياء والظلمة والكافرين، وكان التدافع بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الظلم والعدل، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أخرج سعيد بن منصور في سننه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. فأتباع الرحمن وهم أهل الحق يعملون، وأتباع الشيطان وهم أهل الباطل يعملون أيضا. وكما أن التدافع بين الحق والباطل سنة ماضية، فزوال الباطل وثبات الحق وعلوه سنة ماضية أيضا. في سنة هي الصراع والتدافع، وفي سنة مرت عبر التاريخ والأيام ولا زالت مستمرة أن الحق سيعلو، العاقبة للحق. يخبرنا القرآن نتيجة التدافع بين الحق والباطل: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وفي قصة سيدنا موسى وفرعون الكثير الكثير، وقد تكرر ذكرها في القرآن الكريم. فكم قتل الباطل من أبناء الحق، وكم زبد ورعد وسحر وانتفخ، فماذا كانت العاقبة؟ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وماذا كانت العاقبة في قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وماذا كانت العاقبة في قصة نوح مع أهل الباطل؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. وماذا كانت العاقبة في قصة شعيب مع الظالمين؟ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وقل مثل ذلك في صالح وهود ولوط مع أهل الباطل، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها الإخوة، يتأخر ظهور العاقبة الحسنة للمتقين وعاقبة الفاجرين المخزية، لأن الله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب. ما دام الصراع بين الحق والباطل سنة، وما دام الباطل العاقبة له وهي سنة، فلماذا لا يسرع الله عز وجل في أن يظهر عاقبة الخير والحق؟ يتأخر ظهور عاقبة المتقين الحسنة وعاقبة المجرمين المخزية، لأن الله يريد أن يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يتأخر ظهور عاقبة المتقين الحسنة وعاقبة الفاجرين المخزية، لأن الله يريد أن يصفي صفوف المؤمنين من المنافقين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يتأخر ظهور عاقبة المتقين الحسنة وعاقبة الفاجرين المخزية، لأن الله يريد أن يتخذ من المؤمنين شهداء. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. يتأخر ظهور عاقبة المتقين الحسنة وعاقبة الفاجرين المخزية، لأن الله تعالى يريد أن يهلك من هلك عن بينة. عشان ما عاد حدا يقول ليش الله خلق نار جهنم، والله ظلم، والله حرام، والله شو هالقسوة، شو هالشدة، ليش الله أهلك هؤلاء الأقوام مخطية؟ ليهلك من هلك عن بينة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى

من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فالباطل وإن علا فإنه سيضمحل، ولكن في الوقت الذي قدره الله تعالى لاضمحلاله. والباطل وإن صال وجال فإنه إلى زوال في الوقت الذي أراده الله لذلك. فللباطل صولة وللحق دولة، وجولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. جاء في تفسير الشعراوي: ساعة أن يطفو الغثاء، فإياك أن تفهم أن ذلك علو، إنه علو إلى انتهاء، كذلك ثورة الباطل. وإذا ما ارتفعت رؤوس الباطل فهذا دليل على أن قطافها قد حان، لأن الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. وقال غيره من المفسرين: ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة، فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا طافيا، ولكنه بعد زبد أو خبث، ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة له ولا تماسك فيه. والحق يظل هادئا ساكنا، وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات، ولكنه هو الباقي في الأرض كالماء المحيي والمعدن الصريح ينفع الناس. لقي الباطل يوما الحق فقال الباطل: أنا أقوى منك. قال الحق: أنا أثبت منك. قال الباطل: أنا أشد منك. قال الحق: أنا أبقى منك. قال الباطل: أنا معي الأقوياء والمترفون. قال الحق: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال الباطل: أستطيع أن أقتلك الآن. قال الحق: ولكن أولادي سيقتلونك ولو بعد حين. أيها الإخوة، اليوم في صراع أهل فلسطين ولبنان مع الصهاينة المغتصبين تعود سنة التدافع بين الحق والباطل لتظهر من جديد، وستعود سنة العاقبة للحق للظهور بإذن الله تعالى. فينافع أهل فلسطين ولبنان عن الحق، عن أرضهم التي ولدوا فيها، ومقدسات المسلمين التي أمروا وأمرنا بالذود عنها، وعن دينهم الذي آمنوا به. يدافعون عن الأطفال والشيوخ والنساء والمستضعفين، ويدافع الصهاينة عن الباطل، عن سرقتهم الأرض وعن اغتصابهم لمياهها وثرواتها. فهم شراذم تجمعت من أطراف العالم واحتلوا الديار وعاثوا في الأرض ظلما وفسادا، ويعينهم أشباههم من أهل الباطل من ساسة أمريكا وأوروبا. ولكن هذا الباطل سيزول 100%، وسيضمحل 100%، وسيسقط 100%، لأن العاقبة للحق. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة، العاقبة للحق سنة الله في الصراع بين الحق والباطل، ولكن ماذا يتوجب عليك أنت؟ وماذا يتوجب علينا وعلى جميع المسلمين؟ يتوجب علينا ثلاثة أمور. أولها، والكلام لكل واحد فيكم ولكل من يسمع أو سيسمع: إلزموا الحق وأهله. العاقبة للحق 100%، إذا لزمت الحق ستكون مع هذه العاقبة الحسنة، وإذا ذهبت نحو الباطل لا قدر الله فالعاقبة مخزية. إلزموا الحق وأهله، واذكروا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكونوا في جانب الله تعالى.

طاعة لأمره وإقامة لشرعه ونصرة لدينه في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أسواقكم وفي مجتمعكم. الذين الآن ينافحون عن فلسطين وينافحون عن هذه الأمة كلهم ممن التزم أمر الله تعالى، كلهم ممن خرجه القرآن، كلهم ممن حمل راية التوحيد، كلهم ممن تمسك بدينه، ودينهم هو الذي يدفعهم إلى أن ينافحوا. من عاش منهم عاش برضا الله، ومن مات منهم مات إلى نعيم الله. إلزموا الحق وأهله، واذكروا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكونوا في جانب الله تعالى طاعة لأمره وإقامة لشرعه ونصرة لدينه في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أسواقكم وفي مجتمعكم. ثانيا، أعينوا بما استطعتم من قام مبارزا للباطل وأهله، منافحا عن الحق ورايته، فكونوا عونا لإخوانكم في غزة وفلسطين ولبنان ما استطعتم لذلك سبيلا، ولن تعدم حيلة لتصل إلى مقصودك. ثالثا، اصبروا واستعدوا إيمانا وتربية وقوة ليوم النزال. ما منيح أن تكون من أهل الترف، وما منيح أن تكون من غارق بالنعيم، وما منيح تاكل هم قصة شعراتك والسنسال اللي بدك تحطه برقبتك والحذاء اللي بدك ترتديه بقدمك. ما منيح أن تغرق أهلك بالنعيم. اصبروا واستعدوا إيمانا وتربية وقوة ليوم النزال، حتى إذا دعيت للنفير كنت من أهله، وإذا لم تدع كتب الله لك نية ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بوسطولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعالى

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها نحن اليوم قد وصلنا إلى ليلة العيد، ها نحن اليوم قد أنهينا ليالي الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. ها نحن اليوم قد أزلنا الستار على ذلك الشهر الكريم بكل ما كان فيه من خير، من صبر، من صيام، من صلاة، من دعاء، من خوف، من استغفار، من بكاء، من خشية لله عز وجل، من خشوع وانكسار وخضوع بين يدي. أصبحنا بفضل الله عز وجل وبعد ذاك الشهر الطويل أصبحنا شيئا آخر، أصبحنا بالفعل نريد ونتمنى أن نبقى في ظلال هذا الشهر الكريم. أصبحنا بالفعل لشدة الرحمة التي استشعرنا لياليها، لشدة الرحمة والرفق والشفقة التي كنا فيها، أصبحنا بالفعل نشعر بسعادة وبراحة عجيبة. هذه هي ثمرة الطاعة، هذه هي حلاوة الطاعة، هذه هي حلاوة التقرب من الله عز وجل، هذه هي النعمة العظيمة، هذا هو الجزاء المقدم في الدنيا لما قمنا به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. ولكن يبقى السؤال الذي يطرق بشدة على القلب، ترانا نستطيع الثبوت والثبات على ما نحن فيه؟ ترانا نبقى كما كنا؟ ترانا نستطيع أن نبقى كما كنا في رمضان؟ ترانا نستطيع أن نستمر في ذاك الجود والبذل والعطاء والسماحة واللين والعبادة والخشوع التي كنا فيها؟ أم ترانا شيئا فشيئا نتراجع

بانقضاء ليالي الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغ علينا صبرا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. تلك كانت دعوة القوم حين برزوا لجالوت وجنوده كما جاء في سورة البقرة. موقف صعب، موقف شديد. ستتغير الأجواء الرمضانية وتأتي غدا بإذن الله أجواء العيد، أجواء الفرح، أجواء السرور، أجواء الانبساط، أجواء نوعا ما يمكن أن نقول عنها فيها شيء من القلة في العبادة، القلة في الإقبال على العبادة كما كان الأمر في رمضان. في رمضان نصوم، في العيد ينبغي أن لا نصوم. في رمضان نقيم الليل، في العيد ربما لا نقيم. في رمضان العطاء يختلف، في العيد العطاء غير. الانشغالات مختلفة، مشاغل الحياة تبدأ بالاختلاف. نعود إلى سابق عهدنا كما كنا قبل رمضان. ما الذي نستطيع أن نقوم به؟ كيف نستطيع أن نحافظ على تلك الشخصية الهادئة السامقة الراقية التي بفضل الله عز وجل حصلنا على العديد من جوانبها في رمضان؟ هذبنا الكثير من سلوكياتنا في رمضان. أول أمر نستطيع أن نقوم به هو الدعاء، الافتقار إلى الله عز وجل، الطلب بإخلاص وبصدق مع الله عز وجل أن يثبت قلوبنا. كيف لا والنبي الكريم وهو النبي كان يقول ويكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أو تتقلب القلوب؟ تتقلب القلوب، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، أن يثبتنا على الخير الذي لمسنا ثماره، على الخير العميم الذي عشنا أيامه ولياليه. نقطة أخرى مهمة في الثبات والاستمرار والمواصلة على الطريق بعد رمضان هي الإرادة القوية، الإرادة الصلبة، الإرادة التي لا تعرف الفتور أو التخاذل أو التراجع، الإرادة التي رباها الصوم. من أعظم غايات الصوم في رمضان أنه يربي الإنسان على الإرادة، يقوي الإرادة، يقوي العزيمة، وهي مناط التكليف ومناط الجزاء. الإرادة التي استطعنا بفضل الله أن نقويها في رمضان لا ينبغي لها أن تتخاذل بعد رمضان، لا ينبغي لها أن تبتعد وتخف وتفتر بعد رمضان. عبادة الصوم العظيمة التي تعلمنا في مدرستها أن لا ننكسر أمام الشهوات، أن لا ننكسر أمام الرغائب، أن لا ننكسر أمام أي أمر من الأمور لا ينبغي أن نأتيه ونحن في فترة الصيام. هذه الإرادة والعزيمة العظيمة لا ينبغي أن تنكسر بعد رمضان. اللسان الذي عف عن الحرام، اللسان الذي كف عن إيذاء الآخرين في رمضان وكان يكتفي بالقول اللهم إني صائم، ينبغي أن يواصل الصوم بعد رمضان. ليس صوم بالجسد، ليس صوم عن الأكل والطعام، لا، صوم المشاعر والأحاسيس، صوم اللسان والجوارح عن كل ما لا ينبغي، صوم متواصل. كانت البداية في رمضان ولكنها ليست النهاية. في الحياة أنواع من الرغائب والشهوات، أنواع من المطامع، بحاجة إلى إرادة قوية، عزيمة راسخة، عزيمة ثابتة تستطيع أن تمنع النفس البشرية عن الانكسار أمام تلك الرغائب. ولذا علمتنا سورة البقرة العظيمة التي لم يكن

الحقيقة شهر رمضان فقط للصيام، وإنما كان تربية في تدبر كتاب الله، وخاصة في سورة البقرة التي عشنا ليالي وأيام في آياتها الكريمة العظيمة. سورة البقرة التي علمتني كيف يكون الالتزام خلقا لي، علمتني كيف يكون التعامل في محيط أسرتي، علمتني كيف يكون في مجتمعي، علمتني كيف أكف يدي عن أكل الحرام، علمتني كيف تكون اليد مكفوفة والجوارح عن كل ما لا يليق. السورة التي تربيت من خلالها على كل هذه النعم العظيمة، أترى بعد رمضان سيتحول كل ما قمت به إلى شيء آخر؟ أتراه يتحول إلى تراجع؟ لا، العزيمة، الإرادة، الدعاء، كثرة الطاعات التي هي من أكثر العلامات التي تدل على قبول الصيام للازدياد من الخير، كل هذه الأعمال من الممكن لها أن تقوي وتثبت الإرادة في قلبي ونفسي، من الممكن لها أن تجعل من ليلة العيد ليست ليلة أنسى فيها كل ما قمت بإنجازه، أغير فيها كل ما أنجزت، لا، بل أحاول بكل عزم وصدق أن أثبت العمل الذي قمت به. هكذا الإيمان. القرآن باق لا ينقضي ولا ينتهي، وتدبر القرآن باق في رمضان وبعد رمضان. علي أن أحافظ على ما قمت به، علي أن أقوي العلاقة التي بدأت في رمضان بيني وبين كتاب الله، علي أن أحمي تلك العلاقة من كل ما يشوء، فلا اللسان يتكلم بما لا ينبغي، ولا العين تنظر إلى ما لا يحل، ولا اليد تأخذ ما لا ينبغي لها، ولا الأذن تسمع ما لا ينبغي أن تسمع. هكذا المؤمن، هكذا القرآن علمني في شهر وسأبقى معه مدى الحياة. هناك قصة حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قصة رجل يقول: كنت ذرب اللسان، يعني لا يتحكم في لسانه، على أهلي، على الأسرة بالذات. أحيانا الإنسان خارج نطاق الأسرة يعيش نوع من أنواع النفاق الاجتماعي، فيكون مهذب ومؤدب أمام الآخرين ولا يتحدث إلا بما يليق. أما في محيط الأسرة فالكثير يتحول إلى شخص آخر. هذا الرجل يقول: كنت ذرب اللسان على أهلي، فقلت: يا رسول الله، لقد خشيت أن يدخلني لسان النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأين أنت من الاستغفار؟ فإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. استغفار، مهما أذنبنا، مهما قصرنا، في يوم العيد أو بعد العيد باب التوبة مفتوح، باب الاستغفار مفتوح. الكنز العظيم الذي لا يغلق أبدا، الكنز العظيم الذي لا تنتهي خزائنه، مفتوح وباقي. المهم أنه مهما اقترفت من ذنوب أو صغائر، مهما بدأت بالتراجع عما قمت به في رمضان ولو بشيء بسيط، أداوي أولا بأول بالاستغفار والتوبة. ولذا جاء كذلك في قصة أخرى مشابهة عن رجل آخر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني رجل مقراف يعمل ذنوب. فقال: تب إلى الله. فقال: يا رسول الله، إني أتوب ثم أعود. قال عليه الصلاة والسلام: فكلما أذنبت فتب. قال: يا رسول الله، إذا تكثر ذنوبي؟ فقال له النبي الكريم، نبي الرحمة: عفو الله عز وجل أكثر من ذنوبك. العفو باق والرحمة باقية. انتهى رمضان، ولكن كل الصفات العظيمة التي تعلمناها، كل التوجيهات الكريمة التي عشنا

أنشئ حضارة العالم بأسره أحوج ما يكون إليها اليوم وكل يوم، وإلى أن نلقاكم في برامج أخرى بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم. مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية ومستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في سوريا. نبدأ من التهديدات الإسرائيلية بتكثيف القصف على قطاع غزة إثر إطلاق البالونات والطائرات الورقية من القطاع، إذ قال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيخلي المناطق التي تنطلق منها. من جهتها قالت حركة حماس إن التصريحات الإسرائيلية تؤكد النية المبيتة لمواصلة العدوان بذرائع واهية، وطالبت واشنطن والوسطاء بتحمل مسؤوليتهم وإلزام الاحتلال بخريطة الطريق. ميدانيا أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية وسط القطاع وجنوبه وشماله. في الضفة الغربية قال جيش الاحتلال إن جنوده أطلقوا النار على فلسطيني حاول اختطاف سلاحا من جندي قرب رام الله. كما أعلن الجيش جيش الاحتلال القبض على منفذ عملية الطعن في منطقة العوجة بالأغوار والتي أدت لإصابة إسرائيلي. في ملف التوتر الإيراني الأمريكي قالت الخارجية الإيرانية إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران يوم غد يرافقه وفد رسمي. في غضون ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على إيران سيرتد على الولايات المتحدة. في واشنطن نقلت فوكس نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده أن مضيق هرمز مفتوح مع استمرار الحصار البحري بشكل كامل. في الشأن السوري نقلت أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية السوري ومدير الموساد عقد اجتماعا الأحد لخفض التوتر بين سوريا وإسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية لهيئة البث إن الاجتماع كان إيجابيا. وبينما لم يصدر عن الجانب السوري أي بيان رسمي، نقلت رويترز عن وزير الخارجية في وقت سابق قوله إن دمشق تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قريب، وأن على إسرائيل اغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية. نبدأ إذن بموضوع غزة. معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، هذا البيان بين نتنياهو وكاتس جاء مليئا بالتهديد.
1: نعم، مليئا بالتهديد، والسبب هو الطائرات الورقية والبالونات التي يلعب بها الأولاد والأطفال في قطاع غزة ويصورها وكأنها طائرات F-35. البيان مشترك جاء بعد اجتماع ترأسه نتنياهو، اجتماع تشاوري حضره رئيس هيئة

0: أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وتحدث بلغة تهديد ووعيد بتصعيد عمليات الاغتيال في غزة، علما أنه تم تصعيدها بعد زيارة كوشنير إلى المنطقة ولقائه الرئيس الحكومة الإسرائيلية. وأيضا يتوعد بأنه سيطلق النار ويقصف مطلقيها أو من يقومون بإطلاقها، وكذلك سيعمل على إجلاء المناطق من السكان المناطق التي يتم إطلاقها منها، وهدد حماس بأنه سيصعد عمليات الاغتيال في صفوفها. وجاء هذا كله بعد أن ظهرت معلومات في إسرائيل تقول بأن نتنياهو إنما يبحث عن ذريعة للتصعيد على إحدى الجبهات، خاصة جبهة غزة، على نحو قد يخدمه في هذه الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية نهار هذا اليوم قد بدأت بالترويج وتضخيم ما تصفه بخطر الأطباق الطائرة، وأضاف نتنياهو إليها المسيرات، علما أنه ليس هناك مسيرات في قطاع غزة. وبدأت تتحدث وكأن هناك هجوم جوي من قطاع غزة نحو مناطق غلاف غزة. وبعد صدور هذا البيان كان لافتا أن مرتين على الأقل كان هناك شائعات عن رصد أجسام مشبوهة تقترب من داخل قطاع غزة نحو مناطق في غلاف غزة، ومن ثم أعلن الجيش أن هذا كانت بلاغات خاطئة وغير صحيحة ولم يحدث شيء من هذا القبيل. ناهيك بالطبع عن أن أهالي غزة هم في الجزء الغربي من نصف الساحلي من القطاع، وحتى لو أطلقت هذه الأطباق فهي ستبقى بعيدة عن الحدود القديمة بين قطاع غزة وغلاف غزة أو إسرائيل. هذا الوضع كان مؤشرا بالفعل على أنه هناك تبييت لنية من جانب نتنياهو من أجل التصعيد، ويبدو أن الجبهات الضعيفة في نظره التي يتمتع بهامش حركة فيها دون أن تعترض الولايات المتحدة على ذلك هي غزة وجنوب لبنان وأيضا الضفة الغربية. وهذا الوضع يؤشر إلى أن الأيام المقبلة أو المرحلة حتى يوم الانتخابات في إسرائيل قد تشهد تصعيدا تبادر إليه هذه الحكومة، خاصة وأن نتنياهو أيضا قبل اجتماعه كان وزراء في حكومته مثل سموتريتش وستروك من الصهيونية الدينية سأسلحتها بشكل كامل، مع رفض أي انسحاب من ما بات يعرف بالخط الأصفر. لذلك واضح بأن الباب مفتوح على تصعيد جديد من جانب إسرائيل.
1: شكرا لك وليد. لنرى الوضع الآن في غزة مع غازي العون. تفضل غازي.
2: محمد، الأوضاع الميدانية هنا على حالها منذ اللحظة الأولى من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي يخلق الذرائع لمواصلة هذا التصعيد، وهو بالفعل يواصله. اليوم رصدنا فقط سلسلة من هذه الخروقات التي أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين في المحافظة الوسطى، ومصابون آخرون كانوا قد نقلوا إلى مستشفيات القطاع في أكثر من منطقة، أولا باستهداف في مخيم النصيرات وكذلك بلدة الزوايدة، وبعد ذلك كان هنالك استهداف لمخيم للنازحين في خان يونس، عقب ذلك إصابات وصلت إلى مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني من خلال إطلاق النار المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في 37 نقطة عسكرية فيما يعرف بمناطق سيطرته. هذه الحال لا تنطبق فقط على مناطق تواجد الفلسطينيين، هي أيضا تنسحب على المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال عمليات النسف، القصف المدفع الذي لا يتوقف، وإطلاق النار كذلك المتواصل. وفي ضوء كل هذا يواصل أيضا الاحتلال الإسرائيلي عملياته الاستخباراتية فيما يتعلق بالتحليق المكثف لطائرات الاستطلاع على مستويات منخفضة، وربما تظهر في خلفية الصوت صوت هذه الزنانات التي لا تفارق سماء القطاع، وكلها بطبيعة الحال تأتي في إطار التصعيد الميداني الملاحظ داخل داخل القطاع، والتساؤل الحقيقي لدى الفلسطينيين الآن عن النوايا المبيتة التي بدأت تظهر إلى العلن من قبل الاحتلال الإسرائيلي بزيادة هذا التصعيد ليأخذ شرعية أكبر في عمليات القتل الممنهج للمدنيين الفلسطينيين، خاصة وأنهم هم الذين يدفعون الأثمان منذ بداية هذه الحرب، خاصة وأنه في فترة اتفاق وقف إطلاق النار الذي يعتبره الفلسطينيون لا يساوي الحبر الذي كتب فيه، لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يبدي أي التزام في هذا الجانب، سواء فيما يتعلق بالحالة الميدانية والاستهدافات أو حتى فيما يتعلق بالحالة الإنسانية. الخوف، كل الخوف لدى الفلسطينيين من أن يمارس الاحتلال الإسرائيلي المزيد من التصعيد، خاصة وأنه الآن يتذرع بقضية الطائرات الورقية أو البالونات، وخاصة أن الفلسطينيون في المناطق الغربية ومواقع نزوحهم لا سبيل لهم، خاصة الأطفال، للترفيه عن أنفسهم سوى هذه الطائرات التي أصبحت الآن تشكل وفق زعم الاحتلال تهديدا عليه.
1: شكرا لك غازي العلول من غزة. معنا الآن هنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك عميد الياس. يعني طائرات ورقية تشكل من الناحية العسكرية تهديد؟
3: محمد، قمة السخافة أن اللاتناسب. اللاتناسب هي أن يكون هناك طائرات ورقية بعدد محدود، وفي ظل الواقع الميداني في غزة أن يصدر تقييم assessment أو تقييم عسكري استراتيجي من مستوى ديوان رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي، وبالتالي أن يكون شغل الشاغل لرئيس الأركان، وزير الدفاع ورئيس الوزراء. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة، اللهم إلا إذا كان هناك أهداف أخرى. يعني هذا الواقع اليوم يختلف عن عام 2018. وعام 2018 كانت هناك ما يسمى مسيرات العودة، استعملت بالونات حرارية، استعملت، ولكن كانت قبل 7 أكتوبر كان هناك عملية اختبار وجس نبض للمنظومة الأمنية الإسرائيلية في غلاف غزة، وبالتالي حدث 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى. اليوم قد يكون السبب ربط النزاع، يعني أنت تخلق زريعة معينة وبالتالي عليها تغير قواعد اشتباك أو تزيد قواعد اشتباك على القواعد التي هي أصلا موجودة، وبالتالي كأن تهدد من أين تنطلق، سنأمر بالإخلاء وبالتالي الاستهداف. فإذا أنت أمام مرحلة كما يقال الحرب المستدامة أو العمليات ذات العمليات الحدة المنخفضة بطريقة مستمرة على غزة.
1: نعم، وهو يعني وضع غريب نسأل عنه سيد وسام عفيفة، معنا أيضا من مدينة غزة الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا أيضا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نسأل سيد شادي الشرفة في البداية عن هذا التضخيم، يعني دولة نووية تتحدث عن تهديد من طائرات ورقية، يعني مسألة تبدو سخيفة جدا. يعني
4: نعم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. نعم، يعني والموضوع ليس مرتبط فقط برئاسة الوزراء ووزير الدفاع، إنما أيضا كل وسائل الإعلام بدأت نشراتها الأخبارية بالخبر الأول حول الطائرات الورقية، رغم أنهم يعترفون يقولون أنها لا تزيد عن 10 طائرات ورقية على مدار 3 أيام، وبالتالي في حالة تضخيم وتبني للسردية التي تريدها رئاسة الوزراء. الهدف واضح من هذا الموضوع، الهدف هو انتخابي بحت لأبعد الحدود، بمعنى نتنياهو يسعى إلى التصعيد في قطاع غزة في مناطق أخرى من أجل الانتخابات. حتى مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية نقلت إلى وسائل إعلام عبرية أن التصعيد الذي تقوم به حكومة نتنياهو غير مبرر، خاصة ما يجري في سوريا وما يجري في غزة غير مبرر إطلاقا، واضح أنه يخدم أهداف انتخابية. ومن هذا المنطلق القضية الأساسية هي عدم إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة. يعني ما نعلمه أن مستشارين لنتنياهو حذروا من فكرة دخول قوات دولية إلى قطاع غزة بين الانتخابات، يقولون له أن مشهد دخول قوات دولية يعني أن يتم نزع السيادة عن إسرائيل وأن تتحول السيادة إلى قوات دولية فيما يتعلق في قطاع غزة، وهذا سوف يشكل لنتنياهو ضربة في الانتخابات. وبالتالي نتنياهو الآن يسعى لتفريغ الاتفاق من مضمونه من خلال الحديث عن ذرائع مختلفة. الآن هنا الذريعة المتعلقة في الطائرات الورقية، بالأمس كان في هناك ذريعة قدمت للوسطاء من قبل إسرائيل بأن حماس ليست جادة في نزع السلاح، مما يعني هم يحاكمون الطرف الآخر من خلال النوايا. المهم أن إسرائيل تضع الذرائع، من ضمنها الطائرات الورقية لكي لا تنفذ مضمون الاتفاق والتهرب من الاستحقاقات الملزمة عليها قبيل الانتخابات الإسرائيلية. أي تحرك وأي تقدم فيما يتعلق بالملف الغزاوي سوف يضع نتنياهو أمام مأزق أمام الناخب الإسرائيلي.
1: الحقيقة نريد أن نسأل سيد وسام عفيفة عن هذه الطائرات الورقية، ما قصتها بالضبط؟ اشرح لنا.
5: بداية مساء الخير لك أستاذ محمد وضيوف المشاهدين الكرام. يعني رغم سخافة هذا الأمر كما أشرت له، لكنه في نفس السياق هو خطير، لأنه أن يجتمع الليلة نتنياهو وكاتس ومع قيادات الجيش لدراسة هذا الموضوع وهذا الأمر، واللي بالمناسبة إذا صح فهو عبارة عن ألعاب الأطفال في قطاع غزة اللي أصبحوا الآن نازحين في شريط محدود جدا بعد أن استولت وتستولي الآن إسرائيل على نحو 70% من قطاع غزة شرقا شمالا وجنوبا، بمعنى أنه حتى بمنطق ما كان يعرف بالطائرات الورقية في زمن مسيرات العودة لم يعد الآن متاحا. هذه المناطق شبه ساحلية بعيدة وهي ألعاب الأطفال الذين فقدوا كل شيء، يعني هذه عدنا في قطاع غزة للألعاب القديمة الطائرات الورقية وإلى آخر. وبالتالي الأمر هذا ليس جديدا، منذ بالمناسبة يعني مطلع الصيف تظهر هذه الألعاب وليس جديدة، يعني موجودة، احنا بنشوفها دائما أطفال يعني بتحلق هذه الطائرات الورقية. لكن الجديد رغم كما أشرت سخافة هذا الموضوع، هذا التصعيد غير العادي وغير المنطقي، أن تجتمع الكابينت وغدا ربما أيضا اجتماع ويصدر تهديد لافت بصيغة مشتركة أو ببيان مشترك بين كاتس ونتنياهو، ويحذر فيه حماس ويطالبها بوقف إطلاق الطائرات الورقية. طبعا واضح أن الموضوع ليس له علاقة بالطائرات الورقية. الخطير أنه هنا حالة تسخين وحالة تعبئة وتحشيد فيما يبدو في رأس نتنياهو وكاتس، موجة تصعيد أكثر من الموجة الحاصلة الآن، وإحنا عمليا بنعيش في أجواء تصعيد. وليس طبعا سرا أنه نتنياهو حتى اللحظة يرفض الالتزام بخارطة ميلدونوف، وأبدى ذلك بشكل واضح في زيارته لكوشنير، وبالتالي التصعيد مستمر. لكن الخطير واللي إحنا اليوم نتهيأ له والشارع بيترقبه بغزة، أن تكون هناك موجة تصعيد أكثر يعني شراسة ووتيرة واسعة باستهدافات، وقد تكون اغتيالات واسعة. وبعض الوسائل تحدثت عن مهال زمنية بتتعلق من يوم إلى 3 أيام، وبالتالي في غزة لا بيأخذوا الموضوع على محمل جد وبيتسألوا يعني كيف ممكن يتم التعامل مع هذا السلاح الخطير إذا جاز التعبير، طائرات ورقية كما قلت.
1: غير ملفت للانتباه، اسمح لي سيد عفيفة، اسمح لي بالمقاطعة. الملفت للانتباه أن القضية لا تتعلق فقط، وهنا أسأل العميد الياس حنا، لا تتعلق فقط ببيان مشترك بين نتنياهو وكاتس، وإنما حتى قيادة الجيش تعتقد أن حماس وفق تقديرها هي التي تقف وراء هذه الطائرات الورقية بهدف استطلاع الرد الإسرائيلي المحتمل، يعني كتقييم مهني عسكري، ما رأيك فيه؟
3: محمد، بالعام 2018 مسيرات العودة كان من الممكن أن يكون هناك عملية كما يسمى probing أو pinging the system، يعني أنت ترسل شيء إلى منظومة عسكرية، هذه المنظومة كيف تتصرف، عليها تبني الداتا، عليها تبني المعلومات والاستطلاع، وبالتالي تذهب إلى التخطيط. قد تكون في ذلك الوقت، ولكن اليوم نتحدث عن مرحلة مختلفة. اليوم 70% من القطاع محتل، وبالتالي أيضا تجاوز الخط الأصفر إلى المنطقة البرتقالية، وبالتالي لم تعد حماس قادرة على المرحلة تلك. يعني بالعام 2018 600 طائرة ورقية، 198 حريقا من بسبب البالونات الحرير. اليوم نختلف موضوع مختلف تماما، ولكن اليوم نتحدث عن اللا تناسب، disproportionality كما يقال محمد. اليوم بالعوجة طعن مستوطن، رد الفعل قوات خاصة، انتشار عمليات مناورات، وبالتالي هذا الأمر هو ما يسمى عادة باللا تناسب في القاموس الإسرائيلي، ما يسمى بالردع العقابي.
6: أو الردع النكوي نكبوي، وبالتالي يوم لسبب بسيط يكون الرد عظيم. اليوم هناك محاولة لأمننة ما يسمى سيكيورتيزيشن. ما المقصود بالأمننة؟ الأمننة هي حادث بسيط تعطيها بعد أمني كبير جدا، وبالتالي تصبح هناك قواعد اشتباك جديدة ووسائل خاصة في حال تكرر إطلاق الطائرات الورقية.
1: نعم، هذه العقلية تحديدا دكتور شادي شرفة ربما هي التي تجعل إسرائيل تهدد بإمكانية استئناف الاغتيالات، ولو أنها هي استأنفتها أصلا، وتصعيد الوضع في القطاع. هل هذا وارد بتقديرك في الحسابات الإسرائيلية القريبة؟
4: بالتأكيد وارد جدا. يعني التجربة مع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين أن كل مرة في هناك انتخابات الدماء الفلسطينية هي رصيد انتخابي. الموضوع ليس مرتبط فقط بالسابع من أكتوبر، الموضوع مرتبط أن المجتمع الإسرائيلي في غالبيته عنصري إلى حد بعيد، وبالتالي قتل الفلسطينيين دماء الفلسطينيين تخدم الناخب، تخدم من يرشح نفسه للانتخابات، وبالتالي هذا واقع حال يعني مفروض على الفلسطينيين منذ عقود. الآن يعني المعروف وما ندركه جيدا أن غزة لم تعد تشكل تهديدا على إسرائيل، وإسرائيل تدرك ذلك والأجهزة الأمنية تدرك ذلك تماما، ولكن التضخيم نابع من أن المجتمع الإسرائيلي يعيش دائما حالة خوف وهلع، ونتنياهو يحسن اللعب على تناقض أن هناك دائما خطرا موجودا ووشيكا والآخره، وأن أنا رجل الأمن كنتنياهو أحمي المجتمع الإسرائيلي من هذا الخطر. هذا يخدم لحد بعيد ويقدم نفسه باعتبار أنه رجل الأمن الذي يحمي المصالح الإسرائيلية. لكن بين السطور عندما كنت أتابع الوسائل الإعلام العبرية، يعني هناك غضب أيضا ليس فقط أمنيا أو وجوديا بالنسبة لإسرائيل، هناك غضب كيف أن فلسطيني يعيش بعد نكبة متتالية يستطيع الأطفال أن يلعبوا ويطلقوا طائرات ورقية. يعني مجرد فكرة اللهو للأطفال لا تعجب المجتمع الإسرائيلي، وهناك حالة غضب يريدون معاناة مستمرة حتى إلى الأطفال الفلسطينيين. قطاع غزة قبل 7 من أكتوبر كان عبارة عن جيتو إلى حد بعيد يشبه جيتوات أوروبا قبيل الحرب العالمية الثانية، ثم أصبح بعد الحرب عبارة عن معسكر اعتقال كبير على غرار الحرب العالمية الثانية. هذا المعسكر يتحول فيه الكائن الفلسطيني إلى كائن مستباح أمام أدوات القتل الإسرائيلية، ويريدون أن يستمر في استباحة الدماء الفلسطينية، ويجدون أن الفرصة مناسبة لأن هناك صمت دوليا، وكأن هناك يعني قبولا إسرائيليا أمريكيا بما يجري. يعني التفسير الأمريكي لما يقوم به نتنياهو هو دعاية انتخابية، ولكن هم مخطئون بهذا التفسير. نتنياهو لا يريد، المسألة ليست مجرد رفض دخول قوات دولية، وليس رفض يعني فقط لغاية الانتخابات قضية الاتفاق البنود 15. نتنياهو جاد في رفض الاتفاق وجاد في مواصلة الاعتداء على قطاع غزة.
1: والمشكل دكتور شرفة أن نتنياهو وكاتس لا يهددان فقط استهداف المسؤولين في حماس، وأنما أيضا بإخلاء مناطق. هنا أسأل في نهاية هذه المساحة التحليلية إلى نسأل سيد عفيفة عن هذه المناطق التي قد تكون مستهدفة بالإخلاء.
7: نعم، هذه أحد أخطر أدوات العقاب الجماعي واللي بتمس مساحات وشرائح كبيرة من السكان. يعني تخيل إذا تم رصد طائرة في منطقة قريبة من الخط الأسود أو حتى في الداخل، يمكن أن يدعو الاحتلال سكان هذه المنطقة للنزوح، وهذا خطير جدا، النزوح داخل النزوح، لأنه عمليا كل السكان في قطاع غزة نازحين، وبالتالي نحن أمام معاناة جديدة. هذا النزوح معناه أنه حنزيد ونعمق الكارثة الإنسانية الحاصرة في قطاع غزة، وبالتالي بصير عندنا مركب من العقوبات لاستهدافات لاغتيالات النزوح الجماعي الحصار يعني لا متناهي. وهذا الأمر اللي دعا اليوم الأطراف وحماس إنه ضرورة التدخل سريعا، الوسطاء الراعي الأمريكي المفترض اليوم يبحث في آلية لجم الاحتلال والذهاب إلى مسار وقف إطلاق النار. الآن سوف يصبح النقاش إلى أي مدى يمكن وقف هذه الإجراءات والخطوات التي تفرض واقع جديد كما اعتدنا خلال الفترة الماضية. ربما يتحجج أيضا في عمليات الإخلاء ويوسع الخط الأصفر فوق، يعني نتكلم عن أكثر من 70%، وبالتالي احنا بنتكلم عن مساحات جديدة للتفاوض أيضا. والخطير في الموضوع أن الأمريكي أولا في اللقاءات السابقة يتحدث عن تفهم ما يجري في الساحة الإسرائيلية باعتباره هذا موسم انتخابي، إلى أي مدى سوف يتسع هذا التفاهم الأمريكي لكي يطال الآن مساحات حيوية جدا لما تبقى من قطاع غزة وللسكان في حالة النزوح والاستهداف والقتل، وهذا خطير جدا. يعني إحنا أمام ساعات وأيام يعني قادمة راح يترقب الفلسطيني مزيد من العقوبات الجماعية، نأمل أنه بالفعل يتم كبح جماح الاحتلال خلال الساعات القادمة.
1: شكرا لك وسام عفيفة من غزة، شكرا لضيفنا من القدس الدكتور شادي الشرفة، ولضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنام. الآن إلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي، حيث قالت الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين، يرافقه وفد رسمي. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب أن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على إيران سيرتد على الولايات المتحدة. حول هذا الموضوع معنا من واشنطن مراسلنا أحمد رهيد، ومعنا من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. نبدأ بأحمد رهيد، والكل ينتظر هذه العقوبات القاسية التي ستعلن يوم غد.
8: بالفعل محمد، هذه العقوبات، كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأسبوع الماضي أعلن بأن تفاصيلها ستكشف اليوم الاثنين أو يوم غد الاثنين بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن. حتى الآن طبعا التفاصيل المتوفرة بشأنها أن هذه العقوبات ستطال الدول التي تتعامل مع إيران، ما يعني أنها تتجاوز العقوبات الأولية إلى العقوبات الثانوية ضد إيران. ترامب كان قد أعلن قبل نحو أسبوع بأن هذه العقوبات والتي وصفها بالحرب الاقتصادية ستطبق بشكل هائل ضد الدول التي توفر لإيران بنية تحتية مالية. قال إنها إذا وفرت مؤسساتها المالية أو شركاتها أو حتى مطاراتها فإنها ستطالها عقوبات هائلة وفق الرئيس ترامب. ولكن من المهم الإشارة إلى أن ترامب ووزير الخزانة، وأيضا في الساعات الماضية كنا قد تابعنا تصريحات لمايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي وهو أيضا من الحزب الجمهوري، كلهم يدعون الحلفاء للتعاون مع الولايات المتحدة في هذه العقوبات المنتظر الكشف عنها ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن. أما في آخر التطورات هنا في واشنطن فاليوم هناك صمت من قبل الإدارة، لا تصريحات بشأن المفاوضات ولا بشأن حتى هذه العقوبات وأين وصلت المساعي المرتبطة بالإعلان عن هذه العقوبات بشكل تفصيلي. هناك من يعتقد بأن ترامب ما يزال ينتظر هذه الزيارة المرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وما الذي تسفر عنه. من المتوقع مع نهاية هذه الزيارة أن يكون توقيت إعلان هذه العقوبات بالتوقيت المحلي لواشنطن قد حل، ولكن حتى الآن طبعا ترامب يقول إن التفاوض مع الإيرانيين مضي علي الوقت بحسب آخر التصريحات له في ساوث كارولاينا وفي غيرها. أما ما تابعناه في الساعات الماضية فهو هذا الجدل في الكونغرس، الانتخابات النصفية تقترب، مخاوف الجمهوريين تزداد من أن يفقدوا الأغلبية في غرفتي مجلس الكونغرس. رئيس مجلس النواب يتحدث بنبرة فيها تفاؤل بأنهم قادرون على إنهاء الحرب قبيل موعد الانتخابات، وحتى إذا لم تنتهي الحرب في موعد الانتخابات يقول إنهم يستشعرون الفوز. بالمقابل أيضا الديمقراطيون لديهم تفاؤل كبير بشأن الأرقام التي تظهرها الانتخابات التمهيدية واستطلاعات الرأي المتصلة بأداء ترامب والمتصلة كذلك بأداء الجمهوريين. وهذا اللقاء المهم الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز بين جاريد كوشنر وكبير الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، يبدو أن إدارة ترامب وفق الصحيفة تحاول أن تفتح قنوات تواصل مع الديمقراطيين في حال فازوا بالأغلبية في الكونغرس محمد.
1: نعم، وطهران تنتظر هذه العقوبات رانيا، خاصة مع هذه الزيارة المهمة لقائد الجيش الباكستاني.
9: نعم نعم محمد، يعني تستبق إيران العقوبات الأمريكية القصوى التي تأتي في إطار حربها الاقتصادية بالتأكيد على أنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل مواجهة هذه الحرب التي تصفها بغير المتكافئة كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد في الوقت نفسه أن تداعيات هذه الحرب سترتد على الولايات المتحدة. وفي هذا السياق يوجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي مجددا تحذيراته بأن هذه الحرب الاقتصادية أي دعم أو مشاركة فيها من أي دولة سيعتبر عملا حربيا، وتم التأكيد على أنه إذا استمرت هذه الحرب الاقتصادية والتي ترى طهران أنها بدأت بفرض الحصار على الموانئ الجنوبية الإيرانية فأنه لن يتم تصدير ولو نقطة نفط واحدة من المنطقة ككل كما يقول رضائي. من جهته أيضا كان لوزير الخارجية الإيراني عباس رقشي موقف مما يجري، وقال أن هذه السيناريوهات سيناريوهات فرض الضغوط القصوى خاصة الاقتصادية منها هو سيناريو مكرر أثبت فشله واعتبره دليل على عجز الولايات المتحدة ويأسها خاصة بعد التهديدات العسكرية. قال أن بلاده تعرف هذه السيناريوهات جيدا وتعرف كيف تتعامل معها ولا تخشى بمثل هذه الأمور. هذا أيضا ما تم التأكيد عليه من قبل المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي الذي قال أن بلاده وضعت خطط لمتابعة والتعامل مع تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، وقال أنه لا توجد أي مشكلة في إقامة علاقات اقتصادية مع دول العالم المختلفة وأن إيران لديها تجربة كبيرة في الالتفاف على العقوبات. هذه المواقف والتصريحات والرسائل التحذيرية التي توجهها طهران للولايات المتحدة تأتي في ظل إعلان وزارة الخارجية الإيرانية بأن هناك وفد باكستاني برئاسة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران يوم غد الاثنين، وذلك في إطار ما تقول وزارة الخارجية أنه في إطار الجهود الباكستانية من أجل إعادة السلام والأمن الإقليمي وأيضا تعزيز التعاون المشترك. وتقول أنه سيلتقي عاصم منير مع كبار المسؤولين الإيرانيين، ولكن دون أن يكشف يعني البيان وزارة الخارجية عما إذا كان يحمل عاصم منير رسالة أو ربما مقترح لخفض التصعيد.
10: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 24 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، ضمن أحدث جولة من التعديلات المرتبطة بالتضخم سيحصل خلال أسابيع قليلة أكثر من 5,300,000 أسترالي على زيادات في دفعات الضمان الاجتماعي، وستدخل الزيادات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 20 أيلول سبتمبر القادم. وأوضحت وزيرة الخدمات الاجتماعية تانيا بليبرسيك إنه سيبدأ صرف 4 مليارات دولار إضافية كإعانة لمواجهة غلاء المعيشة، وذلك لتسديد الإيجار أو شراء الطعام أو تغطية النفقات اليومية، بما يضمن قدرة الجميع على تأمين احتياجاتهم الأساسية وألا يترك أحد خلف الركب. غير أن كاسندرا جولدي الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية ترى أن هذه الزيادة على أهميتها لا تزال غير كافية لمعالجة الفقر والحرمان، وأضافت إن متلقي إعانة الباحثين عن عمل يكافحون من أجل توفير 3 وجبات يوميا والحفاظ على سكنهم. هذا وتراجع مدفوعات الضمان الاجتماعي عادة مرتين في السنة للحفاظ على قيمتها ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة والتغيرات في متوسط الأجور. وإليكم تفاصيل الزيادات الجديدة. سيرتفع الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة للعازبين بمقدار 36 دولارا و80 سنتا ليصل إلى 1237 دولار و70 سنتا كل أسبوعين. أما الأزواج فسترتفع مدفوعاتهم الإجمالية بمقدار 55 دولار و60 سنتا كل أسبوعين لتصل إلى 1866 دولارا، كما سترتفع مدفوعات معاش الشيخوخة للعازبين غير المقيمين بمقدار 5 دولارات كل أسبوعين، في حين سيحصل المتقاعدون المتزوجون غير المقيمين على زيادة قدرها دولار 70 سنت لكل شخص، وذلك كل أسبوعين. وبالنسبة للعازبين الذين ليس لديهم أطفال ويتلقون إعانة الباحثين عن عمل، سيرتفع الحد الأقصى للدفعة بمقدار 16 دولار و20 سنتا لتصل إلى 833 دولار و70 سنتا كل أسبوعين. أما العازبون الذين يعيلون أطفالا فسترتفع مدفوعاتهم بمقدار 17 دولار و30 سنت لتصل إلى 892 دولار و80 سنتا كل أسبوعين. وبالنسبة للأزواج سترتفع المدفوعات بمقدار 14 دولارا و80 سنتا لكل شخص، ليصل نصيب كل منهما إلى 736 دولار كل أسبوعين. وسيحصل المستفيدون من إعانة الوالدين أيضا على زيادة، حيث سيرتفع الحد الأقصى للمدفوعات للعازبين بمقدار 20 دولارا و90 سنتا، ليصل إلى 1087 دولار و20 سنت لكل أسبوعين. أما المتزوجون فسترتفع مدفوعاتهم بمقدار 14 دولار و80 سنتا لتصل إلى 763 دولارا. وسيستفيد حوالي 1,000,000 مستأجر من زيادة إعانة الإيجار الحكومية، وسيرتفع الحد الأقصى للإعانة للعازبين الذين ليس لديهم أطفال بمقدار 4 دولار و40 سنتا كل أسبوعين، ليصل إلى 223 دولارا و80 سنتا. أما العازبون الذين لديهم طفل واحد أو طفلان فسترتفع إعانتهم بمقدار 5 دولارات و18 سنتا لتصل إلى 211 دولارا، في حين سترتفع إعانة من لديهم 3 أطفال أو أكثر بمقدار 5 دولار و88 سنت لتصل إلى 297 دولارا و36 سنت. وبالنسبة للأزواج الذين ليس لديهم أطفال سترتفع الإعانة القصوى بمقدار 4 دولار و20 سنت لتصل إلى 211 دولارا. أما الأزواج الذين لديهم طفل واحد أو طفلان فستبلغ الزيادة 5 دولارات و18 سنتا ليصل إجمالي الإعانة إلى 263 دولارا و6 سنت. وبالنسبة لمن لديهم 3 أطفال أو أكثر ستبلغ الزيادة 5 دولار و88 سنتا ليصل المجموع إلى 297 دولارا و36 سنتا. وبالنسبة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما سيرتفع بدل الشباب بمقدار 20 دولارا و90 سنتا ليصل إلى 1087 دولار و20 سنتا اعتبارا من 20 من أيلول سبتمبر. وسيحصل الأستراليون العازبون الذين تبلغ أعمارهم 22 عاما فأكثر ويتلقون مخصصات برنامج الأب ستادي وليس لديهم أطفال معالون على زيادة قدرها 16 دولار و20 سنتا كل أسبوعين، لترتفع مدفوعاتهم إلى 833 دولارا و70 سنتا. أما من لديهم أطفال معالون فسترتفع مدفوعاتهم بمقدار 17 دولارا و30 سنتا لتصل إلى 892 دولارا و80 سنتا كل أسبوعين. وسترتفع كذلك مدفوعات من تبلغ أعمارهم 55 عاما وأكثر من ذلك وليس لديهم أطفال معالون بمقدار 17 دولارا و30 سنتا لتصل إلى 899 دولار و80 سنتا. وبالنسبة للأشخاص المرتبطين الذين تبلغ أعمارهم 22 عاما فأكثر سترتفع مدفوعات الأب ستادي بمقدار 14 دولارا و80 سنتا لتصل إلى 763 دولارا كل أسبوعين، سواء كان لديهم أطفال أم لا. وإلى جانب الزيادات المرتبطة بالتضخم رفعت الحكومة أيضا معدلات احتساب الدخل المستخدمة في نظام الضمان الاجتماعي، وتستخدم هذه المعدلات لاحتساب الدخل المتأتي من الأصول المالية وكذلك لتقييم أهلية الحصول على مدفوعات الدعم الحكومي. واعتبارا من 20 أيلول/سبتمبر سيرتفع معدل الاحتساب التقديري من 1.25% إلى 1.75% بالنسبة إلى الأصول المالية، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 66,800 دولار للأفراد و 110,600 دولار للأزواج. أما الأصول المالية التي تتجاوز هذه الحدود فسيرتفع معدل الاحتساب عليها بنسبة 0.5 نقاط مئوية ليصل إلى 3.75%. كامبرا. سجلت أستراليا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور لدى حيوان من الثدييات، في تطور جديد لانتشار الفيروس القاتل خارج نطاق الطيور. وأكدت السلطات يوم أمس الأحد إصابة فقمة من نوع فقمة الفراء طويلة الأنف بفيروس إنفلونزا الطيور H5 بعد العثور عليها نافقة في بيتش بورت بجنوب أستراليا على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب أدلايد. وخضعت الفقمة للفحص لدى المركز الأسترالي للتأهب للأمراض التابع لمنظمة CSIRO، والذي أكد إصابتها بالفيروس. وقالت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز إن تسجيل أول إصابة لدى حيوان ثدي يثير القلق، لكنه لم يكن تطورا غير متوقع. وأضافت إنه من المؤسف أن هذه هي أول حالة مؤكدة لإنفلونزا الطيور H5 لدى حيوان ثدي في أستراليا. وتابعت إنه على الرغم من أن هذا تطور مقلق، فإنه لم يكن مستبعدا أن نبدأ برؤية إصابات لدى أنواع أخرى من الحياة البرية، ولا سيما الثدييات البحرية في المناطق التي تسجل معدلات إصابة مرتفعة بين الطيور البرية. وقالت كولينز إن إصابة الفقمة حدثت على الأرجح نتيجة تعرضها لطيور برية مصابة أو للبيئة التي تتشاركها معها. وأكدت أن المعلومات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى ارتباط هذه الحالة بثدييات بحرية أخرى مريضة أو نافقة. وأضافت إننا نعلم للأسف أنه بمجرد انتشار إنفلونزا الطيور H5 في البيئة الطبيعية يصبح تفادي الخسائر الكبيرة أمرا غير ممكن. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأنواع الدخيلة جاك غولف إن انتقال الفيروس بين الثدييات في دول أخرى أدى إلى معدلات نفوق مرتفعة، وحتى الآن لم يتم رصد أي حالات في بيئة زراعية، ولا يزال الخطر الصحي على البشر منخفضا. وأكدت كولينز عدم وجود أدلة في هذه المرحلة على انتقال الفيروس إلى الدواجن أو إلى الأنظمة الزراعية الأسترالية، ولا يزال خطر انتقال العدوى إلى البشر منخفضا، إذ نادرا ما يصيب الفيروس الإنسان ما لم يحدث اتصال مباشر ووثيق بطيور أو بحيوانات مريضة. ودعت السلطات السكان إلى عدم الاقتراب من الطيور أو الحيوانات البرية المريضة والنافقة أو عدم لمسها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول
7: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلب بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن مازال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجالة نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب. ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: متى يوم القيامة؟ نساء، رجال، كبار، صغار، عرف.
2: هذا الكلام ما في لعب.
1: بس صديقي هذا في النار.
2: طيب لحظة، بيبقى حد في بالي صراحة،
1: اللي هو
2: ملك الموت.
1: فشنو أحلى شيء في الجنة؟ أنا مشتاق لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي دخلني هذا المكان.
2: شوف التفاصيل اللي الله حط لنا إياها في القرآن.
1: تفاصيل، يعني في ناس بيجون وبيحط يده ورد،
3: خايف إن الله سبحانه وتعالى راح يغير شكله حتى لا يعرف ان هذا والد ابراهيم.
1: ما اسلموا ولكن كل عملهم خير في الدنيا،
3: هذول في النار. يعني حتى من شفاعاته يشفع لك وانت في الجنه. تخيل انت في الجنه ويشفع لك.
2: انا في الجنه اوريدي، ما احتاج.
3: والعناق تشرب، تبي تشوف القائد قدامك. والنبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب الجنه.
1: خارج دائما نسمع عن الكلام اللي عن الجنه، اللي نسمع من المشايخ كله عن الرجال. دين وطين، موضوعنا اليوم خطير، واخترنا أن يكون عنوان آخر حلقة في موسمنا الأول. يوم القيامة والجنة والنار. سبحان الله، في ناس تسمع عن الجنة فتتأثر فتعمل بعمل الصالح، وفي ناس تسمع بالنار فتخاف وتعمل بعمل الصالح. فاليوم أنت راح تسمع عن الجنة وعن النار، وإن شاء الله أن يأثر فيك واحد منهم. بس تكفى يا أبو خالد، أبيك تكلمنا اليوم عن الجنة أكثر، نبي نتعمق في الجنة أكثر
3: إن شاء الله.
1: لأن أنا من الناس اللي لما أسمع عن الأشياء الحلوة اللي في الجنة، هذا اللي إن شاء الله يخليني أقرب أكثر وأبي أعمل بعمل الصالحين بإذن الله. بس قبل ما نبدأ بحلقتنا، أحب أني أشكركم على تفاعلكم الجميل، أحب أني أشكركم على نشركم للحلقات، الله يكتب أجرنا وأجركم. وأي حد نشر وأثر في حد فبإذن الله أن جال الأجر. الله يعلم أن سمعنا كلام والله العظيم أنه أعمق وأقوى من إعلانات ومن شهرة ومن مشاهدات. اللي إحنا قاعدين نسويه الحين وايد أنا حابة شخصيا، وأنا إن شاء الله أني أحاول قد ما أقدر أني أكمل فيه علشان أغير من نفسي ومن المتابعين اللي أدري أنهم بس يبون يسمعون علشان يقتنعون أكثر. وبخان ظن أبي أبلش بالسؤال المهم، متى يوم القيامة؟
2: الله أكبر. قيامتك مختصرة، لما تموت. وقيامتي لما مجرد ما أنا أموت قامت قيامتي. كشفنا عنك غطائك، شفت مكاني في الجنة، شفت مكاني في النار، شفت الملائكة، شفت ملك الموت، خلاص أصبحت هذه قيامتي، انتهى الموضوع. بدينا نشوف العالم اللي احنا ما كنا نشوفه فانتقلنا، فأصبحت قيامتي قد تمت.
1: حلو أبو خالد، يعني هذه قيامة الشخص، لما يموت الشخص قامت قيامته. لكن أنا أتكلم عن اليوم الكبير، اليوم اللي هو يوم القيامة،
2: اللي هو مخيف، اللي لازم كلنا نعمل حساب. هذا الكلام ما في لعب. هناك صيحة واحدة من ملك من الملائكة إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فتموت جميع المخلوقات، الملائكة، الإنس، الجن، كل من هو حي يموت في صيحة واحدة. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل الذي أمره كن فيكون. فحن الآن نشوف قدرة هذا الملك، لا، قدرة من أعطى هذا الملك هذه القدرة. هو الآن لم يبقى أحد من المخلوقات، الكائنات الحية كلها ماتت، لم يبقى إلا الله عز وجل. فيا أبو راشد، لما نقول الخلائق كلها تموت، خلي الخلائق، خل عالم الإنس وعالم الجن، أنا كلمك عن عالم الملائكة. جبريل عليه السلام صاحب 600 جناح اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيته وقد سد الأفق يموت. جبريل عليه السلام أمين الوحي، أمين السماء بقوته يموت. كم عمره لا تسألني، يموت. إسرافيل اللي الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذه القدرة وهذه القوة بنفخة واحدة تموت الخلائق جميعا، جميعا يموت.
1: هو أيضا يموت؟
2: يموت.
1: طيب لحظة، بيبقى حد في بالي صراحة،
2: اللي هو
1: ملك الموت.
2: ملك الموت أيضا يموت. ملك الموت اللي مر علينا،
1: يعني الله يأمرنا يقبض روح نفسه.
2: نعم، الله عز وجل كتب الفناء على جميع الكائنات، كل المخلوقات، كل شيء هالك إلا وجهه، انتهت الحياة. هنا الله عز وجل ينظر إلى الدنيا، أين الملوك، أين أبناء الملوك، أين من أكلوا رزقي وعبدوا غيري، وينكم، وينكم؟ لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، وين نحن؟
1: يقولها والكل ميت،
2: محت خلاص. لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب. ثم يقول لله الواحد القهار. الله أكبر، قهر الخلائق جميعا، إنسهم وجنهم، ملائكتهم، كبارهم صغارهم،
3: قهرهم بالموت حيل ابن آدم في الحياة كثيرة، والموت يقطع حيلة المحتال. دور على حيل ابن آدم، حيل كثيرة في الحياة، إلا أمام الموت خلاص فانتهت الحياة، ولم يبق إلا الله عز وجل وحده جل جلاله.
1: طيب بخارج، سمعنا أيضا عن نفخة ثانية. النفخة الأولى الكلمات فيها، النفخة الثانية اللي الكل بيقوم فيها، اللي بيقومون الناس عراء.
2: الله أكبر.
1: وهالشيء أنا بصراحة حتى أبي أستوعبه مو بقادر. عراء، نساء، رجال، كبار، صغار، عراء، وعادي الوضع.
3: الله عز وجل ماذا يقول؟ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يا الله، هذه أيضا إشارة على قوة الله عز وجل وقهره في عباده. نفخة واحدة تحيي الخلائق من آدم إلى قيام الساعة. إنه ربي، إي وربي قادر على كل شيء. بنفخة واحدة يحيي الملائكة والإنس والجن والبهائم في نفخة واحدة، فإذا هم قيام ينظرون.
1: وهل هذا هو اليوم اللي فيه النفخة؟ هو يوم القيامة؟
3: بدأنا
1: هنا البداية،
3: هنا البداية.
1: حلو.
3: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفيق من هذه الصعقة، أنا أول من يفيق. فأنظر وإذا بموسى عليه السلام عند العرش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ما أدري وأفاق قبلي أم

0: أن يصاب بهذه الصعقة، لأن هناك صعقة في الدنيا. بعض الروايات تقول عندما قال الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. فهنا الناس يخرجون من أجدادهم، فإذا هم قيام من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث هي القبور القديمة المنسية، ودفين على بقايا دفين. يا الله، لعل هذا القبر صار قبر مرتين، لعل المكان هذا القبر كان مكان ملك يحكم، ولعل ولعل سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. يمكن يقول لك أنت تمشي الآن تدوس على خد ملك من الملوك على الأرض، أنت تشوفها يا رب، لعل كان أنا مدفون ملك من الملوك، لعل غني من الأغنياء، لعل قائد من القيادات، تساووا جميعا. فالآن جميعا خرجوا من الأجداث ووقفوا في هذا المشهد الرهيب، الجميع الظالم والمظلوم حشروا، الغني والفقير الجميع. قبل قليل أخي براشد تقول عراية. نعم، أمنا عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله وسوءتا، كيف يكون الناس عرايا، النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا ابنة الصديق، الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك، هناك نار وهناك جنة وهناك حساب وهناك فضائح وهناك غدرات، وكل غدرة لها لواء يوم القيامة. هذه غدرة فلان وهذه غدرة فلان وهذه غدرة فلان. اليوم الفضائح ستكشف، اليوم الأسرار ستكشف، كل واحد ينادي: نفسي نفسي نفسي نفسي. الشمس على رؤوس الخلائق بمقدار ميل، الناس في فوضى عارمة لا يدري إلى أين يذهب وإلى أين الخلاص. الموقف رهيب رهيب جدا، أكبر من الإنسان يشوف ولا ما يشوف
1: من هول المنظر.
0: نعم،
1: موضوع العراة موضوع عادي، يعني وقتها أنت ما بتنتبه أصلا إذا عراة ولا لا.
0: موضوع هذا، أنت تخيل لما يوصل العرق أن يوصل يلجمهم الجام، يوصل العرق الناس تسبح في العرق. تخيل المشهد، تخيل مشهد يوم القيامة لما الناس يوصل فيهم التعب والعرق أنهم يسبحون في عرقهم. من يفكر في الأمور هذه؟
1: طيب خالد، الحين وسط الزحمة هذه في مؤمنين وفي كفار، الخطوة الجاية شنو؟ الموقف هذا بينتظرون فيه كثر.
0: طبعا هذا اليوم ليس كأيام الدنيا، إن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، يوم طويل، ومع هذا العطش وهذا الجوع وهذا العرق وهذا التعب. وإذا بالله عز وجل الكريم يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالحوض المورود، فيورد عليه من أمته من آمن به، وأما الكافر وأما العاصي فيستمر في عطشه وفي جوعه وفي مأساته. لذلك دائما نقول ما نبي هذا الكلام يمر علينا كقصة، أبي أكون أنا ممن يرد هذا المورد، أنا أبي أشرب من هذا. إذن شوفوا يا أخوي براشد، لا يوجد طريق للجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد طريق للحوض المورود أو الكوثر إلا من خلال محمد صلى الله عليه وسلم. فيشتد الأمر بالخلائق: يا رب نريد الحساب. حتى البعض يقول حتى لو للنار، خلاص نريد الحساب. يشتد الأمر بالخلائق فيذهبون إلى أبيهم آدم: أبونا، يا أبونا يعني هلا هلا فينا،
1: طولنا
0: طولنا طولنا. فيقول: لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم فهو خليل الله. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام: يا خليل الله، يا خليل الرحمن، طال علينا الوقت، نريد الحساب. فيقول: لست لها، اذهبوا إلى موسى كليم الله. فيذهبون إلى موسى فيقولون: يا موسى. فيقول: لست لها، اذهبوا إلى عيسى. إلى أن تأتي إلى حامل لواء الحمد محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيذهب عند العرش ويسجد الله عز وجل سجدة طويلة، فيقول: فيفتح الله علي من المحامد ما لم يفتح لي قبلها. إيش دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمتي أمتي أمتي أمتي، يا الله يا الله، إلى أن يقول الله عز وجل: لن نخزيك في أمتك يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. هنا تكون الشفاعة في تعجيل الحساب،
1: إنه بس نعجل عليهم
0: أن يأتي الحساب.
1: يعني كل هذا اللي قلته يا أبو خالد إلى الآن الحساب ما بلش، الناس بس تنتظر.
0: أنا قلت في دقيقتين، لكن هي سنوات مرت عليهم، سنواتهم تحت الشمس، سنواتهم في العطش، سنوات وهم في هذا اليوم. نعم
1: يا رسول عليه الصلاة

0: سلام الله. من رحمته علينا يشفع لنا ان الله يعجل بالحساب، لان الوقت اللي قاعدين ننتظره احنا في شمس وفي تعب وفي عرق مثل ما قلنا. فسجد عليه الصلاه والسلام وطلب من الله سبحانه وتعالى انه يعجل بالحساب. شو يصير بعدها؟ يبدا العرض، عرض الاعمال، الفضائح، الغدرات. وهني ترى احنا بمكاننا الاحياء طبعا اللي قاعدين يشوفونا الان، ان هذه الغدرات تتحول الى درجات
1: بالتوبه.
0: اخوي براشد، التوبه هنا تنفع، الندم هنا ينفع. هناك راح نندم
1: بس ما ينفع
0: الندم، راح نبكي بس ما ينفع البكاء. سترفع الغدرات، ستكشف، هذه غدرة فلان ابن فلان، وهذه غدرة فلان ابن فلان، وهذه. فيا جماعة، يا الأحياء، استروها. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. درينا
1: مليارات البشر، كل شخص راح يقابل الله.
0: نعم وراح يكلمه.
1: انعرضت الأعمال البخاري.
0: نعم،
1: كل أعمالنا انعرضت
0: في يوم تبلى فيه السرائر. نعم، عرضت.
1: أبوك وأمك وربعك وكل الخلق من آدم إلى قيام الساعة بيشوفون اللي أنت سويته إلا إذا تبت.
0: طبعا،
1: وإن شاء الله أن الله رحيم. يعني إحنا كلنا نعرف أغلاطنا اللي سويناها في حياتنا.
0: نعم،
1: ونعرف أن في أغلاط حتى أقرب الناس لي ما يعرفها.
0: صحيح،
1: بس في ذاك اليوم
0: تكشف،
1: الكل بيعرف. فأنت يمديك الحين تستغفر،
0: الله أكبر،
1: تتصدق،
0: تتحول درجات. الله أكبر. الله أكبر.
1: صار العرض الحين.
0: نعم،
1: زين بخارج وقت العرض هل يمديني أحاجج؟ هل يعني بكل لي وقت أني أنا أحاجج مثلا أن أنا ترى والله هذه ما سرقتها، هذه نيتي كانت كذا، أنا هذا ما ضريته، أنا كان في خاطري أني أنفعه، فينفع ولا يعني أحاجج أو أتعذر؟
0: ابن آدم طبيعته يعني إيه؟ حتى يوم
1: يعني ما يعني بشوف لي مخرج.
0: اي نعم، قال لا أنا ما سويت، يقول الله أنا ما سويت. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
1: يعني يدي بتتكلم، رجولي بتتكلم،
0: عينك بتتكلم، أذنك بتتكلم، كل شيء بيتكلم.
1: قال طيب يشهدون عليك،
0: لأن الإنسان اللي قلت عنه قبل شوي المجادل هذا قال لا أنا، أنتوا هاي شهود من عندكم ملائكة، أنا بشهود من عندي. أنا ما سويت
1: إنسان.
0: أنا ما سويت إنسان. قال طيب خلاص من عندك، يلا يا تكلمي. فتنطق اليد وتنطق الرجل
1: وتذكر باللي صار،
0: مو بس تنطقه، بس يشوفه قدامه، خلاص ما يقدر ينكر. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب،
1: كل شيء مسجل ومتصور.
0: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل شيء واضح، كل شيء مكشوف، كل شيء أمام الخلائق. التوبة موجودة وتقبل قبل شيئين، الأول قبل ما تغرغر الروح، جت سكرات الموت انتهى الموضوع، ثبت كل شيء. وهلي نقول هنيئا لمن مات وماتت سيئاته معايا براش. في ناس تركي وراهم بلاوي يا أخوي، إذا في جوالك شيء يا أختي، إذا أنت نشرتي شيء امسحيه الآن، ولا بيبقى سوء جاري لك إلى ما شاء الله. نسأل الله العافية والستر، وهنيئا لمن مات وماتت سيئاته معه. الثاني خروج الشمس من مغربها. الله، إحنا متعودين خروج الشمس من مشرقها، بس إذا خرجت من مغربها انتهى الموضوع، سد باب التوبة، خلاص انتهى كل شيء. والله أنا بيتوب، لا خلاص انتهى الموضوع.
1: يعني كأنك تقول في القيامة الشخصية اللي هي لما الشخص يموت،
0: نعم،
1: وفي القيامة العامة لما تشرق الشمس،
0: الله أكبر،
1: نعم، مغربها،
0: انتهى الموضوع. الآن تطايرت الصحف بين المليارات، صحيفتك مكتوب اسمك عليه بين المليارات، بتجي في مناك يا أبو راشد إن شاء الله.
1: إن شاء الله، أمين يا رب.
0: وكل اللي يتابعوني يا رب،
1: أمين.
0: ترى القضية مصيرية، فتأخذ كتابك في يمينك، أول ما تأخذ ترفع فوق، ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية.
1: مستانس،
0: خلاص تعب الدنيا راح، ودع مآسيها، ودع مشاكلها، ودع همومها، ودع فقرها، ودع الدوام والوظيفة، ودع الأرق والقلق، ودع المستشفيات، ودع كل آلام الدنيا، انتهى كل شيء.
1: في بخارج ناس واثقين فيرفعون يدهم من قبل، يدهم اليمين،
0: خلاص خلاص استلم كتابه بيمناه. يا بطل اشتغل لهذه اللحظة. إذا كنت بطل، إذا كنت رجل، إذا كنت امرأة صد، اشتغلي لهذا اليوم. انت تاخذين كتابك بيمناك، وذيك الساعة تبين المشاهير يبون الناس تشوفهم، مليارات الملائكة ومليارات البشر راح يشوفونك. تبي ترفع يمناك وتقول شوفوا ترى الكم اللي بيشوفونك، مو في تلفزيون وقناة يوتيوب بيشوفونك مليون ومليونين، لا لا لا،
1: من آدم
0: عليه السلام إلى قيام الساعة كلهم قاعدين يشوف. ها ومقرأوا كتابي، ليش؟ قال إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا كنت داري إني في يوم حساب، أنا كنت عامل حساب اليوم، أنا كنت داري. في أثر عن سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لولا يوم القيامة لرأيتم من حالي عمر ما رأيتم، ترى أني ممكاني أظلم وأفجر وأبسق، لكن في يوم القيامة، يوم القيامة هو اللي ضابطنا، يوم القيامة هو اللي يخلينا لا لقمت حرام، لا شبهة، لا اسمحني، لقمت حرام ما دخلها على عيالي، شبهة حرام ما دخلها على عيالي، وأنا أشوف ولدي يأكل الخبزة يأكل اللحمة أنا أقدر أقسم يمين أنها حلال ما فيها واحد تلمي شبهة، أنا غضيت الطرف عن كل ما هو محرم، عن ما كل فيه شبهة، وأنا كنت دارين في يوم حساب. لذلك هاهم قرأوا كتابي مستانس. الثاني بيستلم بسارة، شو يسوي؟ اللي في يده ورا ظهره لا بتأخذها ورا ظهرك، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. خسارة ما بعد خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم في الدنيا قال يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يا جماعة والله إن خسارة الدنيا معوضة، كل شيء معوضة، لكن خسارة الآخرة لا تعوض. شوف ابن آدم عيار، حتى ذاك اليوم حاسني بيأخذها بشمال، سوى
1: خذها
0: ورا ظهره.
1: إيه؟
0: خذها من ورا ظهره.
1: شوف التفاصيل اللي الله حط لنا إياها في القرآن. تفاصيل، يعني حتى إن إنسان اللي يدري إنه بيستلم بشماله قال لك في ناس بيون وبيحط يده ورا خايف
0: بيستلم. الزمر هذه والمجموعات حسب معاصيهم، أهل الشرك ماشيين مع بعض يعرفون بعض، الظلمة يعرفون بعض، الملحدين يعرفون بعض، كلهم رايحين جماعات إلى جهنم عافانا الله وإياك. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ما في أنبياء منكم قالوا لكم ترى المخالفة فيها نار؟ قالوا بلى. يا الله، قالوا بلى، يعني لو الإجابة لا أقول لك معذور، لا قالوا صح، جون الأنبياء وحذرونا من هذا المورد، لكن نحن جينا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، شوف في داخل جهنم سب ولعن في بعض، ادخلوا النار عافا الله وإياك، طبعا بما فيها من أنواع العذاب. الجانب النفسي تلاقي توب، الجانب الجسدي توب، الجانب الحرق الجلود، حرق الأكباد، تحرق من الداخل، تحرق من الداخل، الأغلال يا رجل، وفي جهنم وفي أغلال مربط إهانة له، يعني الأغلال تربط في الشخص عشان ما يهرب، لكن هو في جهنم مغلق عليه في جهنم وأغلال، نعم إهانة لهم. هذه رسالة لكل ظالم، أقول انتبه، تراها نار لا تقاوم، تراها نار لا تقاوم. لا طاقة لنا بغضب الله عز وجل، لا طاقة لنا بسخط الله عز وجل، وما النار إلا مكان عقاب الله عز وجل. الله حط الجنة مكان رحمته والنار مكان عذابه وسخطه. دخلوا أهل النار وبدأ العذاب فيهم، هذه النار كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، عشان لأن الجلد إذا احترق قد ما يشعر داخل بالحرارة، أن الإحساس موجود في الجلد، لا تبدل الجلود. طيب إيش أمنيات أهل النار؟ أنا ما ودي أطول لأن الكلام عن النار
1: يعني يكفي أنها نار. صح نود نتم على سوالفنا على الجنة، لكن بعد لازم نعم. الواحد يذكر الجانب الآخر.
0: نعم، إيش أمنياتهم؟ أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، بس ماي لما يشوفون نعيم الجنة وقاعد يتحسر من الداخل، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الإجابة إن الله حرمهما على الكافرين، ممنوع، هذا ممنوع يدخل لأي كافر. طيب يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك عندنا أمنية،
1: نبي نموت
0: بس نبي نموت. قال إنكم ماكثون، لا ما راح تموتون، تبقون أحياء. اغسوا فيها ولا تكلمون. انتهى الموضوع. فتخيل لما يكون في مكان في عذاب بهذه الدرجة وبهذا النوع وهو مش قادر حتى يتكلم، يربط عليه خلاص، حتى مش قادر يصرخ.
1: طيب شيخنا، إذا الله وايد رحيم، ليش ممكن أن سبحانه وتعالى يوصل لهالمرحلة في العذاب؟
0: إيه؟
1: في شيئين يعني عكس بعض من قلب.
0: أنا بجاوبك بقول الله عز وجل بآية: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هي مش مفاجأة، احنا حذرناكم من قبل، قلنا لكم من قبل، وأنواع العذاب اللي فيها، دركات اللي فيها، كل أنواع اللي فيها، قلنا لكم حاسبوا تروحون لها. إذا قامت عليك الحجة. اليوم لما نسمع عن النار نقول يا رب يعني عذابها وايد قوي، لكن لما نشوف ظلم الظلمة في الدنيا نقول يا ربي بالفعل هذا الظالم ما يستحق إلا هذه النار. شوف كيف قاعد يقتل في الأبرياء، شوف كيف يأخذ حقوق الناس، شوف كيف قاعد يملأ السجون بالأبرياء، كيف يعذبهم، كيف يحرمهم من، كيف يغتصب أعراض الناس. يا رب اجعل مكان هذه النار. الله سبحانه وتعالى رحيم، ولذلك جعل عقوبة لهم هذا المكان. الله سبحانه وتعالى يقول: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها.
1: أعوذ بالله.
0: الله عافينا، عذاب لا يقاوم، عذاب أيضا لا يوصف.
1: بخالد، احنا تكلمنا في الحلقة الأولى عن اللي ما وصل لهم الإسلام وقلنا إن شاء الله الله ما راح يضربهم طبعا، خلصنا الموضوع.
0: نعم.
1: الحين خلينا نتكلم عن الناس اللي جاءهم الإسلام وصل لهم الإسلام ما أسلموا، ولكن كل عملهم خير في الدنيا، عملهم خير يعني كانوا يساعدون الناس وكانت خلقهم طيبة، هذول في النور.
0: الله عز وجل أعطانا التعليمات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة رقم واحد. فتخيل عندك ولد وجالس وجو ضيوف، أكرمهم كلهم إلا أنت، يعتبر بار فيك؟
1: لا.
0: أكرمهم كلهم وأهانك، يعتبر بار فيك؟
1: لا طبعا
0: لا. فجي واحد يقول يا أخي هذا الرجل طيب، هذا الولد
1: حين استوعبت
0: أي أكرم الناس كلهم، يا أخي احترم هذا احترم هذا، أقول يا أخي هذا أبوه، هذا أبوه قاعد يهينه، إذا هذا الولد يعتبر بار؟
1: ولله المثل الأعلى.
0: ولله المثل الأعلى. أنا سويت خير في الكل، الله خلقني للعبادة، أقمت العبادة ولا ما أقمتها؟ أخي براشد، يعني من القصص اللي أنا لما أقرأها أتألم فيها قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. أبو طالب قاعد يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه ودخل معه الحصار وتحمل كل شيء، تحمل قريش ووقف جبهة ضد قريش وضد مؤامراتهم ضد كل شيء. في لحظات الموت النبي صلى الله عليه وسلم جالس عنده يقول يا عمه قل هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هذه الكلمة أحاجج لك بها عند الله عز وجل. فاللي جالسين حوله من الشلة، أبو جهل وأبو لهب والشلة الفاشلة هذه الفاسدة هذه، فينظرون له: تترك دينك؟ ماذا سيقول الناس؟ أنت يا أبا طالب أنت؟ فنظر إليهم وآخر كلمة قال: وأنا على دين عبد المطلب. ومات عليها.
1: ما تكافر.
0: أبو طالب مات على الكفر ومكانه النار.
1: هو عم الرسول.
0: وهو عم الرسول. ولما نقدر تقول والله تمنينا، مش مباب شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم كم سيفرح بهذه الكلمة. حتى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان كبير سن في أواخر حياته، فأول ما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في البيت فآتيه؟ أنا ليجيله. فنطق الشهادتين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: تمنيتها لأبي طالب لعلمي بفرح النبي صلى الله عليه وسلم بها، أنا تمنيت أبو طالب هو اللي يسلم لأنني على علم ويقين النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عم النبي سيكون في النار، فما بالك بأي شخص بعد ذلك
1: اللي حمى النبي أصلا،
0: اللي حمى النبي
1: ودافع
0: عنه، فما بالك بشخص عادي يقولك أنا سويت خير وسويت خير سويت خير تأخذه في الدنيا، أما يوم القيامة ترى مالك شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إبراهيم عليه السلام حاول مع والده لكنه مات على الكفر، فقال يا رب وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أن تدخل أبي النار؟ قال إبراهيم: إنها محرمة على الكافرين. يا الله، هذا أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام أبوه في النار. قال يا رب لكن والدي الناس
2: في بعض الروايات
1: يقول له خزي، يعني يقول له خزي.

0: موقف محرج.
1: إيه قال في بعض الروايات إن الله سبحانه وتعالى راح يغير شكله حتى لا يعرف إن هذا والد إبراهيم، لكن لا يدخل الجنة. يا جماعة الجنة سلعة غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. أوطاننا ترى احنا لاجئين في الأرض، احنا مشردين في الأرض، مكاننا مو بهني يا براشد، مكاننا هناك وين؟ بيتنا الأول وين؟ الجنة،
0: بيت آدم.
1: آدم عليه السلام، نعم بيت آدم.
0: بخير سبحان الله، يعني كلمة سبحان الله الحمد لله الله أكبر استغفر الله تغرس لي أشجار ما لها نهاية في الجنة.
1: صحيح.
0: شو لو أنا أساهم في مدينة في دولة عربية مسلمة مثل الشمال السوري اللي زرناها أنا وياك؟
1: نعم.
0: شفنا العوائل
1: مدينة
0: المحتاجة هذه مع قطر الخيرية.
1: نعم.
0: حطوا المشروع الكبير هذا بالضبط كرقم شفنا 1680 بيت.
1: الله أكبر، هنيئا اللي راح يصير له نصيب في سعادة هذه الشريحة.
0: تقدر تتبرع ببيت لو عندك، وإذا ما عندك ساهم حط لك سهم
1: لو بريال.
0: لو بريال
1: اتقوا النار ولو بالشق تمرة.
0: اللي حاب يتبرع في مدينة الكرامة اللي في الشمال السوري عن طريق قطر الخيرية راح تلقون الرابط تحت في الوصف. وما أبي أنسى الشريك الإنساني لهذا البرنامج قطر الخيرية، شكرا لثقتكم ولتواجدكم معنا في هالأربع حلقات. الله يكتب أجركم يا رب، والثقة هذه إن شاء الله أنكم راح تندمون عليها، وبإذن الله أن احنا مواصلين في هذا البرنامج معاكم إن شاء الله. بعد ما مسكنا كتبنا إن شاء الله أن احنا نكون من أهل اليمين
1: بإذن الله.
0: شو اللي يصير بعدها؟
1: الآن ستوضح الميزان
0: الكتب.
1: الكتب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند الميزان وينادي أمتي أمتي. أخي براشد لازم نوقف مع هذا العظيم، هذا الإنسان العظيم، هذا النبي العظيم، ما تركنا في الدنيا، كان كل جهد لنا، في الآخرة معانا يشفع لنا، يعني حتى من شفاعاته يشفع لك وانت في الجنة. تخيل انت في الجنة ويشفع لك.
0: أنا في الجنة أوردي ما أحتاج.
1: ويشفع لك،
0: يوديني لدرجة أعلى.
1: يوديك لدرجة أعلى. شوف نبينا يا جماعة، لما نقول نحب محمد صلى الله عليه وسلم، ترى والله إن هذا الحب ما جاء من فراغ.
0: شو من فراغ؟
1: أنت في الجنة يا رب، عبد الغافري في الدرجة كذا يا رب خله فوق. شوف مش ويشفع للي في النار يا رب أخرجه من النار. فيقف عند الميزان، اللهم أمتي اللهم أمتي، اللهم سلم اللهم سلم، معاك خطوة بخطوة لين وصل الجنة إن شاء الله تعالى.
0: عفوا، من هي أمة محمد؟
1: أمة محمد هي من آمنت به صلى الله عليه وسلم. كل أمة الآن تمشي مع نبيها. إحنا أول أمة راح ندخل الجنة، إحنا الآخرون الأولون، إحنا آخر أمة جينا، بعد كل الأمم إحنا جينا آخر ناس، وإحنا أول أمة بندخل الجنة إن شاء الله. بس يا أخوي براشد إحنا ما عرفنا قدر نبينا لحد الآن، ما عارفين حتى قدرنا. احنا كأمة عظيمة، احنا ننتمي لأمة عظيمة، الى كتاب عظيم، الى نبي عظيم، للأسف الشديد ما قاعدين نستشعر هذا الشيء. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي، اللهم سلم اللهم سلم، حتى ينتهي الميزان. بعد الميزان يضرب الله عز وجل الظلمة على الخلائق. اذا ظلام تحتاج الى نور، تحتاج الى نور. شوف معايا براشد، الإمام القيم رحمه الله تعالى يذكر لنا آية يقول إن الأبرار لفي نعيم، يقول فلا يظن ظان أنها نعيم آخرة، لا، إنه نعيم الدنيا ونعيم البرزخ ونعيم القيامة. في الدنيا كيف يجمع هذا النور؟ الصلاة نور، وقاعد يجمع هذا النور اللي هو يوم القيامة من صلاته من وضوءه من طهارة من أعمال الطيبة يمتلئ نور. يقول فيعيش المؤمن بهذا النور، فإذا مات دفن في قبره ففاض النور من قلبه إلى قبره فملأ عليه نورا.
0: هذا البرزخ،
1: هذا البرزخ، فيعيش في نور. من وين هذا النور؟ من دنيا، من أعمال الصالحين. فيعيش بهذا النور حتى إذا بعث يوم القيامة يمشي بهذا النور. المنافقين اللي كذبوا على الله، ظنوا أنهم كذبوا على الله وكذبوا على الناس، فيحشرون معهم رايحين للصراط. يبعث هذا المؤمن بالنور. المنافق شي يقول انظرونا نقتبس من نوركم. إذن هذا النور موجود من وين؟ من صلاتك، من قيامك، من صدقتك. أنت قاعد تأخذ نور، تأخذ زادك يوم القيامة من دنياك. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. رجعوا وراء، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ لا، أنتم مش معنا،

0: انت مش معانا. الان المحطه الاخيره يا ابو راشد، الله يرحمنا وياك ونتجاوزها ومتابعينا كذلك.
1: امين.
0: درجات النور، هناك من ياتي يوم القيامه بنور كالجبل، جبل نور، وهناك كالنخله، وهناك على قدر ابهامه، وهناك ضعيف، وهناك الان يبي يعبر على الصراط، والصراط يحتاج الى نور. فياتي المؤمن يعبر كالريح كالبرق من قوة إيمانه، يعبر
1: بسرعة
0: بسرعة. إذا كان المؤمن يعبر كالبرق فمبارك به محمد صلى الله عليه وسلم.
1: محمد عليه الصلاة والسلام راح أكيد أول واحد
0: طاف على طول راح الجنة،
1: يفرض أولنا يعني.
0: واقف عند الصراط ويقول أمتي أمتي اللهم سلم اللهم سلم.
1: يعني تقريبا عليه الصلاة والسلام يشفع لنا في كل مرحلة يوم القيامة.
0: واقف معانا، واقف معانا، يا رب يا رب يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي. شلون قاعد يفكر فينا؟ كم احنا نفكر في محمد صلى الله عليه وسلم؟ أخوي براشد، هل تحس ان بينك وبين علاقة؟ هل تحس ان بينك وبين نسب؟ هل تحس ان لو شفته في ألفة بينك وبينه؟ ليش تحس ان محمد صلى الله عليه وسلم كصورة هيامية خيالية مش موجودة؟ لا يا أخي، هو أبونا صلى الله عليه وسلم، هو جدنا، هو عزنا، هو كل شيء. لازم نعيش هذه المشاعر بيننا وبينه يا أخي. لما اسمع ان محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان المؤمن يعبر كالبرق، محمد صلى الله عليه وسلم واقف واقف عشانك، يقول يا رب خل عبد الله الغافري يعبر، يا رب سلم، يا رب خل الحرمي، يا رب خل اللي نشروا هذه الديوان
1: نشروا الحرمي ان شاء الله،
0: يا رب يعبرون، يا رب يا رب يا رب ينادي. يا الله كم هو محب لنا محمد صلى الله عليه وسلم، كم هو محب لنا حتى نتجاوز وين الصراط. فمنهم من يعبر كالبرق، ومنهم من يعبر يزحف، منهم من يكردس في جهنم، عافانا الله وإياك.
1: عفوا بخارد، انت حين قلت ان الكفار اوريدي مش على الصراط اصلا،
0: لا
1: الكفار والمنافقين طلعوا على الصراط، ولكن بعدين
0: خلاص
1: ارجعوا ورا وصار في حاجز. حلو، وبعدين قلنا ان شاء الله المؤمنين او المسلمين رايحين على الصراط، بس قلت لي في ناس طاحوا منهم.
0: نعم.
1: المسلمين بيطيحوا؟
0: نعم، من كثرت معاصيهم. يا اخوي ابو راشد، ثبت رجلك على الدين تثبت رجلك على الصراط، ثبت رجلك على دين محمد صلى الله عليه وسلم، الزم غرسه في الدنيا تثبت رجلك على الصراط.
1: لذلك بخارد، احنا انا ما ادري اذا صح ولا لا، لكن يمكن هذا يمكن هذه العبره، ان احنا كل يوم نكرر كلمه اهدنا الصراط المستقيم.
0: يا سلام،
1: مرتين لو نحسبها
0: 17 مره في اليوم.
1: 17 مره في اليوم.
0: نعم نعم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط اللي احنا ثبتنا عليه في الدنيا هو راح يثبتنا. يعني الناس لا تفهمنا غلط، يقولك والله الصراط هذا يعني ادق من الشعره واحد من السيف، يعني لعيبه السيرك. ما نخص لعيبه السيرك، هناك هناك ايمان، هناك يقين، هناك عقيده، هناك ثبات على المبدا. ثباتك على المبدا راح يخليك تثبت هناك.
1: ودائما نقول هو اليوم اللي ما حد راح ينظلم فيه،
0: قاطعا
1: ما حد راح ينظلم.
0: نعم، من اللي راح يطيحون؟ طبعا مسلمين موحدين. بيبقى خالد مخلد في النار؟ لا، النار دركات، النار دركات، والجنة درجات، بنجيها الحين، تأخرنا عليها، أنا مشتاق لها يا أخي. فبيقعد فترة لين ما يتغسل يتنظف من ذنوبه ومعاصي، بعدين سيغمس إن شاء الله في نهر من نهر الجنة، ويدخل الجنة معانا بإذن الله تبارك وتعالى. الموحد لا يخلد في النار،
1: اللي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يخلد في النار.
0: نعم، وين دخلها؟ الله لا يجعل لنا فيها نصيب يا براشد، حتى لو غمسة واحدة.
1: كملنا على الصراط،
0: حلوة كلمة كملنا، يعني احنا إن شاء الله تيامنا
1: إن شاء الله
0: طفنا
1: كلنا إن شاء الله
0: يا رب. آمين.
1: كملنا على الصراط، وأنا يعني ما أدري إذا يصير أسأل هل أعدادنا بتكون كثيرة ولا قليلة، لأن يعني تدري اللي نشوفه حولنا.
0: لا تستعجل، بنعرف أعدادنا عند باب الجنة.
1: عند الباب؟
0: نعم.
1: إنزين، مشينا على الصراط.
0: نعم، طفنا الصراط، هناك القنطرة.
1: القنطرة
0: خلاص، اللي يطوف الصراط هو الحين من أهل الجنة، ما في خطوة للخلف الحين.
1: الحمد لله
0: خلاص، الحمد لله الحين على القنطرة. طيب إيش وضعنا الآن على القنطرة؟ وضعنا الله يسلمك، والله فلان أنا مسلم ومسلم بس ما كنت أحبه، شيء أطايق منه.
1: إيه؟
0: يعني في ناس سبحان الله ما ينزل
1: ما ينبلع
0: ما ينبلع، ما بيني وبينه عداوة، ما بيني وبينه تجارة، ما ظلمته في شيء أبدا، بس ما مرتاح له في شخص. هذا الأمر ما دخل الجنة وهذا بعد ما حبه، لا، ونزعنا ما في صدورهم من غل. إخوانا على سرر متقابلين، كل من سيدخل الجنة نقي القلب، ما عنده حسد، ما عنده غل، ما عنده نظرة أبدا، خلاص القلوب متصافية، لا حسد ولا غل ولا حد شايف على حد ولا شيء، خلاص أصبحنا الآن مهيئين. وين ندخل
1: الجنة؟
0: الجنة. نعم
1: الحمد لله، اللي كنت أبلعه أو اللي كنت أكرهه أو اللي كان يكرهني،
0: نعم
1: تصافت القلوب كلها إن شاء الله، لأن ما حد يدخل الجنة قلنا إلا وقلبه صافي 100%.
0: نعم
1: شو يصير بعدها؟
0: الآن بدينا نتزاحم والعناق تشرب، تبي تشوف القائد قدام، قائدنا قدام قدام، وحول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يمشون للجنة وإحنا نتزاحم وراهم. الجنة لها 8 أبواب وهذه الأبواب ستكتظ بالناس
1: وزحمة،
0: زحمة
1: الحمد لله،
0: كتف بكتف
1: الحمد لله،
0: على الأعداد كبيرة، سيكون هناك زحام في هذا المكان، ونحن ننظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم وباب الجنة لحد الآن مغلقة في وسط الزحام، وقاعد أشوف راشد وأشوف عز وأشوف أخونا المصورين كلهم، فأتذكر واحد من ربعنا مش موجود معانا.
1: وين؟
0: يا الله شين المعصية اللي ما خلتك تكون معانا في هذا الزحام؟ شين الشهوة اللي غلبتك وخلتك تكون في مكان ثاني؟ ما أجمله من زحام. الناس في الدنيا ما تحب الزحام يا أبو راشد، الناس في الدنيا تحب تكون بروحك، إلا ذاك الزحام قدامك محمد صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام قدام وإحنا وراهم، أمهات المؤمنين مع أخواتنا وأمهاتنا من الزاحم. وين داشين؟ داشين الآن عند باب الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب الجنة، وإذا برضوان يقول من خازن الجنة رضوان وخازن النار مالك. الحمد لله إن كلامنا مع رضوان وليس مع مالك. يطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيفتح رضوان فيقول أمرت أن لا أفتح إلا لك يا محمد. رضوان من كبار الملائكة، ما يخدم أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، يقوم على محمد فقط. فيفتح له الباب، فيا لها من خطوة أولى تضعها في الجنة يا أبو راشد، يا له من أمان، يا لها من سعادة. وإذا بالملائكة سلام عليكم، سلام عليكم، ايش يقولون السلام عليكم؟ تونا جايين من على ظهراني جهنم، تو الصحف تتطاير، ما أدري باخذ كتابي بيميني ولا بيساري، وأنا الآن داش الجنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين والصحابة الكرام، والله أكرمنكم معاهم. فبدأت أخذ خطواتي الأولى في الجنة وقدامي محمد صلى الله عليه وسلم، أمنت النار بما فيها، أمنت الصراط وما فيه، أمنت كل هذا، وأنا الآن داخل أبواب الجنة. نتزاحم فدخلنا داخل الجنة. الآن لا أدري أنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أروح أسلم عليه، أروح أقبله على راسه، أروح أضمه. طيب لو ضميته كم راح أجلس معه وأنا ضمه؟ هل راح أشبع من ضمتي مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل لو ضميته راح أفك يدي؟ هل لو ضميت أبو بكر الصديق راح أفك؟ هل لو شفت بلال بن رباح وأنا ضمه وأقول لك كيف تحمل جسدك ذاك العذاب، هل راح أفك يدي؟ والله إنها سعادة ما بعتها سعادة. أنا عن نفسي ما راح أفكر وايد في بيتي وفي الجنة وفي الحور، أنا مشتاق لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي دخلني هذا المكان، هو اللي خلاني أنعم بهذه النعائم، هو اللي خلاني أنا الآن اسمي عبد الرحمن الحرمي من أهل الجنة،
1: اللهم آمين،
0: عبد الغافري من أهل الجنة. هو السبب،
1: ودنا نو عمل واحد يمكن هو اللي شعل
0: واحد ما تدري
1: سبحان الله، يمكن الحلقة دي
0: لا
1: يمكن الصدقة اللي كانت ريالين
0: حتى اللي ما حد درى عنها،
1: اللي ما حد درى عنها. فأنا أشوف إن دخول الجنة أسهل وأقرب من دخول النار.
0: نعم
1: أسهل وايد.
0: أبو جهل وأبو لهب وفرعون وهامان ونمرود العظماء ذيل وين مكانهم؟ أموالهم ما منعتهم من دخول النار، مناصبهم ما منعتهم من دخول النار، كل هالكنوز اللي عندهم ما منعتهم من دخول النار. شوف أنت بلا إله إلا الله وبمحمد رسول الله، أنت من غيرهم تساوي صفر، لا تساوي شيء. دخلنا الجنة،
1: إحنا أوقات أبو خالد نفوز بأشياء في الدنيا، نجاح، شهادة، نسبتي 90 أدخل البيت مستانس، حتى في الترفيه كرة القدم مثلا شفنا كأس العالم مؤخرا، شلون الفريق لما يفوز، شلون الفرحة، شلون محبين يفرحون، وهي دنيا وكاس ومالي منها شيء. لما تقول لاعب ياتي مكافآت، أنا أشجع وأشوف الفرحة اللي ياتني في عيون،
0: الفرحة الملكي يعني لا توصف
1: أبدية.
0: نعم كأس العالم من اللي فاز فيه؟
1: ميسي
2: الأرجنتين
1: الأرجنتين. هل الأرجنتين

0: صبرك من كم من شيء في الدنيا.
1: والناس يبدون يسولفون مع بعض ويحضرون بعض، وانا ترى اللي دخلني جنة العمل الفلاني، واقول له انا والله العمل الفلاني انا عليه غطاء الحمد لله الله استرها علي. استوالف استوالف حلو يعني، اشتقنا يعني صراحة اشتقنا لليوم هذا اللي ان شاء الله نكون احنا
2: بإذن الله.
3: يعني شوف يا ابو راشد، لولا ان الله عز وجل رفع الموت، خلاص انتهى الموت، لمات اهل الجنة من هذه الفرحة، لماتوا مات من هذه الفرحة. الموضوع ما هو شيء سهل. احنا يا رجل اليوم لو واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يعيش سعادة العمر، سعادة الحياة، أن شاف رسولنا في المنام، فما بالك ويشوفه في الجنة ويعزمه في بيته في قصره ويزور رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد معاه وياكل معاه ويمشي معاه.
1: ده بنجي الحين للزوارات وللسوالف هذه.
3: يا الله
1: دخلنا الجنة بفرد.
3: نعم
1: كل واحد دخل على درجته صحيح.
3: نعم
1: ممكن نتكلم عن نعيم الجنة، ممكن نتكلم عن الأشياء الحلوة اللي موجودة في الجنة، ممكن نتكلم عن الملل، هل أنا راح أتملل؟
3: طبعا لما تدخل الجنة الإنسان بطبعه خياله وايد واسع. إلا لما جينا لوصف الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما في. طيب الآن دخلنا الجنة، أنا بيوتي وينها؟ أنا بيوتي وينها؟ مثل ما أنت تدل بيتك في الدنيا راح تدل بيتك في الجنة.
1: الجنة كبيرة.
3: نعم
1: إيه؟
3: الجنة كبيرة، فراح تدل عنوان بيتك، راح تروح لبيتك. إذا بكلمك على الخدم: يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا الخادم فما بالك بالمخدوم، هذا الخادم فما بالك بالمخدوم. تدخل بيتك عندك قصر وعندك أرض وعندك مجلس وعندك خيمة وعندك برج وعندك أشياء كثيرة جدا، وأنت في هذا الملك ملك، ملك عندك الخدم وعندك الحشم وعندك الزوجات وعندك ملك كبير جدا، أنت في الجنة ملك. الخيمة، خيمة ايه. هذه الخيمة الله يسلمك طولها في السماء 60 ميل.
1: خيمة،
3: الخيمة
1: هاي مو بالقصر.
3: لا الخيمة اصبر، هذه الخيمة 60 ميلا في السماء، هذا ارتفاعها. طيب العرض للمؤمن فيها أهلون زوجات، فإذا جلست مع هذه الزوجة وطلعت تبي تروح للزوجة الثانية شلون تطلع؟ شلون تروح تجي؟ عندك الله سبحانه وتعالى يعطيك فرس، هذا الفرس من ياقوته، شوف لها أجنحة، تطلع عليها وتمشيك وين وتبي، فتطير تطير بهذا الفرس تروح وين؟ عند زوجتك الثانية. زوجتك الأولى من المسافة البعيدة ما تشوفك أنت وين رايح،
1: في الخيمة.
3: في الخيمة. تعال قل لي العقل إيش راح يتخيل لما نتكلم عن خيمة بهذا الوصف وبهذا الحجم، كي نتكلم عن قطر كلها هي خيمة. لذلك إحنا ما نعيش هذه الأشياء ونؤمن فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نزهت في الدنيا بقصورها وأبراجها وكذا. الآن لما نتناقش تقول لي والله فلان عنده عنده عنده عنده عنده، أقول لك لا يساوي خيمة في الجنة. فلان كذا اللي عنده كذا مليارات لا يساوي خيمة في الجنة. هذا إيش الخيمة؟ أقل شخص في الجنة له 10 أضعاف ملك الدنيا، الدنيا بما فيه 10 أضعافها، وإذا دخل الجنة وله أيضا ما يشاء ولدينا مزيد.
1: أقل
3: هذا أقلهم.
1: الحين استوعبت الخيمة أنا. والله الحين استوعبت الخيمة فعلا. إذا أقل واحد عنده هالكثر.
3: نعم
1: سيب خالد عفوا، إذا أقل درجات الجنة كذي يعني الله يرزقنا باللي أكثر، لكن يعني الإنسان هو إنسان، بقول لك تكفيني
3: يا أخوي براشد. العطيات في الجنة ليست لاحتياجك، هي إكرام من الملك قاعد يكرمك. يعني اليوم لو أنا بكرمك مثلا بهديك هدية عسل واجيب لك كيلوين ثلاث 10 نهر من العسل، نهر من اللبن، نهر من الخمر. يا رجل هو ما يعطيك مثل ما أنت بي، يعطيك بزيادة. تقطف الثمرة أنت جالس مع زوجتك في الجنة والأشجار حولك، فعينك تلتفت للتفاحة، بس مجرد ما تشتهيها تأتي لين عندك أنت تقطفها، فينبت مكان التفاحتين وترجع. ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. شف طائر حبيته مشوي ولا مقلي، إيش اشتهيته؟ يأتي أمامك.

0: سوي الجنة ما فيها شغل، الجنة فقط دار جزاء،
1: فقط متعة،
0: فقط المتع كلها. شوف الله يحفظك، احنا لما كنا في عالم الأرحام كنا لتكتمل فينا الأعضاء، جينا للدنيا لتكتمل فينا الصفات، ننتقل للآخرة لتكتمل فينا كل الشهوات، كل شهوات الدنيا ناقصة، فلا تكمل إلا وين؟ في الجنة. طبعا يا أبو راشد أي مسمى راح نقوله، قصر، امرأة، نهر، تفاح، لحم، دجاج، أي شيء، فرس، خيل، ترى فقط مجرد أسماء لتقترب المعاني.
1: صح،
0: مثل الجنة،
1: لأن نرجع للأساس، لا عين رأت.
0: نعم،
1: فأنت ما راح يكون نفس التفاح العيني ولا حور العين نفس النساء،
0: فقط الاسم. اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء.
1: بخار دائما نسمع عن الكلام اللي عن الجنة، اللي نسمع من المشايخ كله عن الرجال، يعني كل الوعود الحلوة للرجال، حور العين رجال، والنعيم والقصور والبيوت، دائما يضربون الأمثلة في الرجال. طيب النساء شنو لهم في الجنة؟
0: النعيم اللي في الجنة أخوي وراشد للطرفين، للرجل وللمرأة، كل أنواع الجنة وما فيها من قصور ومن أنهار ومن ظلال ومن فواكه ومن أكل ومن شرب، كل هذا للرجل وللمرأة. هو الشيء الوحيد يعني لما المشايخ يتكلمون مع الشباب يكلمون الشباب عن حور العين، وإلا كذلك المرأة هي تصبح ملكة على حور العين. حور العين لا شك في جماله، أهل الجنة يرون نور ساطع من أعلى، فيسألون ما هذا النور؟ حورية تبسمت في وجه زوجها، هذا النور بسبب ابتسامتها. أنت المرأة في الدنيا اللي صبرت واحتسبت وحافظت على نفسها هي تصبح ملكة لهذه الحورية. تعرف ايش معنى مكانة المرأة؟
1: فوقهم،
0: فوق
1: الحورية. يعني إذا كانت المرأة متزوجة،
0: جميل،
1: زوجها في الجنة ونفس زوجها في الدنيا، زين أنتم ما تبي كريم ملت منه؟ يعني ما أعرف، يعني تلقاها الحين هي طالعة تقول لا ما بيفان هذه، يعني يمكن ما تبي، ولا زوجها بس بيكون بطريقة أخرى بشكل آخر ما أعرف.
0: هو الجنة لها صبغتها، يعني جمال الرجل في الجنة غير عن جماله هني، وأخلاقه في الجنة غير عن أخلاقه هني، وقوته في الجنة غير عن قوته هني، كل شيء في الجنة مختلف.
1: إذا بعد ما تبي فوق هاي كله ما تبي في الجنة.
0: أخوي براشد لعل المرأة الآن هي تتكلم في الافتراضيات الدنيوية، لكن الجنة شيء ثاني. الآن لما احنا تكلمنا عن القنطرة وأن الرجل أزيل ما في صدره والمرأة كذلك ودخلوا الجنة بجمال الجنة وحلات الجنة وراحة الجنة وقصور الجنة، تفكير المرأة تغير 180 درجة، والله عز وجل يرطي أهل الجنة بدرجاتهم. إذا أعطاك شيء يجعلك تحبه كحبك لأبنائك في الدنيا.
1: كلام حلو، يعني الجنة درجات.
0: صحيح،
1: وأنا لو كنت في درجة تعتبر نازلة بس بكون راضي وحابها، بس وقت المزاور احنا ما تكلمنا عن الزيارات، اذا انا بزور صديقي في الجنة او بزور اخوي فانا بطلع يمكن هو في منزلة اعلى، اذا انا رحت ما بقول انا في خاطري، بس انا ابني المكان هذي،
0: بس تركب الفرس وتروح لين عنده وتجلس معه. حلو
1: حلو،
0: بس الله عز وجل حبب لك منزلتك. الان اعطيك مثال، ولدك اكيد تحبه، فطرة الاب يحب ولده، ولد جارك في الدراسة افضل من ولدك، في الرياضة افضل من ولدك، تحب أكثر من ولدك؟
1: لا صح
0: صح،
1: نفس الشعور.
0: هذه هي، فالله سبحانه وتعالى حبب لك هذه الغرفة، حبب لك هذه الخيمة، حبب لك هؤلاء الحور اللي عندك، حببهم، خلاص أنت أصلا هذا مكانك.
1: حتى لو رحت
0: تبي ترجع عندهم إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع عنك الدرجة،
1: يشفع لي حتى وأنا في الجنة.
0: الله أكبر الله أكبر، كم هذا الرسول عظيم يا أخي، كم هذا الرسول كريم يا أخي، حتى وانت في درجات الجنة يا رب ارفع درجة عبد الغافر الى الفردوس الأعلى. هذه درجاتك اللي في الجنة الآن، عندك قصرين ثلاثة وعندك 4-5 خيام وعندك آلاف الأشجار، لأنك انت لما كنت في الدنيا وتمشي في السيارة وسبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر، سبحان الله شجرة في الجنة، الحمد لله شجرة في الجنة، سبحان الله شجرة، وهكذا أشجار الجنة تغرس في الأرض اللي عندك اللي هي فاضية. فوق هذا تاخذ أيضا قصور وأنهار وخيام وبيوت كذا، جايتك زيادة.
1: ليش جايتك زيادة؟ على شيء أنا ما سويته بالدنيا،
0: على شيء أنت ما سويته، ولا ولشخص آخر أنت تأخذه، ملك كامل أنت تأخذه،
1: ملك حق حد ثاني أنا أخذه.
0: بالضبط.
1: ليش؟
0: شوف كرامة الله عز وجل، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الميراث أنت تعب فيه.
1: لا،
0: الله سبحانه وتعالى ما خلق خلق إلا وجعل له ملك في الجنة. فالكفار، الكفار ما دخلوا الجنة، في النار. طيب أملاكهم هذه لمن؟ تقسم على أهل الجنة. لكن يا أخوي أبو راشد، عندي بشارة لك وللشباب كلهم ولكم أنتم يا مشاهدي، بشارة مش من الحرمين، من سيد الحرمين صلى الله عليه وسلم. يقول كل أمة يدخلون الجنة، كلكم تدخلون الجنة، هاي حديثة. فأنتوا كلكم مبشرين بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم داشين الجنة، داشين الجنة.
1: الحمد لله، هاي بخش بشارة.
0: قال إلا من أبى، إلا اللي ما يبي. الصحابة قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من اللي ما يبي؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هو ما يبي الجنة. يا أخوي يا أبو راشد، اللي يشتغل للجنة بيلاقيها، واللي يشتغل للنار
1: بيلاقيها.
0: بيلاقيها
1: في دين وفي طين،
0: وفي طين إذا هو طينها،
1: إذا هو طينها
0: ويصبح الجنة. يوم القيامة أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله.
1: بخارة الإنسان عبارة عن أسئلة، هو بس يحب يسأل يسأل يسأل. وأنا يعني أأكد على هذا الموضوع، يعني بعد اللي قلت لي إياه بعد عندي أسئلة بصراحة.
0: نعم
1: بخارة، صح أنا نعيم أبدي، بس بتملل ملل ملل للمتى؟
0: ملل في الجنة يا براك. هو ليش الملل؟ جيب لي شيء واحد، شيء واحد مكرر في الجنة بقول لك كلامك صح في ملل. شيء واحد
1: مكرر
0: بس، الأكل اللقمة تختلف عن اللي قبلها، واللقمة اللي بعتها تختلف عن اللي قبل.
1: عرف يجيني بأي مثال؟
0: شربة الماي، شربة الماي تختلف عن اللي قبل، شربة الماي تختلف عن اللي قبلها. النظرة تختلف عن اللي قبلها. تشوف زوجتك طالحة مرة ثانية غير، طالحة مرة ثالثة غير، طالحة مرة رابعة غير، طالحة مرة عشرة غير. تأكل الفاكهة نفسها غير غير غير غير. المشاهد كل شيء تشوفه غير غير غير غير. كل شيء في الجنة يتغير، أنت تغير. أنت دار الكرامة، أنت دار الكرامة، الله جاي بيك رمك. اليوم إحنا من مر على ثري من أثرياء الدنيا يبي بالغ في الإكرام فيعطيك فوق اللي تحتاجه. لا، أنا كلمك عن ملك الملوك سبحانه وتعالى. أنت براشد تحب الأغاني، فتقعد هناك عند الأشجار، فتقوم الحورية تغني لك، وتقوم الأشجار تعطيك الأصوات، أصوات الموسيقى هذه، وتسرح في في في رياض الجنة. كم تقعد؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، ثلاث. أنت أصلا يبي لك 2000 سنة، 2000 سنة عشان تلف على ملكك، ما راح تخلص. هذا ملكك في الجنة. الشجرة الوحدة يسير فيها الراكب مئات السنوات ما يقطعها. الجنة شيء ثاني، ونعيمها لا ينفد.
1: مثال التغييرات، في شيء يتغير، الطعم اللي أكله بعدين يتغير، الزوجة
0: اللقمة ورا اللقمة،
1: الكسور تتغير، أنواعي ممكن تتغير، كل شيء يتغير، ما في ملل، يعني أبدا ما في ملل فعلا.
0: نعم،
1: يعني يمكن بصراحة كلامك يسعد الفقراء أكثر بصراحة، لأن الفقراء ما شوفوا من هالنعيم في الدنيا.
0: جميل.
1: فأنت لما توعدهم أو الله سبحانه وتعالى يوعدهم بهذه الأمور في الجنة، تصير الدنيا قدامه ولا شيء. عشان كذي سبحان الله وقات نشوف ناس مؤمنين وهم فقارة، ولا عنده راتب ولا عنده بتحصله، على قد حال مثل ما يقول دائما مبتسم. سبحان الله، هاي ما نقول، هاي وكأنه يتخيل اللي عنده في الجنة.
0: خلني أبشرك بشارة، يؤتى يوم القيامة بأشقى رجل في الدنيا، مسكين طول عمره مدفوع بالأبواب، مطرود، لا وظيفة، لا وضع، سيء جدا، مسجون، مظلوم، كل شيء كل شيء، أشقى رجل في الدنيا من أهل الجنة. فيغمس غمسة واحدة في الجنة، فيسأل هذا السؤال: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ قال: لا والله ما مر بي بؤس قط.
1: هذه غمسة،
0: غمسة واحدة في الجنة. فما بالك لما يقول خالدين فيها على طول، ولك هذه الأشجار ولك هذه القصور، شو يصير فيه؟ قلت لك والله لو أن الموت ما رفع لمات الإنسان من البرحة. ويؤتى بأسعد أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس يوم القيامة، وأسعد رجل في الدنيا،
1: بس هو من أهل النار،
0: بس هو من أهل النار، فيغمس بغمسة واحدة في النار، غمسة واحدة. ثم يسأل: هل مر بك نعيم قط؟ قال: لا والله ما مر علي نعيم قط.
1: نسى نعيم الدنيا كلها،
0: كلها كلها. فالفقير لما يؤمن بأن له ما عند الله عز وجل من هذه الخيرات اللي راح تنسي كل آلامه، كل فقده، كل شيء، هي دار الكرامة. شيخ أخوي براشد، مسألة الأبدية في الجنة هي من كمال الجنة، هي من كمال الجنة. خلنا افترض أن احنا دخلنا الجنة وشفنا هذا النعيم الذي لا يوصف، وجانا خبر من الله عز وجل إنكم راح تعيشون في هذا النعيم 1000 سنة، والله ستبدأ الحياة منغصة مجرد ما سمعنا هذا الخبر. بيبدأ العدد تنازلي وكل آت قريب خلاص. فإحنا عايشين في هذا النعيم يا شيخ؟ كم بقى؟ بقينا كم سنة ونطلع؟ لا، خالدين فيها أبدا. استمتع.
1: صح، لأن الله سبحانه وتعالى لو كان الشيء الأبدي مو بحلو في النهاية فما كان بحط لنا ك
0: الله
1: أو لأن الجنة يعني.
0: لنا شيخ، لنا إن شاء الله من أهل الجنة. أنا دائما إيجابي في هذا الباب. الله سبحانه وتعالى خلقنا واختارنا نكون من أمة محمد، من أمة القرآن، مسلمين، نصلي نصوم. يا أخي خلاص إن شاء الله ربنا راح يكرمنا بعفوه وندخل إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم
1: بإذن الله.
0: بإذن الله نزاحم سيدي.
1: بخارف عندي سؤال يمكن يكون غريب شوي، لكن إن شاء الله أنا من طيبة قلبي يعني، ما أدري طلع علي صلاح.
0: وأنت طيب يا برادر.
1: الله يتذكر. يعني إحنا في الجنة ممكن من سعادتنا في الجنة ما نتذكر أي شيء من الدنيا ممكن، ولكن ممكن يطري علي أحد من أصدقائي وأقول والله فلان يعني فقدته وبيقعد معاه وسولف معاه، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله في الجنة ما يرد لي أي طلب، بس صديقي هذا في النار شو الحل؟ بقدر أشوفه؟ بيقدر يزورني؟ أنا ما بيزوره طبعا، لا رجاء أنا ما بيزوره. يقدر يزورني؟ هل ممكن أني أنا يعني كصديق له؟ أنا مش أخوه ولا أبوه، إحنا تكلمنا من قبلنا الأبو ممكن يشفع للولد وغيره. نعم. بس هو صديق.
0: نعم.
1: شلو
0: رفيجك يا عبد الله؟ بس شرط يكون مسلم.
1: مسلم؟ أي مسلم. نعم. إن شاء الله أنه مسلم.
0: شوف خي وراشد، الله دائما أرحم مما نظن. دام أنك أنت في قلبك العاطفة هذه أن رفيجك في النار ودك يجي عندك، فالله سبحانه وتعالى يتفضل عليك بكلكم. ترى مش أنت بروحك، حتى في ناس معاك. يقول روحوا شوفوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أخرجوه من النار. يا الله هاي رسالة يا أبو راشد. تخيل لو هذا ما عنده واحد مثلك من أهل الجنة، تخيل لو هذا اللي في النار ما رافج واحد في خير مثلك من أهل الجنة، كان عذابه بيطول وبيستمر لسنوات وسنوات.
1: يعني لو كان عليه تقريبا 1000 سنة من العذاب ممكن بصداقته معاي أخليه سنة
0: ويمكن يوم
1: ويمكن يوم.
0: هاليوم اللي تذكرت الله سبحانه وتعالى كرم قال طلع. لكن عندنا الصنف ثاني اللي ما عندهم، ايش قالوا؟ وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم يشفع لنا يتكلم يقول يا رب هذا رفيجي. ما عندهم. وهذه رسالة، صديقك في الدنيا صديقك في الآخرة، تعرف على صديق يشفع لك يوم القيامة.
1: نحن عندي أسئلة. هذا عارف إبليس وين؟ احنا في الجنه الحين ان شاء الله
0: الحمد لله.
1: ابليس وين حذتها؟ ابي اعرف وين اللي كان سبب في النص هذين اللي كلهم في النار.
0: لا صار خطيب وصار كلامه صح الحين، قام يقول حكم
1: ما فهم شو
0: تغير
1: اسلم في القيام يعني ولا ايش؟ انا بعرف شو الترقيع اللي سواها.
0: الترقيع الله يسلمك، لما اهل الجنه يدخلون الجنه
1: ايه
0: واهل النار يدخلون النار، انتهى دوره. فجاي يقول لهم القصة هذه، وقال الشيطان ولما قضي الأمر. أهل الجنة وين؟
1: في الجنة.
0: وأهل النار؟
1: في النار.
0: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي على طول فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. انتهى الموضوع.
1: شوف
0: مع أن الله عز وجل سرب لنا هذا الخطاب في الدنيا، ترى يوم القيامة إبليس راح يقول لكم هذا الكلام، فلا تطيعونا ابعدوا عنا. وإبليس صادق قال أنا، أنت شفت قد مرة أن إبليس ماسك واحد من يده ويجره؟
1: لا.
0: شفت إبليس يدف واحد دف؟
1: لا.
0: قال بس إلا أن أمرت بس دعوتكم فاستجبتم لي. أنت اللي استجبت.
1: نكبهم.
0: قال لا تلومني، لوم نفسك وحصاتك، أنا ما سويت لك شيء.
1: يعني الله سبحانه وتعالى عطانا يعني ما أدري شو أقول، كأنه واحد يرويك نهاية الفيلم شو اللي بيصير. الله قال لنا شو اللي بيصير، ليش تروح؟
0: أنا يا أبو راشد باختصار قلت لك يا أبو راشد في بابين، هذا الباب وهذا الباب. هذا الباب في قطع طرق، إن دخلت منه بيقتلونك، وهذا الباب باب أمن وسلام. وراشد رح تدخل ذلك الباب. هم سألوك سؤال لداخل، قالوا أبو خالد ما خبرك؟ قلت إيه والله خبرني. إذا أنت صاحي دخلتني. الله عز وجل يقول لنا ترى هذه النتيجة الطبيعية، اللي يمشي هني يوصل هني.
1: نسأل إبليس وين بيروح الحين؟ بعرف أنا يعني يحترق
0: إبليس من البداية، هو عارف مكانه وين. والله سبحانه وتعالى قال أنت ومن اتبعك لأملأن جهنم منكم أجمعين. يا إبليس ويلي يتبعك سواء أنت يا أخوي اللي قاعد تغير خلق الله عز وجل، ترى أنت قاعد تمشي وراء إبليس، وأنت يا أختي اللي قاعد تلبسين ما يمليه عليك إبليس، أنت قاعد تمشي وراء إبليس. فاللي يمشي وراء إبليس في الدنيا بيمشي وراء في الآخرة، والآخرة مكانه معروف. الله يبعدنا وياك.
1: يعني حس أبو خالد أن إبليس حاقد وغيران على أنه رايح النار، يعني نفس شفت اللي يرسب في اختبار يقول إن شاء الله الربع يرسبه معاي، فهو يبي يرسب اللي معاه فعلا، يعني ما بيدش النار بروحه، بيدخلهم معاه.
0: هو مصدر الحقد، مصدر الكراهية، مصدر البغض، مصدر الكبر. أنا ما أستغرب من إبليس، إبليس هذه مهمته، بس أنت اللي الله نور بصيرتك بالإيمان وأعطاك هذه المكافأة العظيمة اللي هي الجنة، اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين، ولدينا مزيد. كل ما تطلب شيء يقول لك ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، تجمعك أنت وأسرتك في هناء دائم، سعادة دائمة. أحدهم سئل صف لي الجنة، جمال الجنة، قال فيها رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فيها رسول الله، يكفي الجنة جمال أن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا رب أنا بشوف غسل بدر، أبشوف الطوفان، شو صار مع نوح، أنا بشوف
1: شدنا أوف جدول.
0: كل اللي تبيه أنت في دار الكرامة، ما في طلب لك سيرد. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا طيب لو بنزرع، لو بنزرع، قالوا أكيد هذا واحد من الأنصار زرع. قال تزرع وتحصد كله في ساعة، تزرع وعلى طول. طيب كل ما تتمناه أنت في الجنة.
1: بخارد وايد أشياء حلوة في الجنة،
0: كلها
1: كلها وايد جداول حلوة، وايد أمور يعني نشتاق لها ونبي نروح الجنة عشانها، وواحد ما يعرف يبلش بأي جدول أصلا وبينتهي بأي جدول. بس شنو الأحلى؟ هل ذكر مثلا شنو أحلى شيء في الجنة؟ أحلى شيء
0: لا شك أن أعظم نعيم في الجنة تلك اللحظات في يوم الجمعة التي يحضر أهل الجنة جميعا في مكان واحد في الوادي الأفيح، وهذا المكان يجهز لهم في منابر من نور، ومنابر من ذهب، ومنابر من ياقوت، ومنابر من فضة، ثم يجلس الأنبياء والرسل، ثم يأتي أهل الجنة جميعا لأعظم هدية وأعظم إنجاز وأعظم مفاجأة من الله عز وجل، وهي أن يروا الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يرون الله عز وجل كما نرى نحن القمر ليلة البدر. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويبشرنا أيضا من هنا أن المؤمنين في الجنة يرون ربهم عيانا بأبصارهم، نشوفه لا تضامون في رؤيته. يعني ما حد يقول يا أخي لو سمحت وخر بشوف الله عز وجل، لا، الجميع يرى دون زحام سبحانه وتعالى. تخيل هذا من؟ هذا ربي وربك اللي احنا في الدنيا آمنا به إيمان الغيب، سنراه هناك وسنراه بأم عيوننا، ولكن هذه العين التي سترى الله عز وجل يجب أن لا ترى المعاصي في الدنيا، يجب أن لا تدمن مشاهدة المعاصي في الدنيا حتى تليق بأن ترى الله عز وجل في الفردوس الأعلى. الله عز وجل يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الله عز وجل من كرمه دائما وزيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا ويخبرنا بأن الزيادة هذه هي رؤيتنا لله تبارك وتعالى في الجنة، كما أن أعظم نعيم الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى، كذلك أصعب عذاب على أهل النار أنهم حرموا من النظر إلى الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. إحنا طبعا ودنا نشوف اليوم قبل الجنة، لكن أجسادنا لا تطيق، ولذلك هذه الرحلة وهذه العرصات وهذا تهيئة أننا نستطيع أن نرى الله عز وجل في الجنة. يعني في الدنيا موسى عليه السلام هذا النبي الجريء قال ربي أرني أنظر إليك، الله أكبر، ما أظن أن نبي من الأنبياء دعا بهذه الدعوة، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نحن في الجنة سنراه ولكن بأمن وأمان بدون هذا الصعق. لا، وشوف شوف المشهد أنت، الله عز وجل حوله الأنبياء والرسل، قدام أكيد الصحابة، وإحنا كذلك جالسين ننتظر هذه الرؤية. فيكشف الجبار جل جلاله عن وجهه الحجاب، فلا يرى أهل الجنة نعيما كهذا النعيم. الله يجعلنا وياك
1: آمين
0: ممن ينظرون تلك النظرة إلى الله عز وجل في جنات النعيم.
1: يمكن بخارج الناس ما بتستوعبها إلا إذا قارنت الأمور

0: بالدنيا، واحنا قلنا اصلا ما في تشابه بين الدنيا والجنه الا الاسماء.
1: الاسماء،
0: ولكن احنا نضرب الامثله على اساس ممكن توصل لعقل المشاهد. انا من النوع اللي احب اتعمق في الامور وفعلا اضبط قيسها على الدنيا. يعني انا اليوم لو شفت امير او شفت ملك انا احبه، شنو الشعور؟ شنو رده الفعل؟ شنو الوراثه؟ لو فلان يحب مثلا لاعب خلينا نقول ميسي ولا مع انه مش مسلم، ولكن لو شافه شلون يفرح، او يفرح بحد يقتدي فيه.
1: الله، تشوف اللي خلق كل شيء. الله اكبر.
0: يزين السوالف عن الجنة والله يا ابو خالد،
1: يزين السوالف عن الجنة. عيل شلون الحياة في الجنة؟
0: أيوه.
1: الله اكبر.
0: يعني انا ما ودي صراحة الحلقة تخلص، انا ودي اسمع واسمع واسمع، لان كل شيء زيادة اسمعه يخليني اتمسك اكثر ان شاء الله اني انا اشتغل على هالشيء اني اوصلها ان شاء الله.
1: الجنة يا ابو راشد لا خطر لها، لا مثيل لها، فهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة كثيرة وزوجة حسناء جميلة لك كل ما تشتهي يا أبو راشد وزيادة، بس ندخل الجنة.
0: اللهم آمين. وصلنا إلى ختام حلقتنا اللي هي الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، إن شاء الله أنكم استفدتوا في حلقاتنا الأربع، واللي ما شاف الحلقات السابقة يرجع ويشوفها وينشرها، الله يجزاكم خير ويكتب أجرنا وأجركم. استمتعنا بسولفنا عن الجنة، والحمد لله كانت سولفنا أكثر عن الجنة من سولفنا عن النار، وإن شاء الله أن هالشيء يعني يلطف قلوبنا ويحببها ويصبرنا على أن إحنا نمسك نفسنا يعني من الأفعال الغلط، لأن في أشياء وعدنا فيها ربنا
1: في مكافأة
0: الجنة، واللي سولفنا فيه يمكن يعتبر قليل طبعا من اللي موجود. يعني إحنا ما نقدر نوصف الجنة أصلا، هي مثل ما قالت إن ما حد يقدر يتخيلها أصلا.
1: نعم.
0: فإحنا بس نقربها بالكلمات. فيعطيكم العافية ومشكرين على متابعتكم، وإن شاء الله إن شاء الله. بصراحة ما في فكرة إن البرنامج هذا يكمل ولا ما يكمل، ولكن طول ما الشيء فيه خير وفيه فائدة إحنا الله يعلم إن إحنا نسعى له، وإحنا نتعلم منكم في النهاية متابعين. ودائما اكتبوا لنا تحت في الكومنتات أراكم، ولا تنسون هاشتاغ دين وطين في تويتر، ودنا أنكم تشاركونا يعني مقترحاتكم لمواسم قادمة إن شاء الله. بخارج في هالمشوار الحلو معك في هالأربع حلقات، طبعا أنا عشت معك أكثر من مشوار، وأحلاهم مشاوير السفر. والله يعلم إن مشواري معك في البرنامج هذا ينافس مشواري معك في السفر، نفس الحلاء والتأثير أقوى الحمد لله. واللي صار في بالنا سويناه يا جماعة، مثل ما قلنا لكم الفكرة كانت كلها إن سوالف بخارج الطيبة اللي كانت تنقال بين الشباب نبي ننقلها في هذه القناة الطيبة إن شاء الله اللي هي قناتكم. فأبي منك كلمة أخيرة يا بخارج.
1: كلمة أخيرة، يعني أنا لو سألتني في الإعلام خلال السنوات اللي مضت كلها بما فيها كيف أصبحت، أرجى عمل عندي هذه الحلقات الأربع.
0: الحمد لله.
1: أسأل الله بها الفردوس الأعلى.
0: اللهم آمين.
1: اللهم
0: آمين.
1: الله يبارك.
0: الله العظيم.
1: جزاك الله خير. أنا حبيت أشكرك إن الله جعلك سبب في هذا الانتشار للكلمة الطيبة. لا نريد من الناس حتى كلمة شكرا، نريد من الناس إنهم يأخذوا ولو كلمة لحياتهم ويستفيدوا منه. لعل الله عز وجل يكرمنا بالثواب والأجر ونكون إحنا جزء من هذه الجنة. عبد الله الغافري من سكان الجنة، عبد الرحمن الحرمي من سكان الجنة. شنو الكلمة هذه؟ من سكان الجنة اللي أعلى منطقة وأغلى منطقة وأثمن منطقة، بجوار من؟ بجوار النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الله يكتبها لنا يا رب.
1: الله يكتب أجلك يا أبو راشد. وإخوانا اللي ما قصروا معانا في صبرهم معانا بالسبع ساعات والثمان ساعات لتصوير الحلقة. آمين آمين آمين.
0: ويعطيكم العافية، ولا تنسون اضغطوا زر اللايك. ليش؟ لأن اليوتيوب كل ما زادت اللايكات كل ما خوارزميات اليوتيوب تطلع الفيديو هذا إلى ناس أكثر. ولا تنسون طبعا زر الاشتراك لأنه مهم جدا، ودوا عندكم في السناب وفي الانستا، ودوا في الواتساب الجروبات. الله يكتب أجركم إن شاء الله، ونشوفكم على خير يا رب.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما

خلق من ماء دافق يخرج

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحب. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: يكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم. مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية ومستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في سوريا. نبدأ من التهديدات الإسرائيلية بتكثيف القصف على قطاع غزة إثر إطلاق البالونات والطائرات الورقية من القطاع، إذ قال مكتب نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيخلي المناطق التي تنطلق منها. من جهتها قالت حركة حماس إن التصريحات الإسرائيلية تؤكد النية المبيتة لمواصلة العدوان بذرائع واهية، وطالبت واشنطن والوسطاء بتحمل مسؤوليتهم وإلزام الاحتلال بخريطة الطريق. ميدانيا أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية وسط القطاع وجنوبه وشماله. في الضفة الغربية قال جيش الاحتلال إن جنوده أطلقوا النار على فلسطيني حاول اختطاف سلاحا من جندي قرب رام الله. كما أعلن الجيش جيش الاحتلال القبض على منفذ عملية الطعن في منطقة العوجة بالأغوار والتي أدت لإصابة إسرائيلي. في ملف التوتر الإيراني الأمريكي قالت الخارجية الإيرانية إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران يوم غد يرافقه وفد رسمي. في غضون ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على إيران سيرتد على الولايات المتحدة. في واشنطن نقلت فوكس نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض تأكيده أن مضيق هرمز مفتوح مع استمرار الحصار البحري بشكل كامل. في الشأن السوري نقلت أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية السوري ومدير الموساد عقد اجتماعا الأحد لخفض التوتر بين سوريا وإسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية لهيئة البث إن الاجتماع كان إيجابيا. وبينما لم يصدر عن الجانب السوري أي بيان رسمي، نقلت رويترز عن وزير الخارجية في وقت سابق قوله إن دمشق تتوقع استئناف المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني قريب، وأن على إسرائيل اغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية. نبدأ إذن بموضوع غزة. معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، هذا البيان بين نتنياهو وكاتس جاء مليئا بالتهديد.
1: نعم، مليئا بالتهديد، والسبب هو الطائرات الورقية والبالونات التي يلعب بها الأولاد والأطفال في قطاع غزة ويصورها وكأنها طائرات F-35. البيان مشترك جاء بعد اجتماع ترأسه نتنياهو، اجتماع تشاوري حضره رئيس هيئة أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وتحدث بلغة تهديد ووعيد بتصعيد عمليات الاغتيال في غزة، علما أنه تم تصعيدها بعد زيارة كوشنير إلى المنطقة ولقائه الرئيس الحكومة الإسرائيلية. وأيضا يتوعد بأنه سيطلق النار ويقصف مطلقيها أو من يقومون بإطلاقها، وكذلك سيعمل على إجلاء المناطق من السكان، المناطق التي يتم إطلاقها منها. وهدد حماس بأنه سيصعد عمليات الاغتيال في صفوفها. وجاء هذا كله بعد أن ظهرت معلومات في إسرائيل تقول بأن نتنياهو إنما يبحث عن ذريعة للتصعيد على إحدى الجبهات، خاصة جبهة غزة، على نحو قد يخدمه في هذه الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية نهار هذا اليوم قد بدأت بالترويج وتضخيم ما تصفه بخطر الأطباق الطائرة، وأضاف نتنياهو إليها المسيرات، علما أنه ليس هناك مسيرات في قطاع غزة. وبدأت تتحدث وكأن هناك هجوم جوي من قطاع غزة نحو مناطق غلاف غزة. وبعد صدور هذا البيان كان لافتا أن مرتين على الأقل كان هناك شائعات عن رصد أجسام مشبوهة تقترب من داخل قطاع غزة نحو مناطق في غلاف غزة، ومن ثم أعلن الجيش أن هذا كانت بلاغات خاطئة وغير صحيحة ولم يحدث شيء من هذا القبيل. ناهيك بالطبع عن أن أهالي غزة هم في الجزء الغربي من نصف الساحلي من القطاع، وحتى لو أطلقت هذه الأطباق فهي ستبقى بعيدة عن الحدود القديمة بين قطاع غزة وغلاف غزة أو إسرائيل. هذا الوضع كان مؤشرا بالفعل على أنه هناك تبييت لنية من جانب نتنياهو من أجل التصعيد، ويبدو أن الجبهات الضعيفة في نظره التي يتمتع بهامش حركة فيها دون أن تعترض الولايات المتحدة على ذلك هي غزة وجنوب لبنان وأيضا الضفة الغربية. وهذا الوضع يؤشر إلى أن الأيام المقبلة أو المرحلة حتى يوم الانتخابات في إسرائيل قد تشهد تصعيدا تبادر إليه هذه الحكومة، خاصة وأن نتنياهو أيضا قبل اجتماعه كان وزراء في حكومته مثل سموتريتش وستروك من الصهيونية الدينية أسلحتها بشكل كامل، مع رفض أي انسحاب من ما بات يعرف بالخط الأصفر. لذلك واضح بأن الباب مفتوح على تصعيد جديد من جانب إسرائيل.
0: شكرا لك وليد. لنرى الوضع الآن في غزة مع غازي العون. تفضل غازي.
2: محمد، الأوضاع الميدانية هنا على حالها منذ اللحظة الأولى من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي يخلق الذرائع لمواصلة هذا التصعيد، وهو بالفعل يواصله. اليوم رصدنا فقط سلسلة من هذه الخروقات التي أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين في المحافظة الوسطى، ومصابون آخرون كانوا قد نقلوا إلى مستشفيات القطاع في أكثر من منطقة، أولا باستهداف في مخيم نصيرات وكذلك بلدة الزوايدة، وبعد ذلك كان هنالك استهداف لمخيم للنازحين في خان يونس. عقب ذلك إصابات وصلت إلى مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني من خلال إطلاق النار المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في 37 نقطة عسكرية فيما يعرف بمناطق سيطرته. هذه الحال لا تنطبق فقط على مناطق تواجد الفلسطينيين، هي أيضا تنسحب على المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال عمليات النسف، القصف المدفع الذي لا يتوقف، وإطلاق النار كذلك المتواصل. وفي ضوء كل هذا يواصل أيضا الاحتلال الإسرائيلي عملياته الاستخباراتية فيما يتعلق بالتحليق المكثف لطائرات الاستطلاع على مستويات منخفضة، وربما تظهر في خلفية الصوت صوت هذه الزنانات التي لا تفارق سماء القطاع، وكلها بطبيعة الحال تأتي في إطار التصعيد الميداني الملاحظ داخل القطاع والتساؤل الحقيقي لدى الفلسطينيين الآن عن النوايا المبيتة التي بدأت تظهر إلى العلن من قبل الاحتلال الإسرائيلي بزيادة هذا التصعيد ليأخذ شرعية أكبر في عمليات القتل الممنهج للمدنيين الفلسطينيين، خاصة وأنهم هم الذين يدفعون الأثمان منذ بداية هذه الحرب، خاصة وأنه في فترة اتفاق وقف إطلاق النار الذي يعتبره الفلسطينيون لا يساوي الحد الذي كتب فيه، لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يبدي أي التزام في هذا الجانب سواء فيما يتعلق بالحالة الميدانية والاستهدافات أو حتى فيما يتعلق بالحالة الإنسانية. الخوف، كل الخوف لدى الفلسطينيين من أن يمارس الاحتلال الإسرائيلي المزيد من التصعيد، خاصة وأنه الآن يتذرع بقضية الطائرات الورقية أو البالونات، وخاصة أن الفلسطينيون في المناطق الغربية ومواقع نزوحهم لا سبيل لهم، خاصة الأطفال، الترفيه عن أنفسهم سوى هذه الطائرات التي أصبحت الآن تشكل وفق زعم الاحتلال تهديدا عليه.
0: شكرا لك غازي العلول من غزة. معنا الآن هنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك عميد الياس. يعني طائرات ورقية تشكل من الناحية العسكرية تهديد؟
3: محمد، قمة السخافة أن لا تناسب. اللا تناسب هي أن يكون هناك طائرات ورقية بعدد محدود وفي ظل الواقع الميداني في غزة أن يصدر تقييم assessment أو تقييم عسكري استراتيجي من مستوى ديوان رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي، وبالتالي أن يكون شغل الشاغل لرئيس الأركان، وزير الدفاع ورئيس الوزراء. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة، اللهم إلا إذا كان هناك أهداف أخرى. يعني هذا الواقع اليوم يختلف عن عام 2018. بالعام 2018 كانت هناك ما يسمى مسيرات العودة، استعملت بالونات حرارية، استعملت، ولكن كانت قبل 7 أكتوبر كان هناك عملية اختبار وجس نبض للمنظومة الأمنية الإسرائيلية في غلاف غزة، وبالتالي حدث 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى. اليوم قد يكون السبب ربط النزاع، يعني أنت تخلق زريعة معينة وبالتالي عليها تغير قواعد اشتباك أو تزيد قواعد اشتباك على القواعد التي هي أصلا موجودة، وبالتالي كأن تهدد من أين تنطلق، سنأمر بالإخلاء وبالتالي الاستهداف. فإذا أنت أمام مرحلة كما يقال الحرب المستدامة أو العمليات ذات العمليات الحدة المنخفضة بطريقة مستمرة على غزة.
0: نعم، وهو يعني وضع غريب نسأل عنه سيد وسام عفيفة معنا أيضا من مدينة غزة، الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا أيضا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نسأل سيد شادي الشرفة في البداية عن هذا التضخيم، يعني دولة نووية تتحدث عن تهديد من طائرات ورقية، يعني مسألة تبدو سخيفة جدا يعني.
4: نعم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. نعم، يعني والموضوع ليس مرتبط فقط برئاسة الوزراء ووزير الدفاع، إنما أيضا كل وسائل الإعلام بدأت نشراتها الأخبارية بالخبر الأول حول الطائرات الورقية، رغم أنهم يعترفون يقولون أنها لا تزيد عن 10 طائرات ورقية على مدار 3 أيام، وبالتالي في حالة تضخيم وتبني للسردية التي تريدها رئاسة الوزراء. الهدف واضح من هذا الموضوع، الهدف هو انتخابي بحت لأبعد الحدود، بمعنى نتنياهو يسعى إلى التصعيد في قطاع غزة في مناطق أخرى من أجل الانتخابات. حتى مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية نقلت إلى وسائل إعلام عبرية أن التصعيد الذي تقوم به حكومة نتنياهو غير مبرر، خاصة ما يجري في سوريا وما يجري في غزة غير مبرر إطلاقا، واضح أنه يخدم أهداف انتخابية. ومن هذا المنطلق القضية الأساسية هي عدم إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة. يعني ما نعلم أن مستشارين لنتنياهو حذروا من فكرة دخول قوات دولية إلى قطاع غزة قبيل الانتخابات، يقولون له أن مشهد دخول قوات دولية يعني أن يتم نزع السيادة عن إسرائيل وأن تتحول السيادة إلى قوات دولية فيما يتعلق في قطاع غزة، وهذا سوف يشكل لنتنياهو ضربة في الانتخابات. وبالتالي نتنياهو الآن يسعى لتفريغ الاتفاق من مضمونه من خلال الحديث عن ذرائع مختلفة. الآن هنا الذريعة المتعلقة في الطائرات الورقية، بالأمس كان في هناك ذريعة قدمت

0: الوسطاء من قبل إسرائيل بأن حماس ليست جادة في نزع السلاح، مما يعني هم يحاكمون الطرف الآخر من خلال النوايا. المهم أن إسرائيل تضع الذرائع من ضمنها الطائرات الورقية لكي لا تنفذ مضمون الاتفاق والتهرب من الاستحقاقات الملزمة عليها قبيل الانتخابات الإسرائيلية. أي تحرك وأي تقدم فيما يتعلق بالملف الغزاوي سوف يضع نتنياهو أمام مأزق أمام الناخب الإسرائيلي.
1: الحقيقة نريد أن نسأل السيد وسام عفيفة عن هذه الطائرات الورقية، ما قصتها بالضبط؟ اشرح لنا.
2: بداية مساء الخير لك أستاذ محمد وضيوف المشاهدين الكرام. يعني رغم سخافة هذا الأمر كما أشرت له، لكنه في نفس السياق هو خطير، لأنه أن يجتمع الليلة نتنياهو وكاتس و مع قيادات الجيش لدراسة هذا الموضوع وهذا الأمر، واللي بالمناسبة إذا صح فهو عبارة عن ألعاب الأطفال في قطاع غزة اللي أصبحوا الآن نازحين في شريط محدود جدا بعد أن استولت وتستولي الآن إسرائيل على نحو 70% من قطاع غزة شرقا شمالا وجنوبا، بمعنى أنه حتى بمنطق ما كان يعرف بالطائرات الورقية في زمن مسيرات العودة لم يعد الآن متاحا. هذه المناطق شبه ساحلية بعيدة وهي ألعاب الأطفال الذين فقدوا كل شيء، يعني هذه عدنا في قطاع غزة للألعاب القديمة، الطائرات الورقية وإلى آخره. وبالتالي الأمر هذا ليس جديدا، منذ بالمناسبة يعني مطلع الصيف تظهر هذه الألعاب وليست جديدة، يعني موجودة، احنا بنشوفها دائما أطفال يعني بتحلق هذه الطائرات الورقية. لكن الجديد رغم كما أشرت سخافة هذا الموضوع، هذا التصعيد غير العادي وغير المنطقي، أن تجتمع الكابينت وغدا ربما أيضا اجتماع ويصدر تهديد لافت بصيغة مشتركة أو ببيان مشترك بين كاتس ونتنياهو، ويحذر فيه حماس ويطالبها بوقف إطلاق الطائرات الورقية. طبعا واضح أن الموضوع ليس له علاقة بالطائرات الورقية. الخطير أنه هنا حالة تسخين وحالة تعبئة وتحشيد فيما يبدو في رأس نتنياهو وكاتس، موجة تصعيد أكثر من الموجة الحاصلة الآن، وإحنا عمليا بنعيش في أجواء تصعيد. وليس طبعا سرا أنه نتنياهو حتى اللحظة يرفض الالتزام بخارطة ميلدونوف، وأبدى ذلك بشكل واضح في زيارته لكوشنير، وبالتالي التصعيد مستمر. لكن الخطير واللي إحنا اليوم نتهيأ له والشارع بيترقبه بغزة، أن تكون هناك موجة تصعيد أكثر يعني شراسة ووتيرة واسعة باستهدافات، وقد تكون اغتيالات واسعة. وبعض الوسائل تحدثت عن مهال زمنية بتتعلق من يوم إلى 3 أيام، وبالتالي في غزة لا بيأخذوا الموضوع على محمل الجد وبيتسألوا يعني كيف ممكن يتم التعامل مع هذا السلاح الخطير إذا جاز التعبير، طائرات ورقية كما قلت غير منطقي غير مقبول.
1: الانتباه، اسمح لي سيد عفيفة، اسمح لي بالمقاطعة. الملفت للانتباه أن القضية لا تتعلق فقط، وهنا أسأل العميد الياس حنا، لا تتعلق فقط ببيان مشترك بين نتنياهو وكاتس، وإنما حتى قيادة الجيش تعتقد أن حماس وفق تقديرها هي التي تقف وراء هذه الطائرات الورقية بهدف استطلاع الرد الإسرائيلي المحتمل، يعني كتقييم مهني عسكري، ما رأيك فيه؟
3: محمد، بالعام 2018 مسيرات العودة كان من الممكن أن يكون هناك عملية كما يسمى probing أو pinging the system، يعني أنت ترسل شيء إلى منظومة عسكرية، هذه المنظومة كيف تتصرف، عليها تبني الداتا، عليها تبني المعلومات والاستطلاع، وبالتالي تذهب إلى التخطيط، قد تكون في ذلك الوقت. ولكن اليوم نتحدث عن مرحلة مختلفة، اليوم 70% من القطاع محتل، وبالتالي أيضا تجاوز الخط الأصفر إلى المنطقة البرتقالية، وبالتالي لم تعد حماس قادرة على المرحلة تلك. يعني بالعام 2018 600 طائرة ورقية، 198 حريقا من بسبب البالونات الحرير. اليوم نختلف موضوع مختلف تماما، ولكن اليوم نتحدث عن اللا تناسب، disproportionality كما يقال محمد. اليوم بالعوجة طعن مستوطن، رد الفعل قوات خاصة، انتشار عمليات مناورات، وبالتالي هذا الأمر هو ما يسمى عادة باللا تناسب في القاموس الإسرائيلي، ما يسمى بالردع العقابي أو الردع النكوي نكبوي. وبالتالي اليوم لسبب بسيط يكون الرد عظيم. اليوم هناك محاولة لأمننة ما يسمى securitization.

0: ما المقصود بالأمننة؟ الأمننة هي حادث بسيط تعطيها بعد أمني كبير جدا، وبالتالي تصبح هناك قواعد اشتباك جديدة ووسائل خاصة في حال تكرر إطلاق الطائرات الورقية.
1: نعم، هذه العقلية تحديدا دكتور شادي شرفة ربما هي التي تجعل إسرائيل تهدد بإمكانية استئناف الاغتيالات، ولو أنها هي استأنفتها أصلا، وتصعيد الوضع في القطاع. هل هذا وارد بتقديرك في الحسابات الإسرائيلية القريبة؟
2: بالتأكيد وارد جدا. يعني التجربة مع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين أن كل مرة في هناك انتخابات الدماء الفلسطينية هي رصيد انتخابي. الموضوع ليس مرتبط فقط بالسابع من أكتوبر، الموضوع مرتبط أن المجتمع الإسرائيلي في غالبيته عنصري إلى حد بعيد، وبالتالي قتل الفلسطينيين ودماء الفلسطينيين تخدم الناخب، تخدم من يرشح نفسه للانتخابات، وبالتالي هذا واقع حال يعني مفروض على الفلسطينيين منذ عقود. الآن يعني المعروف وما ندركه جيدا أن غزة لم تعد تشكل تهديدا على إسرائيل، وإسرائيل تدرك ذلك والأجهزة الأمنية تدرك ذلك تماما، ولكن التضخيم نابع من أن المجتمع الإسرائيلي يعيش دائما حالة خوف وهلع، ونتنياهو يحسن اللعب على تناقض أن هناك دائما خطرا موجودا ووشيكا والآخره، وأن أنا رجل الأمن كنتنياهو أحمي المجتمع الإسرائيلي من هذا الخطر. هذا يخدم لحد بعيد ويقدم نفسه باعتبار أنه رجل الأمن الذي يحمي المصالح الإسرائيلية. لكن بين السطور عندما كنت أتابع الوسائل الإعلام العبرية، يعني هناك غضب أيضا ليس فقط أمنيا أو وجوديا بالنسبة لإسرائيل، هناك غضب كيف أن فلسطيني يعيش بعد نكبة متتالية يستطيع الأطفال أن يلعبوا ويطلقوا طائرات ورقية. يعني مجرد فكرة اللهو للأطفال لا تعجب المجتمع الإسرائيلي، وهناك حالة غضب يريدون معاناة مستمرة حتى إلى الأطفال الفلسطينيين. قطاع غزة قبل 7 من أكتوبر كان عبارة عن جيتو إلى حد بعيد يشبه جيتوات أوروبا قبيل الحرب العالمية الثانية، ثم أصبح بعد الحرب عبارة عن معسكر اعتقال كبير على غرار الحرب العالمية الثانية. هذا المعسكر يتحول فيه الكائن الفلسطيني إلى كائن مستباح أمام أدوات القتل الإسرائيلية، ويريدون أن يستمر في استباحة الدماء الفلسطينية، ويجدون أن الفرصة مناسبة لأن هناك صمت دوليا، وكأن هناك يعني قبولا إسرائيليا أمريكيا بما يجري. يعني التفسير الأمريكي لما يقوم به نتنياهو هو دعاية انتخابية، ولكن هم مخطئون بهذا التفسير. نتنياهو لا يريد، المسألة ليست مجرد رفض دخول قوات دولية، وليس رفض يعني فقط لغاية الانتخابات قضية الاتفاق البنود 15. نتنياهو جاد في رفض الاتفاق وجاد في مواصلة الاعتداء على قطاع غزة.
1: والمشكل دكتور شرفة أن نتنياهو وكاتس لا يهددان فقط استهداف المسؤولين في حماس، وانما ايضا باخلاء مناطق. هنا اسال في نهايه هذه المساحه التحليليه الى نسال سيد عفيفه عن هذه المناطق التي قد تكون مستهدفه بالاخلاء.
3: نعم، هذه احد اخطر ادوات العقاب الجماعي واللي بتمس مساحات وشرائح كبيره من السكان. يعني تخيل اذا تم رصد طائره في منطقه قريبه من الخط الاسود او حتى في الداخل، يمكن ان يدعو الاحتلال سكان هذه المنطقه للنزوح، وهذا خطير جدا، النزوح داخل النزوح، لانه عمليا كل السكان في قطاع غزه نازحين، وبالتالي نحن امام معاناه جديده. هذا النزوح معناه انه حنزيد ونعمق الكارثه الانسانيه الحاصلة في قطاع غزة، وبالتالي بصير عندنا مركب من العقوبات لاستهدافات لاغتيالات النزوح الجماعي الحصار يعني لا متناهي. وهذا الأمر اللي دعا اليوم الأطراف وحماس أنه ضرورة التدخل سريعا، الوسطاء الراعي الأمريكي المفترض اليوم يبحث في آلية لجم الاحتلال والذهاب إلى مسار وقف إطلاق النار. الآن سوف يصبح النقاش إلى أي مدى يمكن وقف هذه الإجراءات والخطوات التي تفرض واقع جديد كما اعتدنا خلال الفترة الماضية. ربما يتحجج أيضا في عمليات الإخلاء ويوسع الخط الأصفر فوق، يعني نتكلم عن أكثر من 70%، وبالتالي احنا بنتكلم عن مساحات جديدة للتفاوض أيضا. والخطير في الموضوع أن الأمريكي أولا في اللقاءات السابقة يتحدث عن تفهم ما يجري في الساحة الإسرائيلية باعتباره هذا موسم انتخابي، إلى أي مدى سوف يتسع هذا التفاهم الأمريكي لكي يطال الآن مساحات حيوية جدا لما تبقى من قطاع غزة وللسكان في حالة النزوح والاستهداف والقتل، وهذا خطير جدا. يعني إحنا أمام ساعات وأيام يعني قادمة راح يترقب الفلسطيني مزيد من العقوبات الجماعية، نأمل أنه بالفعل يتم كبح جماح الاحتلال خلال الساعات القادمة.
1: شكرا لك وسام عفيفة من غزة، شكرا لضيفنا من القدس الدكتور شادي الشرفة، ولضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنام. الآن إلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي، حيث قالت الخارجية الإيرانية إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين، يرافقه وفد رسمي. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب إن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على إيران سيرتد على الولايات المتحدة. حول هذا الموضوع معنا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. نبدأ بأحمد الرهيد، والكل ينتظر هذه العقوبات القاسية التي ستعلن يوم غد.
4: بالفعل محمد، هذه العقوبات كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأسبوع الماضي أعلن بأن تفاصيلها ستكشف اليوم الاثنين أو يوم غد الاثنين بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن. حتى الآن طبعا التفاصيل المتوفرة بشأنها أن هذه العقوبات ستطال الدول التي تتعامل مع إيران، ما يعني أنها تتجاوز العقوبات الأولية إلى العقوبات الثانوية ضد إيران. ترامب كان قد أعلن قبل نحو أسبوع بأن هذه العقوبات والتي وصفها بالحرب الاقتصادية ستطبق بشكل هائل ضد الدول التي توفر لإيران بنية تحتية مالية. قال إنها إذا وفرت مؤسساتها المالية أو شركاتها أو حتى مطاراتها فإنها ستطالها عقوبات هائلة وفق الرئيس ترامب. ولكن من المهم الإشارة إلى أن ترامب ووزير الخزانة، وأيضا في الساعات الماضية كنا قد تابعنا تصريحات لمايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي وهو أيضا من الحزب الجمهوري، كلهم يدعون الحلفاء للتعاون مع الولايات المتحدة في هذه العقوبات المنتظر الكشف عنها ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن. أما في آخر التطورات هنا في واشنطن فاليوم هناك صمت من قبل الإدارة، لا تصريحات بشأن المفاوضات ولا بشأن حتى هذه العقوبات وأين وصلت المساعي المرتبطة بالإعلان عن هذه العقوبات بشكل تفصيلي. هناك من يعتقد بأن ترامب ما يزال ينتظر هذه الزيارة المرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وما الذي تسفر عنه. من المتوقع مع نهاية هذه الزيارة أن يكون توقيت إعلان هذه العقوبات بالتوقيت المحلي لواشنطن قد حل، ولكن حتى الآن طبعا ترامب يقول إن التفاوض مع الإيرانيين مضي عليه الوقت بحسب آخر التصريحات له في ساوث كارولاينا وفي غيرها. أما ما تابعناه في الساعات الماضية فهو هذا الجدل في الكونغرس، الانتخابات النصفية تقترب، مخاوف الجمهوريين تزداد من أن يفقدوا الأغلبية في غرفتي مجلس الكونغرس. رئيس مجلس النواب يتحدث بنبرة فيها تفاؤل بأنهم قادرون على إنهاء الحرب قبيل موعد الانتخابات، وحتى إذا لم تنتهي الحرب في موعد الانتخابات يقول إنهم يستشعرون الفوز. بالمقابل أيضا الديمقراطيون لديهم تفاؤل كبير بشأن الأرقام التي تظهرها الانتخابات التمهيدية واستطلاعات الرأي المتصلة بأداء ترامب والمتصلة كذلك بأداء الجمهوريين. وهذا اللقاء المهم الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز بين جاريد كوشنر وكبير الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، يبدو أن إدارة ترامب وفق الصحيفة تحاول أن تفتح قنوات تواصل مع الديمقراطيين في حال فازوا بالأغلبية في الكونغرس محمد.
1: نعم، وطهران تنتظر هذه العقوبات رانيا، خاصة مع هذه الزيارة المهمة لقائد الجيش الباكستاني.
5: محمد، يعني تستبق إيران العقوبات الأمريكية القصوى والتي تأتي في إطار حربها الاقتصادية بالتأكيد على أنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل مواجهة هذه الحرب التي تصفها بغير المتكافئة كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد في الوقت نفسه أن تداعيات هذه الحرب سترتد على الولايات المتحدة. وفي هذا السياق يوجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي مجددا تحذيراته بأن هذه الحرب الاقتصادية أي دعم أو مشاركة فيها من أي دولة سيعتبر عملا حربيا، وتم التأكيد على أنه إذا استمرت هذه الحرب الاقتصادية، والتي ترى طهران أنها بدأت بفرض الحصار على الموانئ الجنوبية الإيرانية، فأنه لن يتم تصدير ولو نقطة نفط واحدة من المنطقة ككل كما يقول رضائي. من جهته أيضا كان لوزير الخارجية الإيراني عباس صلاخشي موقف مما يجري، وقال أن هذه السيناريوهات سيناريوهات فرض الضغوط القصوى خاصة الاقتصادية منها هو سيناريو مكرر أثبت فشله، واعتبره دليل على عجز الولايات المتحدة ويأسها خاصة بعد التهديدات العسكرية. قال أن بلاده تعرف هذه السيناريوهات جيدا وتعرف كيف تتعامل معها ولا تخشى من مثل هذه الأمور. هذا أيضا ما تم التأكيد عليه من قبل المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، الذي قال أن بلاده وضعت خطط لمتابعة والتعامل مع تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، وقال أنه لا توجد أي مشكلة في إقامة علاقات اقتصادية مع دول العالم المختلفة، وأن إيران لديها تجربة كبيرة في الالتفاف على العقوبات. هذه المواقف والتصريحات والرسائل التحذيرية التي توجهها طهران للولايات المتحدة تأتي في ظل إعلان وزارة الخارجية الإيرانية بأن هناك وفد باكستاني برئاسة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران يوم غد الاثنين، وذلك في إطار ما تقول وزارة الخارجية أنه في إطار الجهود الباكستانية من أجل إعادة السلام والأمن الإقليمي وأيضا تعزيز التعاون المشترك. وتقول أنه سيلتقي عاصم منير مع كبار المسؤولين الإيرانيين، ولكن دون أن يكشف البيان وزارة الخارجية عما إذا كان يحمل عاصم منير رسالة أو ربما مقترح لخفض التصعيد.
6: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 24 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: ضمن أحدث جولة من التعديلات المرتبطة بالتضخم سيحصل خلال أسابيع قليلة أكثر من 5,300,000 أسترالي على زيادات في دفعات الضمان الاجتماعي، وستدخل الزيادات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 20 أيلول سبتمبر القادم. وأوضحت وزيرة الخدمات الاجتماعية تانيا بليبرسيك إنه سيبدأ صرف 4 مليارات دولار إضافية كإعانة لمواجهة غلاء المعيشة، وذلك لتسديد الإيجار أو شراء الطعام أو تغطية النفقات اليومية، بما يضمن قدرة الجميع على تأمين احتياجاتهم الأساسية وألا يترك أحد خلف الركب. غير أن كاسندرا جولدي الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية ترى أن هذه الزيادة على أهميتها لا تزال غير كافية لمعالجة الفقر والحرمان، وأضافت إن متلقي إعانة الباحثين عن عمل يكافحون من أجل توفير 3 وجبات يوميا والحفاظ على سكنهم. هذا وتراجع مدفوعات الضمان الاجتماعي عادة مرتين في السنة للحفاظ على قيمتها ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة والتغيرات في متوسط الأجور. وإليكم تفاصيل الزيادات الجديدة. سيرتفع الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة للعازبين بمقدار 36 دولارا و80 سنتا ليصل إلى 1237 دولار و70 سنتا كل أسبوعين. أما الأزواج فسترتفع مدفوعاتهم الإجمالية بمقدار 55 دولار و60 سنتا كل أسبوعين لتصل إلى 1866 دولارا. كما سترتفع مدفوعات معاش الشيخوخة للعازبين غير المقيمين بمقدار 5 دولارات كل أسبوعين، في حين سيحصل المتقاعدون المتزوجون غير المقيمين على زيادة قدرها $1.70 لكل شخص، وذلك كل أسبوعين. وبالنسبة للعازبين الذين ليس لديهم أطفال ويتلقون إعانة الباحثين عن عمل، سيرتفع الحد الأقصى للدفعة بمقدار 16 دولار و20 سنتا لتصل إلى 833 دولار و70 سنتا كل أسبوعين. أما العازب

من الذين يعيلون أطفالا فسترتفع مدفوعاتهم بمقدار 17 دولار و30 سنت لتصل إلى 892 دولار و80 سنتا كل أسبوعين. وبالنسبة للأزواج سترتفع المدفوعات بمقدار 14 دولارا و80 سنتا لكل شخص ليصل نصيب كل منهما إلى 736 دولار كل أسبوعين. وسيحصل المستفيدون من إعانة الوالدين أيضا على زيادة، حيث سيرتفع الحد الأقصى للمدفوعات للعازبين بمقدار 20 دولارا و90 سنتا ليصل إلى 1087 دولار و20 سنت لكل أسبوعين. أما المتزوجون فسترتفع مدفوعاتهم بمقدار 14 دولار و80 سنتا لتصل إلى 763 دولارا. وسيستفيد حوالي مليون مستأجر من زيادة إعانة الإيجار الحكومية، وسيرتفع الحد الأقصى للإعانة للعازبين الذين ليس لديهم أطفال بمقدار 4 دولار و40 سنتا كل أسبوعين ليصل إلى 223 دولارا و80 سنتا. أما العازبون الذين لديهم طفل واحد أو طفلان فسترتفع إعانتهم بمقدار 5 دولارات و18 سنتا لتصل إلى 211 دولارا، في حين سترتفع إعانة من لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر بمقدار 5 دولار و88 سنت لتصل إلى 297 دولارا و36 سنت. وبالنسبة للأزواج الذين ليس لديهم أطفال سترتفع الإعانة القصوى بمقدار 4 دولار و20 سنت لتصل إلى 211 دولارا. أما الأزواج الذين لديهم طفل واحد أو طفلان فستبلغ الزيادة 5 دولارات و18 سنتا ليصل إجمالي الإعانة إلى 263 دولارا و6 سنت. وبالنسبة لمن لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر ستبلغ الزيادة 5 دولار و88 سنتا ليصل المجموع إلى 297 دولارا و36 سنتا. وبالنسبة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 عاما سيرتفع بدل الشباب بمقدار 20 دولارا و 90 سنتا ليصل إلى 1087 دولار و 20 سنتا اعتبارا من العشرين من أيلول سبتمبر. وسيحصل الأستراليون العازبون الذين تبلغ أعمارهم 22 عاما فأكثر ويتلقون مخصصات برنامج الأب ستادي وليس لديهم أطفال معالون على زيادة قدرها 16 دولار و20 سنتا كل أسبوعين لترتفع مدفوعاتهم إلى 833 دولارا و70 سنتا. أما من لديهم أطفال معالون فسترتفع مدفوعاتهم بمقدار 17 دولارا و30 سنتا لتصل إلى 892 دولارا و80 سنتا كل أسبوعين. وسترتفع كذلك مدفوعات من تبلغ أعمارهم 55 عاما وأكثر من ذلك وليس لديهم أطفال معالون بمقدار 17 دولارا و30 سنتا لتصل إلى 899 دولار و80 سنتا. وبالنسبة للأشخاص المرتبطين الذين تبلغ أعمارهم 22 عاما فأكثر سترتفع مدفوعات الأب ستادي بمقدار 14 دولارا و80 سنتا لتصل إلى 763 دولارا كل أسبوعين سواء كان لديهم أطفال أم لا. وإلى جانب الزيادات المرتبطة بالتضخم رفعت الحكومة أيضا معدلات احتساب الدخل المستخدمة في نظام الضمان الاجتماعي، وتستخدم هذه المعدلات لاحتساب الدخل المتأتي من الأصول المالية وكذلك لتقييم أهلية الحصول على مدفوعات الدعم الحكومي. واعتبارا من العشرين من أيلول سبتمبر سيرتفع معدل الاحتساب التقديري من 1.25% إلى 1.75% بالنسبة إلى الأصول المالية والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 66800 دولار للأفراد و110600 دولار للأزواج. أما الأصول المالية التي تتجاوز هذه الحدود فسيرتفع معدل الاحتساب عليها بنسبة 0.5 نقاط مئوية ليصل إلى 3.75%.

كامبرا سجلت أستراليا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور لدى حيوان من الثدييات، في تطور جديد لانتشار الفيروس القاتل خارج نطاق الطيور. وأكدت السلطات يوم أمس الأحد إصابة فقمة من نوع فقمة الفراء طويلة الأنف بفيروس إنفلونزا الطيور H5 بعد العثور عليها نافقة في بيتش بورت بجنوب أستراليا على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب أدلايد. وخضعت الفقمة للفحص لدى المركز الأسترالي للتأهب للأمراض التابع لمنظمة CSIRO والذي أكد إصابتها بالفيروس. وقالت وزيرة الزراعة الفيدرالية جولي كولينز إن تسجيل أول إصابة لدى حيوان ثدي يثير القلق لكنه لم يكن تطورا غير متوقع، وأضافت إنه من المؤسف أن هذه هي أول حالة مؤكدة لإنفلونزا الطيور H5 لدى حيوان ثدي في أستراليا. وتابعت إنه على الرغم من أن هذا تطور مقلق فإنه لم يكن مستبعدا أن نبدأ برؤية إصابات لدى أنواع أخرى من الحياة البرية ولا سيما الثدييات البحرية في المناطق التي تسجل معدلات إصابة مرتفعة بين الطيور البرية. وقالت كولينز إن إصابة الفقمة حدثت على الأرجح نتيجة تعرضها لطيور برية مصابة أو للبيئة التي تتشاركها معها. وأكدت أن المعلومات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى ارتباط هذه الحالة بثدييات بحرية أخرى مريضة أو نافقة. وأضافت إننا نعلم للأسف أنه بمجرد انتشار إنفلونزا الطيور H5 في البيئة الطبيعية يصبح تفادي الخسائر الكبيرة أمرا غير ممكن. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأنواع الدخيلة جاك غولف إن انتقال الفيروس بين الثدييات في دول أخرى أدى إلى معدلات نفوق مرتفعة، وحتى الآن لم يتم رصد أي حالات في بيئة زراعية ولا يزال الخطر الصحي على البشر منخفضا. وأكدت كولينز عدم وجود أدلة في هذه المرحلة على انتقال الفيروس إلى الدواجن أو إلى الأنظمة الزراعية الأسترالية، ولا يزال خطر انتقال العدوى إلى البشر منخفضا إذ نادرا ما يصيب الفيروس الإنسان ما لم يحدث اتصال مباشر ووثيق بطيور أو بحيوانات مريضة. ودعت السلطات السكان إلى عدم الاقتراب من الطيور أو الحيوانات البرية المريضة والنافقة أو عدم لمسها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: صحابة وأبناء الصحابة،
2: كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
1: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
2: منهج ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
1: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ ما أحمد ياسين طلع، رنتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
2: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
1: عايزين جيل يعتمد عليه، لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
1: لو مليت ابنك وذهنه بطاقة الإيمان زي ما الصحب الكرام كانوا بيعملوا، هتلاقي ابنك بيمتلك هذه الطاقات الإيمانية. لكن لو دماغه مفرغة، أي فضائية من الفضائيات هتحتله بشكل أو بآخر.
2: كل اللي عاوز أوصله المرة دي، إن لو عاوزين جيل يعتمد عليه، لو عاوزين أمة في المستقبل أقوى، لازم نلتفت لأولادنا شوية، ويبقى عندنا قوانين وإحنا بنربي. القوانين دي نمرة 1، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى عاوز ابني يصل لدرجة الصحابي، يبقى لازم أنا كمان أسعى إلى أن أصبح في درجة الصحابي مع الاختلاف. عاوز ابني يبقى صاحب أخلاق، يبقى لازم أبقى صاحب أخلاق. يبقى الخطوة الأولانية في التغيير تمت في الصحابة نفسهم قبل ما تتم في أبنائهم. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيفضل طول الليل قائم ويعيط وابنه جنبه ويقول لأجلك يا بني أصنع ذلك، وكان أبوهما صالح. عاوز ربنا يوفق ابنك في الدنيا والآخرة، يبقى لازم تكون صالح. عمر بن الخطاب غير في تركيبته النفسية وردود أفعاله عشان ابنه عبد الله، وطلع سيدنا عبد الله من أرق حال الصحابة حالا. سيدنا عمر على شدته وتربيته الغليظة اتغير، الإسلام مس قلبه فغير كل حاجة، الشدة اختفت وبقى أحن. وكان سيدنا عبد الله كان بيطلع على كتف والده طول الليل، قاعد قائم لربنا وهو على كتف والده. كان يلاقي سيدنا عمر واقف فرصة، أي طفل على فكرة في سن صغير 3 سنين أو 2 سنين يصحى من النوم يحب ويعز جدا واحد واقف ويشيله كده على كتفه، يبقى حاجة سعيدة قوي. كان أول ما يشوف سيدنا عمر بن الخطاب واقف حاجة، يعني 2 متر هيطلع بقى 2 فرصة، يروح متعلق بيه، فيأخذه سيدنا عمر بن الخطاب طيلة الليل قائما يبكي وابنه على كتفه نائم. هيطلع سيدنا عبد الله بن عمر ازاي؟ كان سيدنا عبد الله بن عمر عندما تذكر الآخرة وكأنها لم تخلق إلا

0: كان من شدة خوفه الناس تقول ايه الاخرة دي ما كانتش ليك انت بس. دي النقطة الاولانية. النقطة التانية مش هينفع اطلع حد كويس وانا مش كويس. انت المصدر، انت الاصل. لو ما طلعش منك معدن الذهب كل اللي هتعمله بعد كده فلسه، ما ينفعش مش ذهب. عشان كده اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. افتكرها كويس، افتكرها كويس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مش داخل الجنة الا ما تتعب شوية، وتتعب شوية في سبيلي اعز ما تملك اولادك. النقطة الثالثة، نبتدي نتعرف على امكانيات اولادنا اللي تعرف عليها الصحابة الصغيرين من ابناء الصحابة. انا عندي قدامي اسماء الصحابة. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لسه قايلين قصته قد ايه كان مبدع. سيدنا زيد بن ثابت اتعلم يا اخوانا السريانية في اسبوعين وعنده 12 سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بالناس وقال لهم ايكم يتعلم لغة الروم؟ فقال زيد بن ثابت انا يا رسول الله. قال في كم؟ في اسبوعين يا رسول الله. تتقنها قراءة؟ قال اتقنها قراءة وكتابة يا رسول الله. وراح تعلم ورجع سيدنا زيد بن ثابت كده. الحاجة المهمة اللي لازم اخد بالك، انا النهاردة افردت ليه الاطفال واولاد الصحابة؟ عشان الامة يوم ما وقفت والدعوة يوم ما ابتدت بسيدنا علي بن ابي طالب عنده 8 سنين وسيدنا زيد بن حارثة كان عنده 11 سنة. التفات الرسول لدول في بداية الدعوة معناه بيقول لك خد بالك، خد بالك دول مهمين. تصور 50 حديث من احاديث مسلم رواها اطفال، اتخذت عن ألسنة اطفال. سيدنا ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا استعنت فاستعن بالله. غلام بيروي هذا الحديث. سيدنا عقبة بن عامر بيروي قصته مع والدته ساعة ما قالت له هاك اعطك تعالى، والرسول ماشي، الرسول موكب الرسول يقف عشان الحادثة دي. اظن موكب الرسول اعلى المواكب على الاطلاق. التشريف بتاعت الرسول اعلى، سيبك بقى من اي تشريف زي الرسول. كون ان الرسول هو ماشي يقف، لا ده في حاجة مهمة. كل ما الرسول ينتبه لامرأة تدعو ابنها وتقول له هاك اعطك تعالى حديلك ويقف، ده مهم. كل انه ينزل ويقرب ويقول لها يا امرأة ما الذي تريدين ان تعطيه له؟ هتديله ولا مش هتديله؟ خدي بالك ان لم تعطيه كتبت عليك كذبة، ده كذب صريح. خدي بالك في تربيتك لأولاد. ففتحت فكان التمر. انتباه الرسول لده كله، دي معاني مهمة. حديث الرسول المهم، اعينوا اولادكم على البر. يعني ايه نعين اولادنا ازاي على البر؟ البر بيبدا بك انت. اعينوا اولادكم على البر ان شئتم انتزعتم العقوق من ايه منهم. ايه ده انت ضدنا ومع العيال ولا ايه؟ لا، اعينوا اولادكم على البر، ده مهم. ادوهم الادوات عشان يبروكم، ربوهم صح، ربوهم باخلاق، ما تربوهمش عندهم فصام. انت في البيت حاجة وبرا البيت حاجة تانية، بتتكلم معهم بطريقة ومع الناس حاجة تانية. قدام الناس قيم واخلاقيات ولسان معسول، ومع عيالك لسانك ما شاء الله فيه ما صنع الحداد محتاج يطرق طرق شديد عشان يطلع منه الجراثيم والعيوب والأهاب. خطر في بالي دلوقتي ايه؟ دايما دايما سيف مسلط على اولادنا البر. واي خلاف ما بين اب وابنه دايما اللي بينصح يا ابني عيب ما يصحش، ده ابوك ولازم تبره. وما جينا للآية وقل رب ارحمهما كما، يعني انا هقول يا رب ارحمهم ليه؟ كما ايه ربياني صغيرة؟ انا اتكلمت في قضية التربية النهاردة في اكل وشرب، في لبس، في مدرسة، في تعليم، خلص. انا اتكلمت في اخلاقيات، هو ده التربية، هو ده اساس التربية. لكن انا اودي ابني مدارس وعلمهم معرفش فين واكلهم واشربهم، دي مش تربية. لما مؤاخذة ما تزعلوش مني، الحيوانات اللي في السيرك بيودوهم مدارس عشان تتعلم ازاي تتحرك قدام الناس، وبناكلهم وبنشربهم ما شاء الله، وبياخدوا دش كل يوم وشامبو ما حصلش، وبيتطبطب عليهم، ويجوز السيد بتاعهم ما بياكلش زيهم. لا، احنا بنربي بشر، بنربي عقول، بنربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلعش؟ ما احمد ياسين طلع والرنتيسي طلع وقبلهم كتير وطلعوا، يبقى نقدر نطلع ناس زيهم والأمة مش هتعجف أبدا. زي ما بقول لابني ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أنا بقوله كده، لكن لازم أقدم أنا كمان تقدمة أحمي ابني من أنه يقول لي كلمة أف في وقت من الأوقات. عشان كده مطلوب قوي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، ثلاث خصال. الخصة الأولانية حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية حب آل بيت رسول الله، الثالثة حفظ القرآن، فإن حفظة القرآن في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله مع أوليائه وأصفيائه. حديث كثيرة جدا. أختم الموضوع سيدنا عبد الله بن مسعود في مرضه الأخير برضه، سيدنا عثمان بن عفان بيعوده يعني جاي يزوره. فسيدنا عبد الله بن مسعود كان له بنات، ما عندهش أولاد، بنات، والبنات دايما بيرسخوا في ذهن الآباء بأنهم يعني لازم الواحد يعني يأمن لهم المستقبل لأن ما فيش راجل يرعاهم ويبقى فيه خوف وقلق. سيدنا عثمان بن عفان جاي يزوره فقعد مع سيدنا عبد الله فقال له ما تشتكي؟ اللي تعبك؟ فقال له أشتكي ذنوبي الأولانية كده، يعني راجل مش حاسس بأي تعب مرضي لكن هو حاسس بذنوبه أكتر من أي حاجة. ما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. وما تشتهي؟ طب قل لي تشتهي إيه؟ قال أشتهي رحمة ربي، يعني أنا نفسي في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال ألا أمر لك بطبيب؟ أجيب لك طبيب من أحسن الأطباء. قال الطبيب أمرضني، صاحب الأمر من قبل ومن بعد ربنا سبحانه وتعالى أمرضني. قال ألا أمر لك بعطاء؟ أصرف لك أي حاجة دلوقتي شيك على بياض أمر. قال لا أريد. قال لبناتك من بعدك فمن يعول؟ قال وتخشى على بناتك. شوف ربطة التربية نفسها، شوف ربطة القرآن بأسباب الأرض. أو تخشى على بناتي فإني أمرتهم أن يقرأوا في كل ليلة سورة الواقعة. فقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الواقعة في كل ليلة لم تسبه فاقة أبدا. ربط، عشان كده خرجوا. أسد بن الفرات، عارفين أسد بن الفرات ده فتح صقلية، كان له وقت يقعد مع أسماء بنته يحفظها من القرآن. أسد بن الفرات كان عنده وقت وإحنا ما عندناش وقت. عيسى ابن مسكين أحد أكبر القضاء اللي كانوا مشهورين، بعد العصر لحد المغرب قاعدة مع البنتين وبنات أخوه بيحفظهم من القرآن ما يحفظهم مخافة أن يأخذهم أي شيء. إخوانا التربية موضوع كبير، لكن ألخص الكلمات اللي عاوزة توصل النهاردة إن ده فتح كلام لموضوع واسع. الأهم على الإطلاق التربية بتبدأ بتغييري أنا كمربي وكأب قبل أولادي ما بيتغيروا، ونحط في ذهننا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النقطة الثانية عشان ابني يبقى صاحب أخلاق لازم أتميز بهذه الأخلاق، فاقد الشيء لا يعطيه. وأتذكر دائما أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أفتكر في النقطة الرابعة على طول إن أبناء الصحابة لم يخرجوا هكذا، لا خرجوا بتعهد شديد من أولياء الأمور ومن زوجاتهم في محاولة إنهم يخرجوا زي سيدنا عبد الله بن الزبير. خرج من تحت إيد مين؟ سيدة أسماء. سيدنا عبد الله ما خرجش من إيد سيدنا عمر، خرج من يد والدته، لأن سيدنا عمر ما كانش فاضي للأمور اللي كانت فيها قدر من التربية بشكل أو بآخر. الثنائيات، نفسي يبقى كل بيت فيه ثنائيات زي الثنائيات بتاع سيدنا عمر وابنه عبد الله، عبد الله بن مسعود وابنه، سيدنا معاذ وابنه عبد الرحمن، سيدنا سعد بن عبادة وابن قيس. فاكرين قيس الولد الشاب الكريم اللي خرج من معدن كريم؟ زي سيدنا البراء بن مالك وسيدنا أنس بن مالك، زي ما خرج عند سيدنا أبو طلحة وأم سليم. الثنائيات بتاعت سيدنا سعد وخيسمة بن الحارث، الثنائيات بتاعت سيدنا جابر بن عبد الله وسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، الثنائيات بتاعت عمرو بن الجموح وسيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح، كلها ثنائيات. نفسنا في كل بيت يبقى فيه ثنائية من هذه الثنائيات، وكل حاجة وراها قصة وراها رواية وراها وقت طويل موجود. النقطة الأخيرة، أعينوا أولادكم على البر إن شئتم انتزعتم العقوق منهم. كل واحد يشوف هو بيعمل ايه والنتيجة والمحصلة النهائية هتبقى ايه. اقول قولي هذا واني داع فامنوا. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض، يا قاهر فوق العباد، يا من بيده كل شيء ودونه لا شيء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تتقبل هذه الساعة في ميزان حسناتنا، وثقل اللهم بها موازيننا، وباعد بيننا وبين النار بها، وقرب بيننا وبين الجنة بها، واجعلها من المجالس التي تردها الملائكة فتتحدث إليك فنسألك الجنة فأعطنا الجنة الساعة، ونعوذ بك من النار فأبعدنا عن النار الساعة. نسألك اللهم من كل خير سألك به رسولنا الكريم، ونعوذ بك من شر شر استعاذ به رسولنا الكريم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب لها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب
1: تقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ورضاك، نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نقسم بك عليك ألا تدع أحدنا يغادر هذا المكان إلا بذنب مغفور وبعيب مستور. اللهم إنا نسألك للمدين فيما بيننا فكا لدينه، وللضيقة صدره أن توسع عليه صدره. اللهم إنا نسألك أن لنا حوائج في الدنيا والآخرة فيها رضاك فلبها لنا. اللهم اجعلنا على سرر متقابلين في الجنة. اللهم ما اجتمعنا إلا عليك، وما تفرقنا إلا لطاعتك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله القادر على كل شيء، ألفت بين قلوبنا وجعلتنا نلتجئ إلى مسجدك. اللهم كما أرشدتنا وهديتنا إلى الجلوس ها هنا، اللهم نسألك يوم القيامة بالجلوس جميعا لجوار الحبيب محمد في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والعراق، اللهم انصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل حين. اللهم إنا نسألك على اليهود والأمريكان يوما أسود كيوم عاد وثمود. اللهم عليك باليهود والكفرة ومن عاونهم. اللهم إن لنا إخوانا محاصرون ففك حصارهم، مأسورون ففك أسرهم. اللهم لنا إخوانا محاصرون ففك حصارهم، مأسورون ففك أسرهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فأشربهم، حفاة فاحملهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، أذلاء عند عدوك فأعزهم. اللهم إنهم فقراء فأغنهم. اللهم إنهم محتاجون للسند فلا تستغني عنهم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فيما بيننا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: الصحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
0: منهج، ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه، ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
0: عاوزين أمة في المستقبل أقوى،
2: عاوزين جيل يعتمد عليه، لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: تستمع لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي The Voice of Islam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا بينا.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها نحن اليوم قد وصلنا إلى ليلة العيد، ها نحن اليوم قد أنهينا ليالي الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. ها نحن اليوم قد أزدنا الستار على ذلك الشهر الكريم بكل ما كان فيه من خير، من صبر، من صيام، من صلاة، من دعاء، من خوف، من استغفار، من بكاء، من خشية لله عز وجل، من خشوع وانكسار وخضوع بين يديه. أصبحنا بفضل الله عز وجل وبعد ذاك الشهر الطويل أصبحنا شيئا آخر، أصبحنا بالفعل نريد ونتمنى أن نبقى في ظلال هذا الشهر الكريم. أصبحنا بالفعل لشدة الرحمة التي استشعرنا لياليها، لشدة الرحمة والرفق والشفقة التي كنا فيها، أصبحنا بالفعل نشعر بسعادة وبراحة عجيبة. هذه هي ثمرة الطاعة، هذه هي حلاوة الطاعة، هذه هي حلاوة التقرب من الله عز وجل، هذه هي النعمة العظيمة، هذا هو الجزاء المقدم في الدنيا لما قمنا به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. ولكن يبقى السؤال الذي يطرق بشدة على القلب، ترانا نستطيع الثبوت والثبات على ما نحن فيه؟ ترانا نبقى كما كنا؟ ترانا نستطيع أن نبقى كما كنا في رمضان؟ ترانا نستطيع أن نستمر في ذاك الجود والبذل والعطاء والسماحة واللين والعبادة والخشوع التي كنا فيها؟ أن ترانا شيئا فشيئا نتراجع بانقضاء ليالي الشهر الكريم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغ علينا صبرا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. تلك كانت دعوة القوم حين برزوا لجالوت وجنوده كما جاء في سورة البقرة. موقف صعب، موقف شديد. ستتغير الأجواء الرمضانية وتأتي غدا بإذن الله أجواء العيد، أجواء الفرح، أجواء السرور، أجواء الانبساط، أجواء نوعا ما يمكن أن نقول عنها فيها شيء من القلة في العبادة، القلة في الإقبال على العبادة كما كان الأمر في رمضان. في رمضان نصوم، في العيد ينبغي أن لا نصوم. في رمضان نقيم الليل، في العيد ربما لا نقيم. في رمضان العطاء يختلف، في العيد العطاء غير. الانشغالات مختلفة، مشاغل الحياة تبدأ بالاختلاف. نعود إلى سابق عهدنا كما كنا قبل رمضان. ما الذي نستطيع أن نقوم به؟ كيف نستطيع أن نحافظ على تلك الشخصية الهادئة السامقة الراقية التي بفضل الله عز وجل حصلنا على العديد من جوانبها في رمضان؟ هذبنا الكثير من سلوكياتنا في رمضان. أول أمر نستطيع أن نقوم به هو الدعاء، الافتقار إلى الله عز وجل، الطلب بإخلاص وبصدق مع الله عز وجل أن يثبت قلوبنا. كيف لا والنبي الكريم وهو النبي كان يقول ويكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أو تتقلب القلوب؟ تتقلب القلوب، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن،
يقلبها كيف يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، أن يثبتنا على الخير الذي لمسنا ثماره، على الخير العميم الذي عشنا أيامه ولياليه. نقطة أخرى مهمة في الثبات والاستمرار والمواصلة على الطريق بعد رمضان هي الإرادة القوية، الإرادة الصلبة، الإرادة التي لا تعرف الفتور أو التخاذل أو التراجع، الإرادة التي رباها الصوم. من أعظم غايات الصوم في رمضان أنه يربي الإنسان على الإرادة، يقوي الإرادة، يقوي العزيمة، وهي مناط التكليف ومناط الجزاء. الإرادة التي استطعنا بفضل الله أن نقويها في رمضان لا ينبغي لها أن تتخاذل بعد رمضان، لا ينبغي لها أن تبتعد وتخف وتفتر بعد رمضان. عبادة الصوم العظيمة التي تعلمنا في مدرستها أن لا ننكسر أمام الشهوات، أن لا ننكسر أمام الرغائب، أن لا ننكسر أمام أي أمر من الأمور لا ينبغي أن نأتيه ونحن في فترة الصيام. هذه الإرادة والعزيمة العظيمة لا ينبغي أن تنكسر بعد رمضان. اللسان الذي عف عن الحرام، اللسان الذي كف عن إيذاء الآخرين في رمضان وكان يكتفي بالقول اللهم إني صائم، ينبغي أن يواصل الصوم بعد رمضان. ليس صوم بالجسد، ليس صوم عن الأكل والطعام، لا، صوم المشاعر والأحاسيس، صوم اللسان والجوارح عن كل ما لا ينبغي، صوم متواصل. كانت البداية في رمضان ولكنها ليست النهاية. في الحياة أنواع من الرغائب والشهوات، أنواع من المطامع، بحاجة إلى إرادة قوية، عزيمة راسخة، عزيمة ثابتة، تستطيع أن تمنع النفس البشرية عن الانكسار أمام تلك الرغائب. ولذا علمتنا سورة البقرة العظيمة التي لم يكن في الحقيقة شهر رمضان فقط للصيام، وإنما كان تربية في تدبر كتاب الله، وخاصة في سورة البقرة التي عشنا ليالي وأيام في آياتها الكريمة العظيمة. سورة البقرة التي علمتني كيف يكون الالتزام خلقا لي، علمتني كيف يكون التعامل في محيط أسرتي، علمتني كيف يكون في مجتمعي، علمتني كيف أكف يدي عن أكل الحرام، علمتني كيف تكون اليد مكفوفة والجوارح عن كل ما لا يليق. السورة التي تربيت من خلالها على كل هذه النعم العظيمة، أترى بعد رمضان سيتحول كل ما قمت به إلى شيء آخر؟ أتراه يتحول إلى تراجع؟ لا، العزيمة، الإرادة، الدعاء، كثرة الطاعات التي هي من أكثر العلامات التي تدل على قبول الصيام للازدياد من الخير، كل هذه الأعمال من الممكن لها أن تقوي وتثبت الإرادة في قلبي ونفسي، من الممكن لها أن تجعل من ليلة العيد ليست ليلة أنسى فيها كل ما قمت بإنجازه، أغير فيها كل ما أنجزت، لا، بل أحاول بكل عزم وصدق أن أثبت العمل الذي قمت به. هكذا الإيمان. القرآن باق لا ينقضي ولا ينتهي، وتدبر القرآن باق في رمضان وبعد رمضان. علي أن أحافظ على ما قمت به، علي أن أقوي العلاقة التي بدأت في رمضان بيني وبين كتاب الله، علي أن أحمي تلك العلاقة من كل ما يشوء. فلا اللسان يتكلم بما لا ينبغي، ولا العين تنظر إلى ما لا يحل، ولا اليد تأخذ ما لا ينبغي لها، ولا الأذن تسمع ما لا ينبغي أن تسمع.
هكذا المؤمن، هكذا القرآن علمني في شهر وسأبقى معه مدى الحياة. هناك قصة حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قصة رجل يقول: كنت ذرب اللسان، يعني لا يتحكم في لسانه، على أهلي، على الأسرة بالذات. أحيانا الإنسان خارج نطاق الأسرة يعيش نوع من أنواع النفاق الاجتماعي، فيكون مهذب ومؤدب أمام الآخرين ولا يتحدث إلا بما يليق. أما في محيط الأسرة فالكثير يتحول إلى شخص آخر. هذا الرجل يقول: كنت ذرب اللسان على أهلي، فقلت: يا رسول الله، لقد خشيت أن يدخلني لسان النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأين أنت من الاستغفار؟ فإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. استغفار، مهما أذنبنا، مهما قصرنا، في يوم العيد أو بعد العيد باب التوبة مفتوح، باب الاستغفار مفتوح. الكنز العظيم الذي لا يغلق أبدا، الكنز العظيم الذي لا تنتهي خزائنه مفتوح وباقي. المهم أنه مهما اقترفت من ذنوب أو صغائر، مهما بدأت بالتراجع عما قمت به في رمضان ولو بشيء بسيط، أداوي أولا بأول بالاستغفار والتوبة. ولذا جاء كذلك في قصة أخرى مشابهة عن رجل آخر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني رجل مقراف يعمل ذنوب. فقال: تب إلى الله. فقال: يا رسول الله، إني أتوب ثم أعود. قال عليه الصلاة والسلام: فكلما أذنبت فتب. قال: يا رسول الله، إذا تكثر ذنوبي؟ فقال له النبي الكريم، نبي الرحمة: عفو الله عز وجل أكثر من ذنوبك، العفو باق والرحمة باقية. انتهى رمضان، ولكن كل الصفات العظيمة التي تعلمناها، كل التوجيهات الكريمة التي عشنا في ظلالها في رمضان لا تنتهي أبدا، هي باقية. رمضان كان البداية ولكنه ليس النهاية. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الشهر الكريم وفي ختام برنامجنا ولقائنا معكم أن يتقبل منا صالح العمل، أن يرزقنا العلم والعمل، أن يثبتنا على تلاوة كتابه الكريم وتدبره وتنفيذه في واقعنا، لننهض بأسرنا وبمجتمعاتنا وننشئ حضارة العالم بأسره أحوج ما يكون إليها اليوم وكل يوم. وإلى أن نلقاكم في برامج أخرى بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد بدأنا بسيرة الإمام علي كرم الله وجهه. في موقف لسيدنا علي هو الحقيقة شهادة كبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وهذه من روائع عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حكمته. فسيدنا علي حينما كان يوم خيبر أمام حصنها المنيع لم يجزع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ألقى على الصفوف الحافلة بأصحابه وبجيشه نظرة متفائلة وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة قط في حياتي إلا ذلك اليوم، رجاء أن أكون من يحبه الله ورسوله. شيء مغري جدا، هذا الذي سوف يعطيه الراية غدا النبي الكريم، تصريح من النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أعطي الراية لرجل يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. وأصبح الصباح، وأقبل المسلمون إلى حيث يلتقون برسولهم، وكلهم شوق إلى معرفة الرجل الذي سيعطيه الرسول الراية، والذي سيتم على يديه فتح ذلك الحصن. واكتملت أعدادهم، واستوت صفوفهم، واشرأبت أعناقهم متمنية راجية مستطلعة، وشق السكون صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أين علي بن أبي طالب؟ أكبر شهادة. كان علي وسط الزحام، ولم يخطر بباله أن يكون هو الرجل الذي وعد النبي أصحابه وجعله بشرى، وجعل بشرى الفتح على يديه. ولبى نداء النبي من فوره وقال: ها أنا ذا يا رسول الله. أحيانا تطلب زيد ما بتلاقي زيد، تطلب عبيد ما بتلاقي عبيد، في المغانم ما أكثر الناس، أما في المغارم ما أقلهم. هكذا كان أصحاب النبي. أما اليهود: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فالإنسان حجمه عند الله بحجم عمله، وإياكم أن تتوهموا أنه لا يمكن في هذا الزمان أن تكون بطولات. كل زمان له بطولات، كل زمان له خصائص. ممكن أن تصل إلى أعلى أهدافك في أي زمان، والبطولة مبذولة وأسباب متوافرة، والتقرب من الله عز وجل ممكن، ورب الصحابة هو ربنا وهو هو. فالمشكلة مشكلة همم، مشكلة عزائم. لكن هذا الصحابي الجليل كان بعينه وجع ورمد، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ما بعينيه من وجع وهياج، فبلل أنامله الشريفة بلعابه الطهور ومس بها عين البطل، ثم دعا بالراية فأمسكها ورفعها إلى أعلى وهزها ثلاثا، ثم غرسها في يمين علي وقال: خذ هذه الراية فامضي بها حتى يفتح الله عليك. اسمعوا الآية الكريمة: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. لما الإنسان بيشعر أنه هدفه نبيل وهدفه حقيقي وهو على الحق وسواه على الباطل، وأن هدفه يتجاوز مصالحه وشهواته ونزواته، هذا يبث فيه القوة. فصار القوة أول سبب أنه عرف الله وتوكل عليه. وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. والشيء الثاني أنه يشعر أنه على الحق. والشيء الثالث أنه يؤمن بالخلود. ليست الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا منتهى أمله ولا محط رجائه، الآخرة. حياته في الدنيا قصيرة وطارئة وعابرة. أما لو الإنسان آمن بالدنيا فقط يصبح جبانا، أما إذا آمن بالآخرة يرى أن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. ثلاث عوامل صاروا: عامل أنك آمنت بالله وتوكلت عليه، وعامل أنك على الحق، وعامل أنك مؤمن بخلودك في الآخرة. في عامل رابع: القضاء والقدر. يعني لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والشيء الخامس، وهذا شيء مهم جدا، حينما تشعر أنت كمؤمن أنك لكل المؤمنين، وأن المؤمنين لك بإمكاناتهم بخبراتهم بقدراتهم بوجاهتهم بعلمهم بخبرتهم، أنت للكل والكل لك، إذن لست وحدك في الحياة. فسيدنا علي: لبيك يا رسول الله. هل الواحد الأمر بيدرسه ويدرسه ويدرسه حتى يقتله دراسة وينتهي؟ ما يفعل شيء الإنسان. أما الإيمان بيحتاج إلى اندفاع، إلى شيء من التوكل على الله عز وجل. حمل هذه الراية سيدنا علي وتقدم الكتيبة يهرول هرولة، وأمام باب الحصن نادى: أنا علي بن أبي طالب. وقال: والله والذي نفسي بيده لأذوقن ما ذاق حمزة أو ليفتحن الله عليه. إما النصر وإما الشهادة. وأجرى الله جل جلاله على يد هذا الإمام النصر، وفتح باب الحصن واقتحمه المسلمون، وتمت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يحمل الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يده خيبر. وهتف المؤمنون الله أكبر وخربت خيبر. مرة وقف علي رضي الله عنه أمام أحد الفرسان الأعداء، وهو عمرو ابن عبد ود، في معركة الخندق. تسلل هذا المشرك الفارس إلى صف المسلمين ووقف أمام علي كرم الله وجهه وجها لوجه، وقال: يا عمر، إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. فأجابه عمر: أجل. قال علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فقال عمر: لا حاجة لي إلى ذلك. قال علي: إذن أنا أدعوك إلى النزال. قال عمر: لما يا ابن أخي، فولاتي ما أحب أن أقتلك. قال علي: لكنني والله أحب أن أقتلك. فغضب عمرو وأخذته حمية الجاهلية واقتحم عن فرسه وعقره، ثم هجم على علي كرم الله وجهه الذي تلقاه بعنفوان أشد وخاضى معه نزالا رهيبا. لم تطل لحظاته حتى رفع علي سيفه المنتصر بينما كان خصمه عمرو ابن عبد ود منجدلا على الأرض صريعا. يعني وقف مواقف هذا الصحابي رائعة جدا، يعني في أكثر مواقفه كما يقول الناس وضع روحه على كفه. والحقيقة يجب أن توقن أن انتهاء الحياة لا يمكن أن تنتهي إلا إذا انتهى الأجل، لأن الشجاعة لا تقرب أجلا، واقتحام المخاطر في سبيل الله لا ينهي حياة. فسيدنا علي كرم الله وجهه اقتحم أخطار كثيرة وعرض نفسه لمواقف صعبة جدا، في كل موقف أقل ما فيه أنه يخسر حياته. فلذلك لما الإنسان يقف المواقف البطولية يشعر أن الله سبحانه وتعالى راض عنه. الآن هذا الإمام الجليل له صفات إنسانية أخرى، مع أنه بطل ومع أنه شجاع ومع أنه مقدام ومع أنه ضحى ومع أنه عرض نفسه للمخاطر، لكن دائما هناك مواقف إنسانية نلمحها وهو في أعلى درجات البطولة. في فتح مكة كان الزعيم الأنصاري سعد بن عبادة يحمل الراية على رأس كتيبة كبيرة من المسلمين، ولم يكد يرى أطراف مكة حتى استفزته ذكريات قديمة، ذكريات عداء قريش للمسلمين، فصاح قائلا وسط النشوة التي تستخف الأحلام: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. وسمعه بعض أصحاب رسول الله فروعهم هذا النداء، وسارع عمر بن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونقل إليه كلمات سعد، وقال معقبا عليها: يا رسول الله، ما نأمن أن يكون لسعد في قريش صولة. كأنه خافوا أن يفتح سعد مع قريش قتالا. النبي عليه الصلاة والسلام على الفور

0: قبيلة بني خزيمة ابن عامر تصرف أحد رجالها تصرفا تسرع تجاهه سيدنا خالد فأعمل فيهم السيف، ونمي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغضب وحزن وبرئ إلى الله مما صنع خالد، ثم رأى عليه الصلاة والسلام أن يبادر بإرسال رسول سلام، وكان ابن أبي طالب ذاك الرسول. دعاه النبي وقال له: يا علي، دققوا في هذا الكلام، اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. المنازعات، العصبية الجاهلية، العنجهية، الخصومات، هذه سماها النبي جاهلية، قال: اجعلها تحت قدميك. وهكذا فعل الإمام علي، حتى إن هذا الإمام الجليل دفع دية القتلى الذين قتلوا في أثناء فتح مكة. أبو سفيان الذي حارب النبي 20 عاما في أثناء يعني هذه الفترة الطويلة بعد صلح الحديبية ونقض قريش لهذا الصلح وتهيؤ النبي لقتال قريش، خاف القرشيون أن يغزوهم النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب أبو سفيان بنفسه إلى المدينة المنورة ليطيب قلب النبي وليعيد صلح الحديبية وليجدده. دخل على ابنته أم حبيبة، وكانت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بنته أبت أن تجلسه على فراش رسول الله، وكان مبسوطا في فناء حجرتها ساعة دخوله، فطوته عنه، ولما عاتبها في صنيعها أجابته: ألا أضمنت به علي؟ قالت: إنك مشرك، وفراش رسول الله لا يطأه مشرك. وعاد إلى مكة خائب المسعى، جلس يحدث قريشا عن محاولته، فقال فيما قال: جئت ابن أبي قحافة يعني أبا بكر فلم أجد منه عونا، وجئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو، لقد قال لي: أأنا أشفع لكم عند رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به. وجئت عليا فوجدته ألين القوم. يعني الصحابة الكرام متنوعون، فسيدنا الصديق ما قبل أن يشفع لأبي سفيان عند رسول الله، سيدنا عمر ما قبل، سيدنا علي أخذ موقفا ألين من موقف أبي بكر وعمر. على كل أصحابك النجوم، يعني كل صحابي له موقف، هذا الموقف مبرر وهذا الموقف له وجهة نظر. النبي عليه الصلاة والسلام له قول شهير لهذا الإمام الجليل، قال: يا علي، أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. يعني كان يده اليمنى وكان وزير النبي، وحسبكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ومحبة هذا الإمام الجليل من لوازم إيمان المؤمن، لأنه لا يبغض أصحاب رسول الله إلا منافق، هم أصحابه الذين اختارهم الله له، والذين كانوا عونه في حروبه وفي دعوته وفي كل أحواله، لا ينتقص من قدر أصحاب رسول الله إلا جاهل أو منافق. الله الله في أصحابي، لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه. وأجمل ما قيل: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني قصة لا تعرف أبعاده، لم تكتشف حكمتها، في ظاهرها لا يرضيك عن أصحاب رسول الله، الأكمل والأولى أن تطوي عنها الصفح. إن شاء الله تعالى نمضي في الدرس القادم إلى الحديث عن هذا الإمام العظيم، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله.

أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 704 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 35 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. في سؤال ورد امبارح في تعليقات كثيرة بعد حلقة امبارح، ما الفرق بين دين وملة وعقيدة؟ كلها تقريبا مترادفات، يعني كلمات لها نفس المعنى، ولكن كل كلمة منها بتستخدم على حسب الزاوية اللي بننظر منها. يعني الدين هو المنهج الذي يداين به الله الخلق، فلما تنظر من زاوية العلاقة بالله بتقول دين، تستخدم كلمة دين، والدين دين الله الإسلام. الملة إذا نظرت من زاوية الإنسان سواء نبي أو داعي فتقول ملة إبراهيم أو ملة اليهود ملة النصارى، لكن ما فيش حاجة اسمها ملة الله، واخد بالك؟ مع ان في النهاية هي مترادفات ونفس المعنى، ولكن على حسب انت بتنظر من اي زاوية بتختار التعبير. عقيدة هو المنهج نفسه، وكلمة عقيدة على فكرة لم تذكر في القرآن ابدا ولا مرة، ولكن معناها ما نؤمن به، فنقدر نقول انها وردت في القرآن بكلم بمعنى ايمان. ماشي؟ تدبرنا امبارح قول الله تعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أنا قرأت الآية كلها، بس أنا عاوزك تركز على الجزئية بتاعت قل إن هدى الله هو الهدى. هذا المقطع يهمني جدا في الآية دي، لأن هو اللي هيساعدنا في فهم الآية اللي جاية. طيب، ده فريق من الذين أوتوا الكتاب، ربنا قال عنه أنه لن يرضى عن المسلمين ولن يرضى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتركوا الإسلام ويتبعوا ملته. ومن الإنصاف إن الفريق الآخر يذكر أيضا، في فريق آخر، في يهود أسلموا. اقرأ بقى معايا من 21 إلى 23، ودي الثلاث آيات اللي إن شاء الله لو لينا عمر هنتدبرها الليلة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. طيب تأمل معايا بقى الآية 121 كده. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طيب، الذين آتيناهم الكتاب اللي هو التوراة يتلونه حق تلاوته. تلا يعني تبع، جاء أحمد وتلاه مصطفى يعني تبعه مصطفى. القراءة بفهم بهدف الاتباع اسمها تلاوة، فالأخبار بنقرأها، لكن التعاليم سواء تعاليم دينية تعاليم علمية بنتلوها، يعني بنقرأها بفهم علشان نتبعها. هما المجموعة دي من بني إسرائيل، الفريق ده المنصف ده، قرأوا التوراة بفهم ليتبعوها، ف فاستطاعوا بسبب هذا التدبر للتوراة أن يصلوا إلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه اللي نزل عليه اللي هو القرآن. يبقى اقرا معايا تاني كده: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته يعني بيقرأوا صح ويتدبروه، لذلك التدبر هيؤدي بهم إلى الإيمان. أولئك يؤمنون به. به اللي هو إيه؟ كتابهم؟ لا، ما خلاص خلاص قرأوه وتدبروه عشان يتبعوا تعاليمه. فليه ربنا يقول أولئك يؤمنون به؟ هم هيتبعوا تعاليمه اللي منها نبي آخر الزمان وصفاته. يبقى أولئك يؤمنون به ممكن، وفي قول بيقول مقصود بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس لغويا ما ينفعش، لأن به حرف جر وضمير متصل، ضمير متصل بيشير لمذكور في النص، يعني بيشير لشيء تم ذكره في النص. فلما أقول به، الهاء الضمير ده يعود على حد أنا ذكرته من شوية. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر آية بصيغة المخاطب. بص معايا على الآية 120: ولن ترضى عنك أنت يا محمد، بصيغة المخاطب، ربنا بيخاطبه مش بصيغة الغائب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، برضو صيغة المخاطب، ملتهم. قل، برضو مخاطب، إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أنت يا محمد أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. كل ده بصيغة المخاطب. فلو ربنا يقصده هو في الآية 121 كان هيقول إيه؟ أولئك يؤمنون، مش به، كان هيقول أولئك يؤمنون بك. لو ربنا يقصد النبي وهو لكن كان يقول بك، لكن ربنا قال أولئك يؤمنون به. أمال إيه المقصود أولئك يؤمنون به؟ أنا قلت لكم في أول الحلقة أنا بقرأ الآية 121 ويهمني منها أي مقطع. الذي، ها فاكرين؟ ما قلت لكم الآية 120 يهمني منها المقطع ده: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. يبقى في 121 لما شوف أولئك يؤمنون به، يبقى يؤمنون بإيه؟ بهدى الله، صح؟ نقرأ تاني 120 121 وركز إن به مقصود بها هدى الله أهي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، اللي هو هدى الله في الآية اللي قبلها، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طيب يبقى هدى الله اللي هو ايه؟ اول السورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قلنا السورة كلها عن الهدى. انت طلبت في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ربنا في اول البقرة قال لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هو ده الهدى. وبعد كده جاب لك بقى طول الصورة، جاب لك الناس بتتعامل ازاي مع الهدى. يبقى اليهود اللي ربنا آتاهم الكتاب ويتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون بالقرآن، تمام؟ يؤمنون بالقرآن. بعدين رجع يتكلم تاني عن الفريق الأول: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اللي هيكفر بالقرآن بقى هو ده الخسران. اقرأ بقى الآية اللي بعدها ومن هنا ركزوا معايا قوي يا جماعة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صيغة يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، جت ثلاث مرات في القرآن، الثلاثة في البقرة. أول مرة في الآية 40، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. إيه بقى عهد الله اللي لازم يوفوا به؟ بالنسبة لبني إسرائيل في عهدين، العهد العام اللي اتخذ على البشرية كلها، البشر وهم في عالم الذر، يعني ربنا قبل أن يخلق كل إنسان وهو في ظهر أبيه، وهو في الدي إن إيه بتاع أبوه، وهو كأي حاجة يعني ذرة في أبوه، ربنا أخذ عليه العهد، يعني زرع في فطرته الإيمان بالله قبل أن يخلق الإنسان، زرع في فطرته كده. الآية 172 في الأعراف، آدي عهد من العهود اللي اتخذت على بني إسرائيل، ده عهد عام على البشر كلهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. خلاص طيب، في بقى عهد خاص أخذ على بني إسرائيل، خاصة بصفتهم الأمة المؤمنة، أمة الإسلام، بالتالي هذا عهد على المؤمنين عبر العصور وبيلزمنا احنا كمان. فين بقى العهد ده؟ في سورة اظن دي المائدة، ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. اسمع بقى العهد، وقال الله اني معكم، ده اللي هتاخده من ربنا يبقى معاك، إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني نصرتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى هيبقى معنا ويدخلنا جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنا سيئاتنا. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. خلاص، خلاصة هذا العهد هو أنه يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا برسل الله كلهم وينصروهم ويقرضوا الله قرضا حسنا، يعني ينفقوا في سبيل الله، ربنا كده هيبقى معهم. وقال الله إني معكم ويكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب، إذن كل رسول كذبوه نقضوا العهد مع الله، كذبوا داود، كذبوا سليمان، كذبوا زكريا، كذبوا المسيح طبعا، وكذبوا سيدنا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. طيب، أدي أول مرة جت فيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تاني مرة الآية 47، وهي هي بالضبط بالحرف نفس اللفظ بتاع 122. ركز معايا، الحتة دي محتاجة تركيز جدا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هي 122 برضو. اذكروا نعمتي مقصود بها جنس النعم، مش نعمة معينة، لا لا، يعني اذكروا بها النعم كلها. ومن بعد الآية دي ربنا ذكرهم بنعمة الإنجاء من آل فرعون اللي كانوا يسومونهم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وذكرهم بنعمة شق البحر لهم وإغراق عدوهم فرعون وجنوده وهم ينظرون، ونعم كثيرة مرينا عليها، المن والسلوى، طعام فاخر خمس نجوم بينزل في الصحراء، الغمام، السحاب اللي ماشي بيظللهم، التوراة اللي نزلت على موسى، كل دي نعم. وأني فضلتكم على العالمين. في ناس بتفهم أن فضلهم على العالمين يعني اعتبرهم أحسن من الآخرين، بس ده مش صحيح. ربنا لا يخفى عليه طبيعتهم، على فكرة الفضل هو الزيادة. محلات القماش في آخر الصيف وآخر الشتاء بتعلن عن موسم البواقي والفضلات. فضلات القماش يعني قطع القماش الزائدة. أنا فضلت ابني فلان على إخواته بقطعة اللحم دي لأنه ضعيف ويحتاج تغذية أكثر. فضلته يعني مش حبيته أكثر، مش أنا شايفه أحسن، فضلته عنهم بقطعة اللحم، يعني أعطيته قطعة اللحم دي زيادة عنهم هم، زيادة عن الطبيعي. أحسن أمة وأكتر أمة فيها خير هي أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بس بشرط. الدليل على أنا بقوله إيه بقى؟ آل عمران 110: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بس بشرط، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب، اللي هم مين؟ اللي هم بني إسرائيل، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده عمل، وتؤمنون بالله ده إيمان وعقيدة، دول الشرطين بتوع الخيرية. ولو آمن أهل الكتاب، لو آمن أهل الكتاب اللي تم تفضيلهم، اللي ربنا فضلهم على العالمين، لكان خيرا لهم. إذن تفضيلهم مش معناه إن هم خير من خير خير الناس ولا حاجة، تمام؟ تفضيلهم كان بإعطائهم زيادة عن الآخرين. وأكتر شيء أخذوه زيادة العدد الهائل من الأنبياء. في كل أمة ظهر نبي، ممكن اتنين. الأنبياء اشتبع عارفين مش 25 واحد ذكر أسماء في القرآن، لا، أكتر بكتير جدا. ربنا في سورة النساء بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن هناك رسل آخرين كتير جدا. طب يعني اليابان ظهر فيها رسل؟ طب الفلبين ظهر فيها رسل؟ على فكرة بيجيني الأسئلة دي. طب الصين ظهر فيها رسل؟ طب البرازيل ظهر فيها رسل؟ ظهر فيها رسل طبعا، وأنبياء. الدليل سورة فاطر: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن نحن نعتقد أن كل الأمم أنذرت وجالها أنبياء ورسل، بس مش كلهم عندنا أسماءهم، لأن القرآن مش سجل تاريخي. لكن لما بنبحث في جذور الديانات الوضعية اللي بنشوفها في آسيا وإفريقيا، ودول بيعبدوا السمك ودول بيعبدوا الحاجات الغريبة دي، نبحث جوه الدين ده نجد آثار لرسالات توحيدية وحرفت بعد ذلك، بعد ما ربنا ذكر بني إسرائيل بكل النعم عليهم وبمواقفهم اللي فيها جحود للنعمة. كرر الآية 47 بالحرف في الآية 122، هي بالضبط: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. معقول ما فيش فرق خالص؟ لا، في فرق. فين؟ في الآية التالية لكل واحدة منهم. اربط بقى هجيب بقى معاكم دلوقتي 48 و123 وشوفوهم مع بعض. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. دي 48. 123: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هي بالحرف، ولا يقبل منها برضو، وبعد كده عدل مش شفاعة، لا، ودى الشفاعة في الآخر وجاب العدل في الأول، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ركز بقى، نحلل الآيتين دول. الآيتين فيهم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني اتقوا يوم القيامة عندما تبعثون وتحاسبون، ماشي؟ طيب، لكن باقي الآية مقلوب. 48 اهي، و23 و123 اهي. انا بقى ايه شلت، انا عايز اجيب الجزئية دي من كل واحدة فيهم. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ده في 48. 123 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ليه بقى؟ اللي جاب الشفاعة الأول والعدل في الآخر في الآية الأولانية في 48 وعكسهم في 123. الشفاعة احنا عارفينها هي ايه؟ ان واحد يشفع لواحد تاني حتى لا يعاقب، يقول معلش عشان خاطري سامحوه. ده علشان تقبل شفاعته لازم هو يكون له خاطر، عمل حاجة كويسة للبلد مثلا فالشعب يقبل عشان خاطر عينيه عدم تنفيذ العقوبة في قريبه او صاحبه او جاره، جبرا لخاطر هذا الشخص الشافع. ده لو قبلت هذه الشفاعة. لو قبلت هذه الشفاعة يبقى عمل ايه؟ يبقى جزى عنه، جزى عن الشخص اللي كان هيعاقب. عشان كده ربنا قال لا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يبقى احنا قدام نفسين هنا، عندنا نفس بتحاول تجزي عن نفس تانية. طيب جزى عنه يعني نفعه وجاب نتيجة. طيب لو اتقال لا الشفاعة بتاعتك مش مقبولة، ده انت مش عارف، ده الراجل ده عمل مصيبة، ده كلف الدولة 5 مليون جنيه، هيقول خلاص مدام ما قبلتوش شفاعتي اتفضلوا خدوا العدل. العدل يعني ما يعادل الخسائر اللي سببها، ادي 5 مليون جنيه. واضح معنى العدل؟ يعني ما يعدل اللي سببه من خسائر. طيب ليه عكسهم في الآية 123 بقى؟ ركز بقى كده وبص على 48 و 123. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وفي 123 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. عشان تفهم لازم تلاحظ معايا ان في لفظ متغير. حد لاحظه؟ في لفظ جديد ظهر في 123. الأفعال اللي في الآية الأولى إيه؟ يقبل يؤخذ، صح؟ ولا يقبل أدي فعل، ولا يؤخذ أدي فعل. 123 الأفعال اللي فيها يقبل وتنفع، ولا تنفعها. إيه تنفع دي بقى؟ ظهرت منين؟ ما دي مش موجودة في الآية الأولانية. اللي هيفهمنا بقى هو فعل تنفع ده. ولا تنفعها شفاعة. احنا في الصيغة بتاعت الايتين قلنا عندنا نفسين مش نفس واحدة اهي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس تانية شيئا. الاولى نفس كريمة بتحاول تجزي وتدافع عن نفس تانية عاملة مصيبة ورايحة في داهية. يبقى لما نبص بقى في 48 و 123 ونقارنهم ببعض، قارنهم بقى ببعض، هنفهم ان النفس المقصودة في الآية الأولى اللي هي 48 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل هي النفس الأولى الكريمة اللي بتحاول تجزي عن النفس المجرمة اللي رايحة في ده. وهنفهم ان النفس التانية المجرمة هي المقصودة في الآية 123. ليه بقى؟ عرفنا ازاي؟ علشان كلمة ولا تنفعها شفاعة دلت ان المقصود هنا هي النفس اللي كانت هتنفعها الشفاعة، يبقى النفس التانية المجرمة. فهمتوا بقى دي؟ يبقى النفس اللي ربنا بيتكلم عنها اللي بيقصدها في الآية 123 122 و 123 بقى كمان هي النفس المجرمة. طيب طبيعي ان النفس المجرمة هتحاول تدفع العدل اللي هو الغرامة التعويض عن الخسائر. فلما لا يقبل منها عدل، ركز معايا في الآية 123، لما لا يقبل منها عدل هتطلع تجري تبحث عن شافع، هتلجأ للشفاعة يشفع لها، فتفاجأ انها كمان ولا تنفعها شفاعة كمان، يعني لا ينفع يتخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة. انما 48 بقى النفس الكريمة اللي داخلة تحاول تساعد نفس هتعاقب. أول حاجة هتحاول تعملها إيه؟ إنها تشفع، فتفاجأ إنه ولا يقبل منها شفاعة. النفس اللي هتحاول تشفع لن يقبل منها شفاعة، فهتلجأ إلى بلان بي، هتحاول بقى تدفع العدل. هو من الأول خلاص هيحاول يدفع ليه؟ ما في الأول يحاول يشفع، ما فيش فايدة. طب أنا يا جماعة هدفع الخسائر، هدفع التعويضات. كام التعويضات؟ ولا يؤخذ منها عدل، ولا التعويض هيؤخذ. يبقى 47 و122 اللي هما يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مش مكررين لما نضم لهم الأيتين اللي بعدهم 48 و123. نجد أيتين بيتكلموا عن الشافع وأيتين بيتكلموا عن المشفوع له. فيبقى ربنا بيحذر بني إسرائيل إن اليوم ده ما قدامهمش علشان يفوزوا فيه ويتفادوا الخسران والعذاب إلا خيار واحد فقط، وقلناه في الآية 121 اللي هو إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والخاسرون انسوا إن حاجة هتنفعهم بعد كده، لا شافع هيشفع لهم ولا عدل هيقبل منهم، ولا يوجد أي مفر بالنسبة لكم إلا الإيمان بمحمد وبالقرآن يا أهل الكتاب. وبذلك نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل لهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
6: الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع، وهي معنى تقوى الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ترك الحرام. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إتقان الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أدي ما استطعت من النوافل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعالى صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة من الله تعالى لهذه الأمة. وأخرج الإمام أحمد عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كفر منهم الذل والصغار. عنوان خطبة اليوم: العاقبة للحق. أيها الإخوة، الحديث عن الحق في القرآن الكريم حديث طويل، والحديث عن الصراع بين الحق والباطل حديث في القرآن الكريم متكرر. والحديث عن العاقبة للحق حديث واضح بين. في القرآن الكريم حديث طويل عن الحق، وحديث متكرر عن الصراع بين الحق والباطل، وحديث واضح عن أن العاقبة للحق. قال الله تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالصراع بين الحق والباطل بالبيان حينا وبالسنان حينا آخر سنة ماضية في هذه الحياة الدنيا، لم ترفع بموت الرسل ولا بموت أعدائهم. مات الرسل وبقي صراع الحق والباطل قائما، ولا تتوقف هذه السنة باستشهاد رجال الحق ولا بزهوق أهل الباطل، بل هي سنة ماضية باقية. قال الله تعالى عن المشركين والكفر: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون صيغة مضارعة. فمنذ نزول آدم عليه السلام إلى هذه الأرض بدأت عداوة الشيطان الرجيم له، وكان من بعد آدم ذريته من أهل الحق من الأنبياء والصلحاء والفضلاء والمؤمنين، وكان للشيطان ملأه وأتباعه من الأشقياء والظلمة والكافرين، وكان التدافع بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الظلم والعدل، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أخرج سعيد بن منصور في سننه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. فأتباع الرحمن وهم أهل الحق يعملون، وأتباع الشيطان وهم أهل الباطل يعملون أيضا. وكما أن التدافع بين الحق والباطل سنة ماضية، فزوال الباطل وثبات الحق وعلوه سنة ماضية أيضا. في سنة هي الصراع والتدافع، وفي سنة مرت عبر التاريخ والأيام ولا زالت مستمرة، أن الحق سيعلو العاقبة للحق. يخبرنا القرآن نتيجة التدافع بين الحق والباطل: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وفي قصة سيدنا موسى وفرعون الكثير الكثير، وقد تكرر ذكرها في القرآن الكريم. فكم قتل الباطل من أبناء الحق، وكم زبد ورعد وسحر وانتفخ، فماذا كانت العاقبة؟ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وماذا كانت العاقبة في قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وماذا كانت العاقبة في قصة نوح مع أهل الباطل؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من

عاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها الإخوة، يتأخر ظهور العاقبة الحسنة للمتقين وعاقبة الفاجرين المخزية، لأن الله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب. ما دام الصراع بين الحق والباطل سنة، وما دام الباطل العاقبة له وهي سنة، فلماذا لا يسرع الله عز وجل في أن يظهر عاقبة الخير والحق؟ يتأخر ظهور عاقبة المتقين الحسنة وعاقبة المجرمين المخزية، لأن الله يريد أن يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يتأخر ظهور عاقبة المتقين الحسنة وعاقبة الفاجرين المخزية، لأن الله يريد أن يصفي صفوف المؤمنين من المنافقين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يتأخر ظهور عاقبة المتقين الحسنة وعاقبة الفاجرين المخزية، لأن الله يريد أن يتخذ من المؤمنين شهداء. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. يتأخر ظهور عاقبة المتقين الحسنة وعاقبة الفاجرين المخزية، لأن الله تعالى يريد أن يهلك من هلك عن بينة. عشان ما عاد حدا يقول ليش الله خلق نار جهنم، والله ظلم، والله حرام، والله شو هالقسوة، شو هالشدة، ليش الله أهلك هؤلاء الأقوام مخطية؟ ليهلك من هلك عن بينة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فالباطل وإن علا فإنه سيضمحل، ولكن في الوقت الذي قدره الله تعالى لاضمحلاله. والباطل وإن صال وجال فإنه إلى زوال في الوقت الذي أراده الله لذلك. فللباطل صولة وللحق دولة، وجولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. جاء في تفسير الشعراوي: ساعة أن يطفو الغثاء، فإياك أن تفهم أن ذلك علو، إنه علو إلى انتهاء، كذلك ثورة الباطل. وإذا ما ارتفعت رؤوس الباطل فهذا دليل على أن قطافها قد حان، لأن الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. وقال غيره من المفسرين: ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة، فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا طافيا، ولكنه بعد زبد أو خبث، ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة له ولا تماسك فيه. والحق يظل هادئا ساكنا، وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات، ولكنه هو الباقي في الأرض كالماء المحيي والمعدن الصريح ينفع الناس. لقي الباطل يوما الحق فقال الباطل: أنا أقوى منك. قال الحق: أنا أثبت منك. قال الباطل: أنا أشد منك. قال الحق: أنا أبقى منك. قال الباطل: أنا معي الأقوياء والمترفون. قال الحق: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال الباطل: أستطيع أن أقتلك الآن. قال الحق: ولكن أولادي سيقتلونك ولو بعد حين.

أيها الإخوة، اليوم في صراع أهل فلسطين ولبنان مع الصهاينة المغتصبين تعود سنة التدافع بين الحق والباطل لتظهر من جديد، وستعود سنة العاقبة للحق للظهور بإذن الله تعالى. فينافع أهل فلسطين ولبنان عن الحق، عن أرضهم التي ولدوا فيها، ومقدسات المسلمين التي أمروا وأمرنا بالذود عنها، وعن دينهم الذي آمنوا به. يدافعون عن الأطفال والشيوخ والنساء والمستضعفين، ويدافع الصهاينة عن الباطل، عن سرقتهم الأرض وعن اغتصابهم لمياهها وثرواتها. فهم شراذم تجمعت من أطراف العالم واحتلوا الديار وعاثوا في الأرض ظلما وفسادا، ويعينهم أشباههم من أهل الباطل من ساسة أمريكا وأوروبا. ولكن هذا الباطل سيزول 100%، وسيضمحل 100%، وسيسقط 100%، لأن العاقبة للحق. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة، العاقبة للحق سنة الله في الصراع بين الحق والباطل، ولكن ماذا يتوجب عليك أنت؟ وماذا يتوجب علينا وعلى جميع المسلمين؟ يتوجب علينا 3 أمور. أولها، والكلام لكل واحد فيكم ولكل من يسمع أو سيسمع، إلزموا الحق وأهله. العاقبة للحق 100%، إذا لزمت الحق ستكون مع هذه العاقبة الحسنة، وإذا ذهبت نحو الباطل لا قدر الله فالعاقبة مخزية. إلزموا الحق وأهله، واذكروا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكونوا في جانب الله تعالى طاعة لأمره وإقامة لشرعه ونصرة لدينه في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أسواقكم وفي مجتمعكم. الذين الآن ينافحون عن فلسطين وينافحون عن هذه الأمة كلهم ممن التزم أمر الله تعالى، كلهم ممن خرجه القرآن، كلهم ممن حمل راية التوحيد، كلهم ممن تمسك بدينه، ودينهم هو الذي يدفعهم إلى أن ينافحوا. من عاش منهم عاش برضا الله، ومن مات منهم مات إلى نعيم الله. إلزموا الحق وأهله، واذكروا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكونوا في جانب الله تعالى طاعة لأمره وإقامة لشرعه ونصرة لدينه في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أسواقكم وفي مجتمعكم. ثانيا، أعينوا بما استطعتم من قام مبارزا الباطل وأهله، منافحا عن الحق ورايته، فكونوا عونا لإخوانكم في غزة وفلسطين ولبنان ما استطعتم لذلك سبيلا، ولن تعدم حيلة لتصل إلى مقصودك. ثالثا، اصبروا واستعدوا إيمانا وتربية وقوة ليوم النزال. ما منيح أن تكون من أهل الترف، وما منيح أن تكون من غارق بالنعيم، وما منيح تاكل هم قصة شعراتك والسنسال اللي بدك تحطه برقبتك والحذاء اللي بدك ترتديه بقدمك. ما منيح أن تغرق أهلك بالنعيم. اصبروا واستعدوا إيمانا وتربية وقوة ليوم النزال، حتى إذا دعيت للنفير كنت من أهله، وإذا لم تدع كتب الله لك نية ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: والله هو السميع العليم. كلمة سميع تدل على قول، يعني فيه قول بيتقال، وعليم شيء يدور في الخواطر. فالشيء اللي بيدور في الخواطر دي اهو حراسته سلطة زمنية خلتهم يقولوا هذا الكلام. ربنا عارف ديا، ان كان حصل كلام يبقى عارفه سمعه، وان كان حصل ايه ما يديره الكلام، لان قبل اي عاقل ما يتكلم كلام يبقى لازم يديره في نفسه ولا لا، وكل كلام له نزوع يبقى لازم عنده حاجة. يبقى ان كانوا قالوا يبقى ربنا ايه سامع، وان كانوا ابطلوا ما يبرروا لهم القول يبقى ربنا ايه، ربنا يبقى عليه. قل يا أهل الكتاب، مرة يجيب اليهود على حدة، ومرة يجيب النصارى على إيه على حدة، ومرة يشمرهم. فالشيء المشترك يكلمهم ويا بعض، الشيء الخاص قل لا تغلوا في دينكم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا. ما هو الغلو؟ الغلو هو أن تتطرف في حكم إيجابا أو سلبا، يعني يتفرط في المنزلة العالية يتفرط في المنزلة ايه الدنيا. ولذلك تجد المتناقضات دائما في الغلو، تجد في الغلو. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا الامام علي كرم الله وجهه: يا علي، هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. بقى يحبوك لدرجة انهم يقولوا ده انت نبي ولا الوحي غلط ولا يقولوا لك اله، ادي غلو. ادوله المنزلة ليه اعلى من مش كده، او ايه، او واحد قال الخوارج قال عليه كافر. الله، بقى الغلو جاي من ناحية ايه؟ من ناحية ان هم يطلعوه يا نبي يعملوه اله، او ناس قالوا ده كافر. ايه ايه المسألة دي؟ يبقى لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا ايه الحق. ما تبغضوش واحد وتنزلوه للحضيض، ما تحبوش واحد تطلعه لمين، بل اعطوا كل واحد قدره ومقداره الذي وضعه الله فيه، لان وضع الله له فيه هو تكريمه. وضع الله له فيه هو ايه؟ هو تكريمه. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. كلمة تغلوا بقى، يا اهل الكتاب وردت فيها سورة تانية: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. عشان نفهم ان مسألة الغلو دي جاية في حكاية الالوهية، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يبقى ما تغلوش وتقولوا انه ايه اله، او ايه، او او او او, أو ثالث ثلاثة. عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه. يعني ان كنتم متشككين ووصلتم من هذا الشك في انعدام عنصر الذكورة، فافهموا أن كل الأشياء جاءت بكن، كل الأشياء، لأنه وإن وجدت مقدمات للإنسان، فرق هذه المقدمات إلى أن تنتهي إلى واحد

لم يأتي من إنسان، يعني إحنا ولاد أبائنا وأبائنا ولاد أبائهم وهو إلى آخره، سلسلها كده تصل إلى مين؟ تصل إلى آدم. طب وآدم ابن مين؟ من انتهت. يبقى إذن كل الكون كلمة، كل الكون تبقى وإن وجدت أسباب فمما طمره الله في الكلمة الأولى، مما طمره الله في الكلمة الأولى. يبقى لما يجي واحد ينشأ بكلمة تبقى ما تقولش إن دي عجيب، لأن الكون كله منشأه بكلمة، إنما أمره إذا إيه؟ أن يقول له كن فيكون. وإذا كانت الفتنة نشأ من إنه مش ملوش أب في ظاهر الأمر في عالم الإنسان والقانون بتاعه، نقول له يا أخي كان يجب أن يكون تكون الشبهة والإشكال في آدم، لأنه إن كان ده مخلوق ما فيش له عنصر أبوي بشري، يبقى ده مخلوق ولا عنصر أبوي ولا عنصر إيه ولا أم، لا أب ولا إيه، تبقى الفتنة إيه؟ الفتنة أكبر. طيب ما دام كلمة، الكلمة دي تنشئ حياة، والحياة إدخال روح في مادة لتهبها الحركة والحس ومقومات الإيه؟ ومقومات الحياة. يبقى الكلمة تقال فتأتي الروح فتدخل في الإيه؟ في المادة. وكلمته ألقاها إلى إيه؟ إلى مريم وروح إيه؟ وروح منه. روح منه زي لما قال فإذا سويته يعني آدم ونفخت فيه من إيه؟ يبقى آدم برضو كلمة وآدم إيه؟ وآدم روح منه. يبقى إن كانت هنا شبهة يبقى لازم تيجي إيه؟ تيجي الشبهة هنا، بل الشبهات هنا أقوى. وروح منه انتهوا، بيقول لهم شدوا المسألة دي بقى خيرا لكم، إن كنتم منسوبين إلى السماء ما تزبزبوش أفكار الناس في مسائل زي دي. أنتم يجب أنكم تنتقفوا بعيسى عندما أراده الله له من التكريم. لأ ليه بقى؟ لأن التكريم لما تيجي تقول أنه هو إله وبعد ذلك يقول للتابعين له أنا أسوة لكم واتقوا الله، أنتم بتشوفوني بعمل إيه وبصلي ومش عارف بزكي وبتبتل ومش عارف أعمله زي، يبقى إذن هو أسوة زي ما ربنا قال لرسول إيه لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. فلو أنه كان من جنس آخر غير البشر لم تنعت الأسوة فيه. بقى بيقول اعملوا زي، كنا نقول لا هو احنا نقدر، ده انت اله، طب واحنا نقدر نبقى اله؟ طب بالله انا قلت مره لو ان انسانا راى اسدا يفترس في الغابه ويصول ويجول على الحيوانات ايفكر واحد من الرائين ان يجعل نفسه اسدا؟ انما لو راى فارسا مثله في شجاع في حرب ومسك سيف وبيصول ويجول في الاعداء يبقى زي ولا لا؟ اذا الاسوه الا تكون مع وحده الجنس. فلو انه مش من جنس البشر ما كانش ينفع يكون ايه، لان الرد يكون جاهز اعملوا زي وانا لكم اسوه، نقول له لا ما نقدرش، ده انت اله تقدر لا ما نقدرش عليه، تبقى ما تنفعش الاسوه ولا لا؟ انتهوا خيرا لكم، انتهوا يا سلام. نعم يا سيدي نعم. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وبعدين جابها ما قالش يا يهود ما تغلوش في دينكم ولا يا نصارى ما تغلوش في دينكم، لا جابهم الاثنين. ليه؟ لان هم دول كلا جايبين كلا طرفي قصد الامور زميم، جايين الاثنين، دول يقولوا ده كذاب وابن زني، شوف ازاي، ودول يقولوا اله، يبقى دول مغالين في جهه ودول ايه مغالين في ايه. فبقول لهم ما تغلوش في دينكم، لا انت تقولوا كده ولا ده يقول كده، عيب. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، والحق لا يتعاند والحق لا يتضارى. الحق حاجه ايه؟ ده بيقول لك الحق يعني شيء ثابت ما يتغيرش ابدا ولا يتعارضش. ما يتعارضش زي ما قلنا انسان راى حدثا من الاحداث بعينه ثم طلب منه ان يحكيه يحكيه الان، واذا طلب منه غدا ان يحكيه برضه يحكيه بنفس الواقع ولا لا؟ ليه؟ لان له واقعا شهده هو اللي بيفرض نفسه عليه. لكن الكذاب لما يقول قضية كذب ملهاش واقع لازم يغير، لانه يقولك ان كنت كذوبا فكن ايه افتكر انك انت قلت ايه امبارح. اللي بيحكم الحق واقعه لان المتكلم به يستقرئ واقعا، لكن الكاذب لا يستقرئ واقعا فلا يعلم ماذا كذب النبي.

0: مفهوم؟ الكذاب اللي قاعد بقى مثلا يقول مره كنا سايرين وطالعين من القريه ورايحين البندر وكنا ليله عيد كبير عشان نجيب ادوات العيد وكانت الدنيا قمر ظهر. الله، اي قمر ظهر دي بقت كده. طب وليله العيد وانت رايح بعد الصيام وترايح تبقى قمر ظهر، ده ليله العيد بتبقى اول ليله، لا قمر ظهر ولا قمر خالص، ده احنا يا دوب شفنا الهلال كده. يبقى كذب ولا مش كذب؟ فالذي يستوحي واقعا ما يتغيرش كلامه، يبقى ده حق. والذي يستوحي غير واقع لا يذكر ماذا قال، فيلطشها بقى يقول النهارده كذا والنهارده كذا، ويقول افتكر انت قلت ايه امبارح، ما تقولوش غير الحق بقى، لا تقولوا غير الايه. ليه؟ لانه هيتضارب. ايه؟ يتضارب. واذا تضارب شككتم الناس في منهج السماء الذي تحملونه، واذا شككتم الناس في منهج السماء هيبقى عليكم وزر اضلال مين؟ وزر اضلال الناس، لان الذي يتعرض لهذه القضيه يجب ان لا يجرب عليه شيء من الايه؟ من المخالفه. ولذلك سيدنا ابراهيم ربنا قال عليه انه قال ايه؟ ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. الله، بقى سيدنا ابراهيم يدعي ربه انه لا يجعله فتنه للكافرين؟ ازاي؟ قول الكلام ده. أم قال لك لأنه إن قال بشيء ثم عمل بما يناقضه ويطلع كذاب، يقول لك شوف يا أخوان اللي بيقول كده هو كذابه، يبقى يبيح للناس أن إيه؟ أن يكذب. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. ضلوا من قبل في زواتهم، وليتهم اكتفوا بأنهم ضلوا في زواتهم، بل يحاولون إضلال غيرهم ليتصل الإضلال. يبقى هيعملوا كم عمل؟ عمل هم ضلوا في نفسهم وعايزين إيه؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إيه؟ كفارا حسدا من عند الله. إذن إن بيقول لهم يا ناس ما أنت ضليتوا البعدة، ما تتحملوش بقى وزر الضلال الآخرين، لان انتم ما تاخذوش من ايه ولا تزر وازره وزر اخرى، لان وزرك ان تعمل ووزر اخر ان تضل الواحد. ولذلك يقول الحق ليحملوا اوزارهم ايه كم واوزارا مع اوزارهم، مع انه قال ان ما لا تزر ايه وازره، نقول له لا، ما هي دي كوزر الضلال ودي وزر الايه، وهذا عمل وذلك ايه وذلك عمل. ولا تتبعوا اهواء ايه أهواء قوم قد ضلوا، يعني ما تقلدوهوش، هم كانوا متبعين الهوى. كلمة هوى احنا كنا قلنا فيها انها الهوى هو ايه؟ لطف موقع الشيء ومحله في النفس فيصنعه على طريقة لا تنبغي. ولذلك زي ما قالوا كل كلمة هوى في القرآن جاية في الخسران وفي الضلال وفي الخيبة. خلاص؟ لما نيجي نشوف ايه لو اتبع الحق اهواءهم، خلاص، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتبع هواه فايه فترضى. كل مساله ايه فيها هوى يبقى ايه ما بيجيش فيها ابدا لصالحها الا قول الرسول كما قلنا، حتى يكون هواه تبعا، يعني يطوع هواه لمطلوب الله، يطوع هواه. وما دام طوع هواه لمطلوب الله يبقى امتنع هواه ولا لا؟ يبقى امتنع هواه. واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا كلام تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له انت لست بدعا في موقفهم منك، ان هذا الموقف قديم لهم، قديم ايام مين؟ ايام داود. الله، على لسان داود وعيسى ايه ابن مريم. ولعنوا يعني ايه؟ طردوا. اما ان يكون الطرد من الرحمة، يعني ابعادهم عن الرحمة، واما ان يكون الطرد من كرامة انسانيتهم، يبعد عن الرحمة يفضل على انسانيته بس مبعود عن الرحمة، او الطرد من كرامة صورة الانسانية اللي هي مسخوا قردة في مسألة داود في مسألة السبت، ومسخوا خنازير في مسألة المائدة بتاعت عيسى. مائدة عيسى دي ايه؟ قالوا ربنا انزل علينا مائدة من سوى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. اذا اقترحوا آية على الله، فلما اقترحوا آية على الله ربنا ادلهم انذار، قال اذا اقترحتم آية من عندكم وجاوبتكم عليها وانزلتها فالذي يكذب بها بعد ما طلبها هو انا اعذبه عذاب ما عذبتش احد من العالمين. فلما طلبوا المائده ونزلت المائده كفروا برضه. اهو ده السبب في ان الله قال انا لن اطاوع خلقي في ان اتي لهم بايات على وفق اهوائهم، لاني جربت البشر في ان اقترحوا ايه وجاءت على وفق مرادهم فكذبوا ايضا، فكان التكذيب هو الاصل المطلوب وهذه تعالى. فموقفهم من داود وموقفهم من عيسى يجعل لك اسوه بهؤلاء الرسل. المساله انت لست خاصا بها وانما هي طبيعه فيه. وايضا الحق سبحانه وتعالى يبالغ في تسلية رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يجعل موقفه موقف الصلابة الإيمانية اللي ما تخافش ولا تنهزش، فينسب الأشياء لنفسه يقول له قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقوله، يقول له مرة مجنون ومرة ساحر ومرة مش عارف كذاب ومرة بقول إحنا نعلم أنه يحزنك الذي إيه يقوله. شوف التسلية بقى الرائعة، فإنهم لا يكذبونك، المسألة مش عندك أنت، ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. المسألة عند ربنا مش أنت بس. ليه؟ عشان بده يبرهن له على إنهم هم لو كانوا عارفين أنك أنت كذاب ولا فيك الخصال دي ما كانوش هم نفسهم وهم كافرون بالدين الذي جئت به حين يحزبهم أمر يتعلق بمصالحهم لا يجدون أمينا إلا أنت. تتعجبوا منهم واقفين منه ومن دينه كده، ولما يكون واحد عنده حاجه نفيسه ما يامنش فيها الا محمد بن عبد الله. قال لا ايش العجيبه دي؟ قال لك لان في فرق بين شيء يمس مصلحتي، فحين شيء يمس مصلحتي اهو ما اعمل ايه؟ اوديها للامين ده، لان هو عارف وعارف ان هو ما يمكنش ابدا. ولذلك الم يدع سيدنا الامام علي في مكه عشان يؤدي الامانات اللي كانت عنده لهؤلاء جميعا؟ إذن لقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، أنت عندهم صادق، أنت عندهم أمين، أنت عندهم في منتهى السمو والخلق. ما دمت لم تقول إنني رسول، لو ما قلتش الحكاية دي كنت تبقى إيه؟ كنت تبقى عندهم عال قوي. طيب يا ناس من الأغبياء البعدة، أنتم قلتوا له إن أنتم كنت عايز ملك ملكناك، مش كده؟ عايز غنى نغنيك، عايز كذا. طب لو انه يقصد شيئا من هذا جاء له طواعية وباقتراح منكم وحيقعد سيد ولا فيش حد لا ينزع ولا اي حاجة، فما الذي جعله يختار هذا السبيل المتعب، السبيل الشاق، السبيل اللي بيكلفه امنه وامن من يتبعه، وبعد ذلك يحصروا في الشعر ويجوعوا اهله مسألة صعبة قوي. كان يجب انهم يفتنوا انه لا يطلب ايه شيئا لنفسه، لا مال ولا جاه ولا الا كانت جياله سهلة سهلة جدا، وما كنتوش تفتنهم انه لما يجي يقول لك انه هو لا يأخذ صدقة زكاة ولا اهله ياخذوا زكاة. قال طب امال بيعمل العملية دي لمين؟ ده احنا بنشوف اللي بيعمل بده يدخل في حتة لو فيها جاء بده هو ايه يتمتع، وبده اللي حواليه يبقى هو لا تمتع ولا متع اللي مين متع اللي حواليه. ما كانش يجب ان اخذوا لكم عبرة ان دي مش. ولذلك هذا يشبه قول سليمان لسبأ ملكة لبلقيس ملكة سبأ، ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولا لخرجنهم منها أذلة. إذن فيجب على الناس اللي يفتنهم، أما النبوة حينما تأتي لتلفت الناس إلى السماء وإلى منهجها لينظم حركة حياته يشوفهم من المنتفع، هم المنتفعون أم هو؟ هو يشق، هو يتعب، وبعد ذلك يجرد نفسه من كل شيء. سليمان الذي دانت له الدنيا وأعطي ملكا لم يعطه أحد من قبله، مش كده؟ وسخرنا له الريح وسخرنا له الجن يعملون له ما يشاء من محل. سليمان هذا كان يجي يخلي العبيد يأكلوا نقي الدقيق، الدقيق اللي احنا نسميه العلامة، وهو يأكل الخشكار النخالة. تبقى مسألة مش معقولة لذاته، بيبين لنا انهم ما يقصدوش حاجة لمين، حاجة لذاته. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طب عصوا مفهومة، وكانوا ايه يعتدون؟ يعتدون قال لك ايوه، لان الاعتداء ده العصيان في ذاتك في امورك الذاتية التي تتعدى الى الغير، والاعتداء هو برضو معصية انما متعدية لمين؟ زي ما قلنا واحد بيحقد يندعي يحقد، انما واحد يسرق واحد يرتشي نقول له فيه معصيه وفيه ايه وفيه عدوان. تبقى المعصيه عايده على مين؟ صاحبها من دون ان تتعدى الى الغير، انما الاعتداء ياخد حقك. طب انت عاوزت في نفسك خلاص خليها مقصوره عليك. طيب كانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. احنا قلنا زمان ان حراسه منهج الله لسلامه حركه الحياه في الارض، قلنا ان ربنا عمل في النفس البشريه مناعه ذاتيه، ساعه يكون عند الانسان هيجان شهوه لاي نوع، لمال، لجنس، لرئاسه، لجاه، اي واحد شهوه من دول، بعدين يمكن لما ياخدها نفسه بايه، وبعدين يقول لك ايه ارجع بقى، يبقى فيه خميره بتعظه وترجعه اللي احنا بنسميها في عرفنا الضمير، اللي بنسميه في عرفنا ايه؟ الضمير. الضمير ده هو اللي الحاجه الفطريه في الانسان اللي تلومه على ما قدمه من معصيه، من معصيه دي اذا كان فيه دين، وتقدمه على ما فعل من غير اللائق ان لم يكن له ايه؟ ما كانش له دين. طيب هناك الايه فسولت له نفسه قتل ايه؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، هدى نفسه بعد ما هدى نفسه وسعار الغضب وسعار الحقد ومش عارف قتله، وبعدين فاصبح من النادمين، وبعدين قتله وافقدوا الحياه، وبعدين عز عليه انه يشوف غراب عمال بيواري جثته، قال وهو ما يواريش جثه اخوه، ده بقت جثه. شوف ازاي الندم انتقل من ليه؟ من انه يرعى حق حياته الى انه بده يرعى حق ايه؟ حق مماته. يبقى ده الندم. يبقى اذا النفس البشريه وان كانت لها شهوات الا انها لها اعتدال، اعتدال مزاجي. هذا الاعتدال المزاجي يقوم لما يعمل الانسان حاجه ويريح بها نفسه يبتدي ايه؟ يبتدي يشعر بانه ندم. ولذلك كثير من الناس تبقى عنده متاعب وبده يفضفض به، يعني يقولها لحد، وان كان الحد ده ما يقدرش يزيحها عنه، لانها قد تكون متاعب وقعت ولا يستطيع احد ان يتداركها. طب عمال بتقولها ليه؟ اسمه ايه؟ تنفيس. اللي احنا بنقولها بيفضفض، بيفضفض يعني مملوء وبده بس ايه؟ ليه؟ لان كل تاثير في النفس البشريه لازم يعمل حركه نزوعيه. واحد اغضبك يبقى لازم عمل فيك حركه ايه؟ نزوعيه. اغضبك يعني هيهيج دمك، نقوم نقول له شوف بقى اهو الشرع يقول لك ساعات ما واحد يغضبك ابقى غير وضعك اللي انت عليه، اعمل حركه، قول حسبنا الله ونعم الوكيل، قول كذا كذا، عشان الطاقه اللي موجوده عندك السعاريه دي تصرفها في ايه؟ تصرفها في حاجه ثانيه. ان كنت قاعد ايقف، ان كنت واقف اقعد، ان كنت مش عارف ايه امشي، ان كنت كده قول سبحان الله، يعني اعمل اي عمل ايه تاخد فيه الطاقة الفائضة الزائدة اللي عاملة في نفسك الايه؟ الغليان دي، علشان تايه؟ تنتهي. ولذلك الشعر العربي بيقول لك مش ضروري كل واحد يشتكي علشان ترفع عنه الشكوى، لا، ده يكفي ان هو ايه؟ ان هو ألف. ولا بد من شكوى الى ذي مروءته يواسيك او يسليك او يتوجعه. يقول يا عيني، يعني بس يقول يا عيني عليه دي انت ريح، يقول يا عيني ايه لما واحد يقعد يشتكي لواحد بلاوي ولا بتاعه يلاقي ايه يتأثر، ويمكن اللي بيشكى له او بيسمع لما يتأثر يبكي وينفعل، يقول له خلاص معلش يا ربنا انت اللي بتهديه، لانه بتاعه. كلمة ذو مروءة بقى يقول لك اوعى توضع شكوتك من اي حاجة الا لمين؟ الا لذي مروءة. ايه السبب؟ ليه ليه اشمعنى في ذي مروءة دي؟ أم قال لك لان انا ابقى تعبان من اي شيء وبدي افضفض بيه واحبه، بعد ما ارتاح اقول وانا قلت له ليه دي وقلت له كذا وقلت له كذا، افرض انه كلمتين بيني وبين اهلي ولا خايف لا ايه لا يتنقلم، يبقى اذا الانسان يحب اللي اريح نفسه عندي ولا كاني قلت. اهي دي المروءه بقى، ريحت نفسي وكاني ما ايه، لان هيجي وقت من الاوقات اندم اللي انا قلت له، قول ودي ليه مالها دي ما كانش لها لازمه مش عارف ايه. إذن فالمسألة الغضبية دي لازم هتعمل انفعال، الانفعال ده صرفه في أي شيء إيه؟ في أي شيء آخر. طيب ولما ما يوجدش في النفس البشرية كده تبلدت، يقوم يقول غيري بقى، لو عملت حاجة يقول لي بعيب أو يضرب على إيدي أو ينهاني أو يقول لي أي حاجة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طب ما فيش، قلنا لازم يجي رسول بقى، قلنا لازم إيه؟ فاللي خلى إن يجي رسول تملي بعد دول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. تناهوا؟ قال لك آه تناهوا. إحنا قلنا لما نقول تواصوا بالصبر أو تناهوا عن المنكر معناه أن كل مؤمن بمبدأ إيماني لا يظنن أنه بمنجاة عن خواطر السوء في نفسه، لأن كل واحد من أغياره يجيله، لكن من لطف الله أنه لما يجي خطر سوء عندك تكون أنت خالي من حكاية خطر السوء دي، تقوم تقول لي لا بلاشه، لو أن عندي مثله أقول له يلا نتفق نعمل إيه، يقوم يجيلي في حتة سعار شهوة عندي مش عند التاني، يقوم ما هي مش عنده بقى، لو كانت عنده هي كان ايه يتفق ويقول له يلا طب امال نعمل ايه، انما هي مش عنده. من لطف الله بقى انه يخلي توجه نفس الشهوة الى شيء يقوم يجيب له مجتمع مش متوجه له، يا جوزي متوجه لحاجة تانية انما دي لا، يقوم يقف ينهى. وبعدين انا اللي كنت منهي برضو يجي لزميلي حاجة هو يبقى بيده يعمل حاجة وأني أنا، يبقى التناهي أن نتبادل، أنت ناهي مرة ومنهي مرة أخرى، أدي معنى الإيه التناهي. ولذلك أدي معنى التواصي، مش قوم خصصوا لأن ينهوا وقوم خصصوا لأن ينهوا، لا كل واحد منا عرضة أنه إيه يكون ناهي إذا كانت نفسه هادية من ناحية الانحراف، ومنهي إذا كانت نفسه، وبعد ذلك تتبادل الايه. ولذلك بيسموها ايه المفاعله، الايه المفاعله، زي شارك فلان، هو واحد شارك لوحه ولا شارك غيره؟ طب شارك زيد عمرو، طب اشمعنى زيد؟ طب ما هو شارك عمرو زيد، ما برضه هو، يبقى كل واحد فاعل مره ومفعول مره ايه مره اخرى. كانوا لا يتناهون، او معنى يتناهوا اي ينتهوا. ازاي بقى؟ طب وتيجي ازاي؟ صيغه التفاعله دي زي تشارك وتضارب وتقاسم، لازم تيجي من اثنين، فسهل قوي انك انت تنهى وانا انتهى تنهاني تبقى موجوده. طب وان فسرتها بان تناهوا يعني انتهوا في نفسهم، نقول له من القوه الخفيه الفطريه اللي في النفس، يجي يعمل حاجه تقول له لا عيب بلاش دي، يبقى انتهوا من غير ايه؟ من غير ما حد ينهي، نقول له هي من غير ما حد ينهي تاني، انما نفسه هي اللي نهت. تبقى تصل برضو الى التفاعل ولا لا؟ يبقى التفاعل اما ان يكون في النفس واما ان يكون في المجتمع. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طب بالسلاي خد بالك من العبارة بقى القرآنية دي، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طب ما دام المنكر فعل هيتناهوا عنه ازاي؟ طب المنكر فعل، طب هيتناهى عنه ازاي؟ ده فعل خلاص. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طب ما دام المنكر فعل هيتناهوا ازاي؟ يبقى كانوا لا يتناهون عن منكر ارادوا فعله، ساعه ما يشوفوا واحد هيتهيأ لحاجه ينهيه. طب او كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه قبل ان يفعل، قبل ايه يعني؟ شاف بوادر انه ايه، زي ما يقول ايه مثلا اذا قمتم الى الصلاه، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. طب وانا لما اقوم للصلاه؟ طب ده انت قمت للصلاه، طب ده غسل الايدين والوضوء ده فين امتى؟ اذا اردتم القيام للصلاه. يبقى ايه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يعني قبل فعل ايه، قبل فعله، فمن عدم التناهي نقول لك يبقى دي بتديني فراسه ايمانيه يقظه، مش استنى لما المنكر اشوف اللي نفسه كده رايح ناحيه الله واقول له انت بتفكر في ايه؟ يبقى يقظه ايمانيه ولا لا؟ انت رايح فين كده ناحيه دي كده ماشي كده، في حته تكون مثلا مشبوءه ولا حته تكون موبوءه ولا حته يكون روادها مش مستقيمين، وبعدين شفته وانت قاعد وماشي كده وهو رايح مثلا الساعه 9 ولا الساعه 10 كده واخد نفسه كده، انت رايح فين؟ يبقى الفراسه الايمانيه هنا بقى. يبقى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه اي تهيئوا لايه؟ تهيئوا لفعله، او بدرت البوادر منهم، مما يدل على ان المؤمن يجب ان يكون يقظا لا لحركات المنكر ولكن للمقدمات التي تاتي بعدها حركات المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. احنا قلنا ساعة ما تسمع لبئس ولا كذا تعرف انها قسم، وحين يقسم الله يبقى تأكيد للايه؟ تأكيد للقضية، تأكيد للقضية على طريقة ايه؟ على طريقتنا احنا، وإلا مين اللي هيخلي ربنا يقسم دي؟ ده يبقى هو بيقول ان انا الأدلة على الحق إما إقرار وإما شهادة وإما قسم. القاضي لما يجي يحكم يقر الله يجي عليه شهود، يبقى لا إقرار ولا شهود، يبقى في يمين خلاص. فهو بقى جاب لنا كل إيه؟ كل أدوات التأكيد. لبئس ما كانوا إيه؟ لبئس ما كانوا يفعلون. الله، هو التناهي عن المنكر فعل ولا فعل وقول؟ مع يعني الاثنين ويا بعض. لبئس ما كانوا يعملون عشان كانت تشمل ايه؟ عشان تشمل الايه؟ تبقى في قول، لان التناهي يبقى ايه؟ قول. ما تعملش الشيء الفلاني، كان يقول لبئس ما كانوا ايه؟ لان الفعل مقابل القول، وكل ايه زي ما قلنا عمل كله ايه؟ لان عمل هو منطقة الجارحة في حركة احداثها للشيء، وتنقسم قسمين، اما قول دي عمل اللسان، واما فعل، وده عمل ايه؟ عمل الجوارح كلها، يجمعها كلها ايه؟ عمل. ام قال لك لان فيه بد الحق سبحانه وتعالى، يقول لك المساله مش مقتصره على القول، علشان تيجي الحديث بعد، من راى منكم منكرا فليغيره ايه؟ بيده. يبقى فعل ولا لا؟ يبقى اول مرتبه ايه؟ اقعد هنا. وبعدين لما ما يبقاش يستطيع يبقى بقى نبقى نروح للايه؟ للعمل. ادي السبب في انه قال ايه؟ لبئس ما كانوا ايه؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. فيه فرق بين ان يخبر الله رسوله بامور كانت قبل، لعن الذين بني على لسان داود وعيسى بن مريم وكانوا، بيقول له هذه جزئياتهم مع من سبقك من الرسل، وفيه أشياء أنت تراها بعينك، فلما تشوف أنت بنفسك يبقى ده دليل على إيه؟ على أن المسألة مش كانت نزوة وانتهت، لا، ده المسألة ملكة وبقت طبيعة فيه. إزاي بقى؟ قال لك لأن الإسلام حينما جاء ليواجه معسكرات شتى، هذه المعسكرات تفسد حركة الإنسان في الحياة، والحق سبحانه وتعالى خلق الكون مسخرا للإنسان، ويريد أن يظل الإنسان حارسا للصلاح ليبقى على صلاحه، وحارسا أن يتسرب الفساد إلى الصالح. هذه حركة الحياة كلها، وده قلنا لأمر يتعلق بنا نحن، مش هنجيب صفة للحق زي ده، لأن الحق بصفات كماله خلقنا وأوجدنا، يبقى خلقنا ووجودنا وامدادنا وتكليفنا ما زادش عنده ايه؟ ما زادش عنده حاجه ابدا. فبيقول له ان المساله بقت ملكه بدليل انك جئت لتحارب كم معسكر؟ معسكر المشركين بتوع مكه، ومعسكر اهل الايه؟ الكتاب. كان المفروض في اهل الكتاب ان لهم صله بالسماء، وما دام لهم صله بالسماء ولهم الف بمنهج رسول وبمعجزه رسول وبكتاب يحمل منهج الرسول، لهم الف به ويعيشون على ذلك. فحين ياتي دين علشان يقوي هذه الصله بالسماء، كان يجب انهم يكونوا ايه؟ لو كانوا صحيح حريصين على تلك الصله كانوا يصرون بان ياتي جندي تاني علشان يعينهم على مهمتهم. وديا قبل أن تتعرض سلطتهم الزمنية إلى هزة، كان المعنى النفسي اللي عندهم كده. ولذلك قلنا أنهم لما كان يحدث عراك بينهم وبين المشركين في الأوس والخزرج، كانوا يقولوا إيه؟ أطل علينا زمان نبي يأتي، سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. أدي معنى وكانوا يستفتحون به على الذين إيه؟ فلما جاءهم ما عرفوا. طب لما يقولوا كده مش كانوا يستنوا هم؟ ده هم قعدوا في الحجاز لان كتبهم قالت انه هيجي النبي في هذه الارض ذات النخل، هنا حيجي. الله، اذا عارفين صفاته وعارفين مكانه وعارفين الجبهات اللي حارب فيها، اللي هم سبق ان حاربوا فيها. ولكن سلطتهم الزمنية حينما جاء الرسول بالفعل وأراد أن يسلب منهم بقى السلطة عشان يوجهها إلى حركة الإيمان، أول حاجة كانوا عايزين يولي واحد منهم ملك وقاعدين ينسجوا له في الإكليل التاج اللي هيلبسوه، وهم بقى بيوضبوا التاج عشان الصبح يلبسوه له، فوجئوا بأن رسول الله هاجر إلى الإيه، فوقفت الحكاية بتاعتي. أدي أول حاجة منعت السلطة الزمنية، قالوا الله المسألة بقى هتتسرب وياخد منا إيه، وياخد منا جهل، وحيوحد الأس والخزرج اللي احنا كنا عايشين على الشقاق بينهما، بنبيع لهم الأسلحة وبنرابيهم وبنعمل كذا وبنعمل لا لا لا لا. إذن الذي استيقظ فيهم إنما هو السلطة إيه؟ السلطة الزمنية. مدام السلطة الزمنية دي استيقظت فيهم يقوموا يعملوا إيه؟ يكلم الدين الجديد حتى بخصومهم اللي كانوا قبل أن يجيء الدين الجديد. يقول لك ما تخلي قريش بقى والمشركين دولي يهدوا في المسلمين هده ويهزهم هزه علشان يمنعوا عنا الايه الزحف اللي جاي ياكل منا سلطتنا الايه. ولذلك قال اشتروا به ثمنا ايه، ثمنا قليلا، اللي هو الرياسه والقبهه والمش عارف ايه والحاجات اللي عندهم. وبعد ذلك كعب بن الاشرف راح بقى لقريش. كعب بن الاشرف ده بقى هو يعني يهودي كبير وغني وله لسان، وتنه طايرة راية على قريش وقال احنا عايزين نتفق علشان نقف ضد مين، ضد الزحف اللي جاي جديد بقى بمحمد واتباعه. قاموا قالوا انتم مش اهل كتاب، قال لا انتم اهدى منهم سبيلا. الله بقى المشركين اللي انتم كنتوا بتقولوا لهم كذا وكذا صاروا اهدى من محمد سبيلا، ادي معناها. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا اللي كانوا بينهم وبين بعض ايه خصومة، فلما جاءت السلطة الزمنية لتسحب من ايدهم قال لك لا تعاون مع مين، مع الذين اشركوا هؤلاء علشان نقف امام مين، امام هذا الزحف للدين الايه للدين الجديد. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، اصبحوا موالاة، تولون يعني ينصرونهم ويعينونهم ويجعلونهم على حق والدين الجديد على ايه على باطل. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، قدمت لهم أنفسهم، أنفسهم من إيه؟ الأمارة بقى بالسوء، لأن النفس زي ما نعرف نفس أمارة ونفس لوامة، اللي تغلب عليهم النفس الإيه؟ النفس الأمارة بالسوء. قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. السخط الآن، وحينشأ من هذا السخط بعد عن طريق الهداية، والبعد عن طريق الهداية يوديهم ايه الخالدين. نقول له انتم خدتوا متاع قليل حياتنا على فرض انكم اخذتموه، انما جبتوا لنفسكم متاعب ايه، متاعب ازلية. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. لو كان عندهم ايمان ايه وبالنبي والذي انزل على النبي ما اتخذوا هؤلاء ايه أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. برضو صيغة الاحتمال كثيرا منهم ايه، يعني والقليل برضو مش ايه غير فاسق، والقليل ده اللي بقى كل يوم يتهاوى يجي واحد يعمل كذا ويقعد يؤمن وقعد يؤمن، دي علشان تدل على صدق الله في ايه في قوله الكثير ولكن القليل لم يكن فاسقا. ثم بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى استقرئ حياتهم معك وواجههم، ستجد أنهم وإن اشتركوا في غلو من طرف وغلو من طرف لهم اختلافات. الاختلافات دي بالنسبة لهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وعلشان تفهم بقى والذين أشركوا ان دول اكتر من مين، من الذين اشركوا، لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا إيه؟ اليهود والذين اشركوا. قدمهم على مين، على المشركين، لان المشرك ده من قبله اللي ما كانش عنده دين ولا اي حاجة غير اللي بيدعي ان معاه كتاب وتوراه ورسول ومش عارف ايه، ودعي يخدع اكثر، يخدع ايه، لكن دول كان مفروض ان دول ايه من الاول ما فيش مشركين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود الذين أشركوا. ولذلك تجد الممالأة والموالاة كانت في كل الحروب التي نشأت بين مين؟ بين اليهود وبين المشركين، ويعملوا عملية تعاون. اذكروهم في مسألة الأحزاب، ولولا أن لطف الله فقتل عنهم لكان بقت نكبة. وبعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي الدرس القاسي للمؤمنين أولا ولهم ثانيا. للمؤمنين وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد ما حصلت الحكاية دي ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى جاب جنود لم تروها، وجاب الريح واللي عملت كذا، وجاب منهم ناس وراحوا يقولوا الرسول الله اننا امنا، قال له انت تعمل ماذا تغني عنا؟ خجل عنا. وقعدوا عملوا الحيلة، وبعد ذلك مشوا الايه الاحزاب، وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريظة حتى قتلها وايه وابادها عن اخرها. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حسنة وقنا عذاب النار ربنا
1: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

طلعها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون.

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض

لكفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم

كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا

شارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون

لكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد بدأنا بسيرة الإمام علي كرم الله وجهه. في موقف لسيدنا علي هو الحقيقة شهادة كبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وهذه من روائع عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حكمته. فسيدنا علي حينما كان يوم خيبر أمام حصنها المنيع لم يجزع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ألقى على الصفوف الحافلة بأصحابه وبجيشه نظرة متفائلة وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة قط في حياتي إلا ذلك اليوم، رجاء أن أكون من يحبه الله ورسوله. شيء مغري جدا، هذا الذي سوف يعطيه الراية غدا النبي الكريم، تصريح من النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أعطي الراية لرجل يحبه الله ورسوله، وهو يحب الله ورسوله.

يفتح الله على يديه. وأصبح الصباح وأقبل المسلمون إلى حيث يلتقون برسولهم، وكلهم شوق إلى معرفة الرجل الذي سيعطيه الرسول الراية والذي سيتم على يديه فتح ذلك الحصن. واكتملت أعدادهم واستوت صفوفهم واشرأبت أعناقهم متمنية راجية مستطلعة، وشق السكون صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أين علي بن أبي طالب؟ أكبر شهادة. كان علي وسط الزحام ولم يخطر بباله أن يكون هو الرجل الذي وعد النبي أصحابه وجعله بشرى، وجعل بشرى الفتح على يديه. ونبى نداء النبي من فوره وقال: ها أنا ذا يا رسول الله. أحيانا تطلب زيد ما بتلاقي زيد، تطلب عبيد ما بتلاقي عبيد، في المغانم ما أكثر الناس، أما في المغارم ما أقلهم. هكذا كان أصحاب النبي. أما اليهود: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فالإنسان حجمه عند الله بحجم عمله. وإياكم أن تتوهموا أنه لا يمكن في هذا الزمان أن تكون بطولات، كل زمان له بطولات، كل زمان له خصائص. ممكن أن تصل إلى أعلى أهدافك في أي زمان، والبطولة مبذولة وأسبابها متوافرة، والتقرب من الله عز وجل ممكن، ورب الصحابة هو ربنا وهو هو. فالمشكلة مشكلة همم، مشكلة عزائم. لكن هذا الصحابي الجليل كان بعينه وجع ورمد، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ما بعينيه من وجع وهياج، فبلل أنامله الشريفة بلعابه الطهور ومس بها عين البطل، ثم دعا بالراية فأمسكها ورفعها إلى أعلى وهزها ثلاثا، ثم غرسها في يمين علي وقال: خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك. اسمعوا الآية الكريمة: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. لما الإنسان بيشعر أنه هدفه نبيل وهدفه حقيقي وهو على الحق وسواه على الباطل، وأن هدفه يتجاوز مصالحه وشهواته ونزواته، هذا يبث فيه القوة. فصار القوة أول سبب أنه عرف الله وتوكل عليه. وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. والشيء الثاني أنه يشعر أنه على الحق. والشيء الثالث أنه يؤمن بالخلود. ليست الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا منتهى أمله ولا محط رجائه، الآخرة. حياته في الدنيا قصيرة وطارئة وعابرة. أما لو الإنسان آمن بالدنيا فقط يصبح جبانا، أما إذا آمن بالآخرة يرى أن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. ثلاث عوامل صاروا: عامل أنك آمنت بالله وتوكلت عليه، وعامل أنك على الحق، وعامل أنك مؤمن بخلودك في الآخرة. في عامل رابع: القضاء والقدر. يعني لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والشيء الخامس، وهذا شيء مهم جدا، حينما تشعر أنت كمؤمن أنك لكل المؤمنين، وأن المؤمنين لك بإمكاناتهم بخبراتهم بقدراتهم بوجاهتهم بعلمهم بخبرتهم، أنت للكل والكل لك، إذن لست وحدك في الحياة. فسيدنا علي: لبيك يا رسول الله. هل الواحد الأمر بيدرسه ويدرسه ويدرسه حتى يقتله دراسة وينتهي؟

0: ما يفعل شيء الإنسان. أما الإيمان بيحتاج إلى اندفاع، إلى شيء من التوكل على الله عز وجل. حمل هذه الراية سيدنا علي وتقدم الكتيبة يهرول هرولة، وأمام باب الحصن نادى: أنا علي بن أبي طالب. وقال: والله والذي نفسي بيده لأذوقن ما ذاق حمزة أو ليفتحن الله عليه، إما النصر وإما الشهادة. وأجر الله جل جلاله على يد هذا الإمام النصر، وفتح باب الحصن واقتحمه المسلمون، وتمت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يحمل الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يده خيبر. وهتف المؤمنون الله أكبر وخربت خيبر. مرة وقف علي رضي الله عنه أمام أحد الفرسان الأعداء وهو عمر ابن عبد ود في معركة الخندق. تسلل هذا المشرك الفارس إلى صف المسلمين ووقف أمام علي كرم الله وجهه وجها لوجه، وقال: يا عمر، إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. فأجابه عمر: أجل. قال علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فقال عمر: لا حاجة لي إلى ذلك. قال علي: إذن أنا أدعوك إلى النزال. قال عمر: لما يا ابن أخي؟ فوالتي ما أحب أن أقتلك. قال علي: لكنني والله أحب أن أقتلك. فغضب عمرو وأخذته حمية الجاهلية واقتحم عن فرسه وعقره، ثم هجم على علي كرم الله وجهه الذي تلقاه بعنفوان أشد وخاضا معه نزالا رهيبا. لم تطل لحظاته حتى رفع علي سيفه المنتصر بينما كان خصمه عمرو ابن عبد ود منجدلا على الأرض صريعا. يعني وقف مواقف هذا الصحابي رائعة جدا، يعني في أكثر مواقفه كما يقول الناس وضع روحه على كفه. الحقيقة يجب أن توقن أن انتهاء الحياة لا يمكن أن تنتهي إلا إذا انتهى الأجل، لأن الشجاعة لا تقرب أجلا، واقتحام المخاطر في سبيل الله لا ينهي حياة. فسيدنا علي كرم الله وجهه اقتحم أخطار كثيرة وعرض نفسه لمواقف صعبة جدا، في كل موقف أقل ما فيه أنه يخسر حياته. فلذلك لما الإنسان يقف المواقف البطولية يشعر أن الله سبحانه وتعالى راض عنه. الآن هذا الإمام الجليل له صفات إنسانية أخرى، مع أنه بطل ومع أنه شجاع ومع أنه مقدام ومع أنه ضحى ومع أنه عرض نفسه للمخاطر، لكن دائما هناك مواقف إنسانية نلمحها وهو في أعلى درجات البطولة. في فتح مكة كان الزعيم الأنصاري سعد بن عبادة يحمل الراية على رأس كتيبة كبيرة من المسلمين، ولم يكد يرى أطراف مكة حتى استفزته ذكريات قديمة، ذكريات عداء قريش للمسلمين، فصاح قائلا وسط النشوة التي تستخف الأحلام: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. وسمعه بعض أصحاب رسول الله فروعهم هذا النداء، وسارع عمر بن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونقل إليه كلمات سعد، وقال معقبا عليها: يا رسول الله، ما نأمن أن يكون لسعد في قريش صولة. كأنه خافوا أن يفتح سعد مع قريش قتالا. النبي عليه الصلاة والسلام على الفور نادى عليا كرم الله وجهه وقال: أدرك سعدا وخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخل بها. فسيدنا علي نفذ هذه المهمة وأخذ الراية ودخل مكة دون أن يهرق دما، مراعاة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. في مشهد آخر دقيق، سيدنا خالد كان على رأس إحدى السرايا، أمره النبي أن يسير بأسفل تهامة داعيا لا مقاتلا، وعند قبيلة بني خزيمة ابن عامر تصرف أحد رجالها تصرفا تسرع تجاهه سيدنا خالد فأعمل فيهم السيف، ونمي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغضب وحزن وبرئ إلى الله مما صنع خالد، ثم رأى عليه الصلاة والسلام أن يبادر بإرسال رسول سلام، وكان ابن أبي طالب ذاك الرسول. دعاه النبي وقال له: يا علي، دققوا في هذا الكلام، اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. المنازعات، العصبية الجاهلية، العنجهية، الخصومات، هذه سماها النبي جاهلية، قال اجعلها تحت قدميك. وهكذا فعل الإمام علي، حتى إن هذا الإمام الجليل دفع دية القتلى الذين قتلوا في أثناء فتح مكة. أبو سفيان الذي حارب النبي 20 عاما في أثناء يعني هذه الفترة الطويلة بعد صلح الحديبية ونقض قريش لهذا الصلح وتهيؤ النبي لقتال قريش، خاف القرشيون أن يغزوهم النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب أبو سفيان بنفسه إلى المدينة المنورة ليطيب قلب النبي وليعيد صلح الحديبية وليجدده. دخل على ابنته أم حبيبة، وكانت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بنته أبت أن تجلسه على فراش رسول الله، وكان مبسوطا في فناء حجرتها ساعة دخوله، فطوته عنه، ولما عاتبها في صنيعها أجابته: ألا أظننت به علي؟ قالت: إنك مشرك، وفراش رسول الله لا يطأه مشرك. وعاد إلى مكة خائب المسعى، جلس يحدث قريشا عن محاولته، فقال فيما قال: جئت ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، فلم أجد منه عونا، وجئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو، لقد قال لي: أنا أشفع لكم عند رسول الله، والله لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به، وجئت عليا فوجدته ألين القوم. يعني الصحابة الكرام متنوعون، فسيدنا الصديق ما قبل أن يشفع لأبي سفيان عند رسول الله، سيدنا عمر ما قبل، سيدنا علي أخذ موقفا ألين من موقف أبي بكر وعمر. على كل أصحابك النجوم، يعني كل صحابي له موقف، هذا الموقف مبرر وهذا الموقف له وجهة نظر. النبي عليه الصلاة والسلام له قول شهير لهذا الإمام الجليل، قال: يا علي، أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. يعني كان يده اليمنى وكان وزير النبي، وحسبكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ومحبة هذا الإمام الجليل من لوازم إيمان المؤمن، لأنه لا يبغض أصحاب رسول الله إلا منافق، هم أصحابه الذين اختارهم الله له، والذين كانوا عونه في حروبه وفي دعوته وفي كل أحواله، لا ينتقص من قدر أصحاب رسول الله إلا جاهل أو منافق. الله الله في أصحابي لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه. وأجمل ما قيل: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني قصة لا تعرف أبعاده، لم تكتشف حكمتها، في ظاهرها لا يرضيك عن أصحاب رسول الله. الأكمل والأولى أن تطوي عنها الصفح. إن شاء الله تعالى نمضي في الدرس القادم إلى الحديث عن هذا الإمام العظيم، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
1: ياسين.
2: ياسين.
1: والقرآن الحكيم.
2: By the Quran, full of wisdom.
1: إنك لمن المرسلين.
2: Truly you, O Muhammad, are one of the messengers.
1: على صراط مستقيم.
2: On a straight path.
1: تنزيل العزيز الرحيم.
2: A revelation sent down by the Almighty, the Most Merciful.

0: pleasant shade, reclining on thrones.
1: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
0: They will have therein fruits and all for which they ask.
1: سلام قولا من رب رحيم.
0: Peace be on you, a word from the Lord most merciful.
1: وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
0: And you criminals this day stand apart.
1: ألم أعلم

inform my slaves that I am the all-forgiving, the all-merciful, and my adab and my torment is the most severe. Balance. We don't want to be from the people, oh Allah, ghafoor al-raheem, and I do anything. Yeah, what's the big deal? No, no. And at the same time, oh, I'm going to hell anyway, let me do whatever I want. No. As Muslims, we live with two wings. The wing of fear, that Allah may be not going to accept, and the wing of rahmah and hope, that Allah will accept, and inshallah, He will accept. Huh? Those two wings, this is how the Muslim lives. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم، أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، 25 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6، بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية، الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم به تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي يا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لله في الخلق ما اختارت مشيئته، ما الخير إلا الذي اختاره الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله، تجري الأمور بأسباب لها علل، تجري الأمور على ما قدر الله، إن الأمور وإن ضاقت لها فرج، كم من أمور شداد فرج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، والله ما لك غير الله من أحد، ولا يصيبك إلا ما قضى الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الثلاثاء هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:02، أذان العصر عند الساعة 3:05، أذان المغرب عند الساعة 5:33، أذان العشاء يرفع عند الساعة 7:03، غدا الأربعاء أذان الفجر يرفع عند الساعة 4:58، وشروق الشمس عند الساعة 6:22. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم 20 درجة والطقس ماطر، وكذا الحال يوم الأربعاء. يوم الخميس أمطار متفرقة 18 درجة نهارا، 11 درجة ليلا. يوم الجمعة مشمس 19 درجة نهارا، 9 درجات ليلا. يوم السبت القادم الطقس غائم جزئيا 18 درجة نهارا، 9 درجات ليلا. الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء مشمس بلا غيوم ولا أمطار، 20 درجة نهارا، 10 درجات ليلا، والله أعلم. مستمعي الأكارم، أتمنى لحضراتكم يوما جميلا كله خير وسعادة وسلام وبركة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، وادعوه معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يبعد عنا كل شر وإثم مبين. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، وأيدهم بنصرك يا أرحم الراحمين. اللهم خلصهم من هؤلاء الطغاة البغاة الصهاينة المجرمين يا أرحم الراحمين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أعادت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون توضيح سياسة حزبها بشأن الهجرة بعد تصريحات أثارت تساؤلات حول العدد الفعلي للمهاجرين الذين سيسمح الحزب بدخولهم إلى أستراليا سنويا. وجاء توضيح هانسون عقب تصريحات أدلى بها ديفيد فارلي الذي انتزع مقعد زعيمة الحزب الليبرالي السابقة سوزان لي من الائتلاف في انتخابات فرعية. وقال فارلي يوم الأحد الماضي إن أمة واحدة يعتزم خفض صافي الهجرة الخارجية إلى 130 ألف شخص سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة مقارنة بتوقعات الميزانية البالغ 225 ألفا. لكنه أوضح أن هذا الهدف لا يشمل بعض فئات الوافدين من بينهم المشاركون في برنامج الهجرة الخاصة بدول المحيط الهادي وممرضو رعاية المسنين وغيرهم من العمال المهارة في المهن التي تعاني أستراليا نقصا فيها. وأثارت هذه الاستثناءات تساؤلات بشأن العدد الإجمالي الفعلي للوافدين بموجب سياسة الحزب، وما إذا كان الرقم النهائي سيختلف كثيرا عن توقعات الحكومة الحالية. وفي محاولة لتوضيح موقف الحزب قالت السناتور هانسون في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أمة واحدة سيخفض صافي الهجرة الخارجية إلى أقل من نصف مستواه الحالي في ظل حكومة حزب العمال. وأضافت إن الخطة ستشمل تقليص أعداد الطلاب الدوليين والأشخاص المعالين المرافقين لهم، لكنها لم تقدم في البيان مزيدا من التفاصيل بشأن كيفية احتساب الفئات التي أشار فارلي إلى استثنائها من هدف 130 ألفا. من جانبه انتقد المتحدث باسم المعارضة لشؤون الهجرة جون دانيام التباين في التصريحات، معتبرا أنه يكشف عن حالة من الارتباك في موقف حزب أمة واحدة في ملف الهجرة. كامبرا: سجلت أستراليا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور لدى حيوانات من الثدييات في تطور جديد لانتشار الفيروس خارج نطاق الطيور. وأكدت السلطات يوم الأحد الماضي إصابة فقمة من نوع فقمة الفراء طويلة الأنف بفيروس إنفلونزا الطيور H5 بعد العثور عليها نافقة في بيتشبورت على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب أدلايد بجنوب أستراليا. وكانت هذه الفقمة جزءا من مستعمرة تضم 100 ألف حيوان، وتشير التقارير إلى وجود حالة ثانية مشتبه بها لإصابة فقمة ثانية بهذا الفيروس، وتقوم السلطات بالفحوصات اللازمة لتأكيد الإصابة. سيدني: أجلي مئات الطلاب بعد أن هرعت الشرطة إلى مدرسة في غرب سيدني. وأبلغت الشرطة إن عملية أمنية جارية بعد تلقيها بلاغات من مدرسة كبرمتة الثانوية عند حوالي الساعة 8:30 صباح يوم الاثنين، ورصدت مروحية تابعة لشبكة 7 نيوز مئات الطلاب وهم يتجمعون في ملعب رياضي داخل حرم المدرسة. كما شوهدت عدة سيارات شرطة من بينها وحدة الكلاب البوليسية خارج المدرسة. وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لاحقا إن الحادث نجم عن بلاغ كاذب بوجود قنبلة. سيدني: تخلت حكومة ولاية منز العمالية عن التزامها بحماية دور العبادة، حيث أقر وزير التعددية الثقافية ستيفن كامبر في تقديرات الميزانية بعدم وجود تمويل لاستمرار برنامج أماكن آمنة لدور العبادة في ميزانية ولاية نيو ساوث ويلز للعام 2026-2027. ويعني هذا الإقرار إن الحكومة قد ألغت فعليا البرنامج المخصص الذي كان يقدم منحا للكنائس والمساجد وللمعابد اليهودية وغيرها من دور العبادة لتركيب إجراءات أمنية حيوية تشمل كاميرات المراقبة والأسوار والإضاءة والأبواب المقواة وأنظمة التحكم بالدخول. وقال وزير التعددية الثقافية في حكومة الظل مارك كوري إن قرار الحكومة يعد خيانة مغزية لدور العبادة في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز. وأضاف السيد كوري قائلا إنه في وقت يتعرض فيه تماسكنا الاجتماعي لضغوط كبيرة ألغى حزب العمال بشكل مخز البرنامج الوحيد المخصص لحماية دور العبادة. إنها حكومة أمضت سنوات وهي تطمئن كنائسنا ومساجدنا ومعابدنا بأن سلامتها أولوية ثم تتخلى عنها في أحلك الظروف. إن نفاق حكومة مينز التي تتحدث عن حماية الحرية الدينية والتماسك المجتمعي بينما تلغي في الوقت نفسه برنامجا كان يحمي هذه الأماكن المقدسة إنه أمر مريع. وقال السيد كوري إن القرار مقلق للغاية لا سيما في ظل الوضع الأمني المتوتر الذي تواجهه المجتمعات الدينية في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز. وأضاف قائلا لقد شهدنا الكثير من حوادث التهديد والترهيب والتخريب والاعتداءات على المجتمعات الدينية ومع ذلك قررت حكومة حزب العمال هذا التخلي عن التمويل المخصص لأمنها. لا يمكنكم إخبار الناس بأن سلامتهم مهمة ثم تتركوهم يواجهون تبعات ذلك بأنفسهم. إن المجتمعات الدينية تستحق ما هو أفضل وليس المزيد من الوعود الفارغة من حكومة مينز العمالية. لقد قدم برنامج الأماكن الآمنة للمجتمعات الدينية منحا تتراوح بين 5,000 دولار و250,000 دولار لتمويل البنية التحتية الآمنة على وجه التحديد. بيرث. توفي جد من بيرث بعد تعرضه لهجوم عنيف وتركه ظنا أنه ميت في حانة بمدينة بالي. وكان بول دوغن يقضي عطلة مع أصدقائه في الجزيرة الأندونيسية في مطلع هذا الشهر عندما واجهه 4 غرباء يعتقد أنهم أستراليون في حانة اسمها وين ترايب في منطقة كوتا. وتعرض الرجل للضرب والركل مرارا وتكرارا قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى وهو في حالة حرجة حيث خضع ل3 عمليات جراحية و4 عمليات نقل دم. وعانى السيد دوغان من نزيف داخلي و10 كسور في أضلاعه وتم استئصال الطحال ووضعت له أنابيب تصريف في رئتيه وبطنه. وسارعت عائلة ليام بمجرد إزالة أنابيب التصريف نتوقع أن يمر 2 أسبوع آخران قبل أن يتم تقييم حالته والسماح له بالعودة إلى الوطن. لكن مع الأسف مع تدفق التبرعات ورسائل التعزية توفي السيد دوغان المعروف باسم رابت بعد صراع دام 10 أيام مع المرض في العناية المركزة. وكتب ابنه ليان إنه لم يكن مقدرا أن يكون الأمر هكذا يا أبي سأحبك وأتذكرك طوال حياتي وسأظل أسعى لجعلك فخورا بي. أنا محطم تائه مفجوع ومشتت الذهن لكنني ممتن لأنني حظيت بشرف مناداتك بكلمة أبي. كما شكر الجميع على دعواتهم ورسائلهم وتبرعاتهم ودعمهم. وكتب قائلا للأسف مررنا اليوم بأصعب يوم في حياة عائلتنا وودعنا أبي يؤلمني قلبي وأنا أكتب هذه الرسالة. إنني تائه مشتت الذهن لكنني أردت إطلاع كل من قدم الدعم. ولم يتم التعرف حتى الآن على هوية المعتدين المزعومين على السيد دوغان. وقد زارت الشرطة يوم الخميس الماضي حانة كوتا حيث وقع الاعتداء المزعوم بحسب نجل السيد دوغان وتوجد لقطات كاميرات مراقبة للحادثة المزعومة. وقال أحد الأصدقاء لقناة 9 نيوز في بيرث أن يحدث هذا له هو بالذات أمر مفجع للغاية وإن القتيل لم يكن من النوع الذي يبحث عن المشاكل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة نبدأ بها من بيروت. تبحث الدول المقترحة للمشاركة في أي بعثة دولية بديلة لقوات اليونيفيل أو المشاركة في آليات التحقق في المناطق النموذجية في جنوب لبنان. تبحث عن ضمانات أمنية من إسرائيل وحزب الله على حد سواء في وقت تعرقل الاعتداءات والانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب أي تقدم في هذين المسارين، حسب ما قالت مصادر لبنانية مواكبة للنقاشات مع دول أوروبية. وبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته روما يوم الجمعة الماضي مع رئيسات الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مرحلة ما بعد انتهاء فترة عمل القوات الدولية المؤقتة العاملة في الجنوب اليونيفيل، واستعداد إيطاليا للمشاركة في آلية التحقق في المناطق التجريبية والدعم العسكري الإيطالي للجيش اللبناني، فيما يستكمل قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال زيارته روما والتي بدأت يوم الأحد تلك النقاشات، ويبحث في الملفات التقنية والتفاصيل العسكرية. وقالت مصادر عسكرية إن ملفات عديدة على أجندة مباحثات العماد هيكل في روما، من ضمنها دعم الجيش وبحث مرحلة ما بعد انتهاء اليونيفيل أواخر العام الحالي والقوى الأوروبية المشتركة المقترحة لتكون بديلا عن اليونيفيل وآلية المراقبة في المناطق التجريبية وغيرها. وقالت المصادر إن هذه التفاصيل ستناقش خلال الزيارة ليتم الاتفاق عليها لتنفيذها في حال حصل تقدم في تلك الملفات وأزيلت العراقيل من أمامها لتكون جاهزة للتطبيق. وقالت المصادر إنه لا شيء نهائيا في هذا الوقت في ظل التصعيد الإسرائيلي، في إشارة إلى القصف والاعتداءات والانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين تتصدر سلامة العديد العسكري الدولي في جنوب لبنان الأولويات. ولا تزال جميع المقترحات للملفات الأمنية المطروحة لجنوب لبنان في وضعية الانتظار لكونها تنتظر انفراجة سياسية، وتقع المخاطر الأمنية على سلامة أفراد البعثات الدولية

المقترحة للعمل في لبنان في صدارة المناقشات، وذلك على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية إلى جانب عراقيل وشروط إسرائيلية تواجه آلية التحقق والمراقبة في المناطق النموذجية. وتشمل العراقيل المقترحات بوجود قوة أوروبية مشتركة بديلا عن اليونيفيل. وقالت مصادر لبنانية مواكبة للنقاشات إن الدول المقترحة للمشاركة في أي مهمة في جنوب لبنان تطالب بضمانات أمنية لعديدها، لافتة إلى أن الضمانات المطلوبة من الجانب الإسرائيلي كما هي مطلوبة من حزب الله، موضحة أن الدول المقترحة تطلب موافقة مسبقة من حزب الله على انخراطها في أي بعثة في الجنوب، وتشترط ألا يعترض الحزب عليها. وأضافت كذلك تشترط الدول المقترحة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية في منطقة عملياتها. وأكدت المصادر إنه في ظل الاعتداءات لا تقدم في أي ملف من الملفات المطروحة والمعلقة على التفاهمات السياسية، لكون الجميع يطلب ضمانات أمنية في وقت تعاني اليونيفيل في الوقت الراهن من التصعيد العسكري القائم في جنوب لبنان. بيروت. تضع معركة مرتفعات علي الطاهر حزب الله أمام اختبار صعب لا يتعلق بقدرته على الدفاع عن التلة لمنع سقوطها فقط، وإنما يتجاوزها إلى تثبيت فاعلية الاستراتيجيات التي طورها أخيرا بعدما فشلت الاستراتيجيات التقليدية في العامين الماضيين بالتصدي للتفوق العسكري والتكنولوجي الإسرائيلي. فهل تستطيع إسرائيل عبر السيطرة النارية والجوية والاستطلاع خنق القوة الموجودة في المنطقة وقطع مقومات صمودها، أم أن ما أعده الحزب تحت الأرض من تحصينات وأنفاق ومخازن وقدرات قتالية يمكن أن يمنحه هامشا لمواصلة استنزاف القوات الإسرائيلية وإطالة أمد المواجهة؟ في هذا السياق يشكل التحصين تحت الأرض إحدى أبرز الأدوات التي يمكن أن يستفيد منها المدافع، إذ يتيح تقليص أثر التفوق الجوي والحفاظ على قدر من الاستمرارية والبقاء ومنع حسم المعركة بمجرد السيطرة على سطح الأرض. إلا أن الخبراء يحذرون في المقابل من أن التحصينات التي توفر الحماية من القصف قد تتحول إلى عبء إذا أصبحت المنطقة المحيطة بها مساحة محاصرة أو معزولة. ويقول الخبراء إن القدرة على اتخاذ القرار ونقله وتنفيذه إلى جانب الحفاظ على قنوات الاتصال تحت الضغط ستكون من أبرز التحديات التي تواجه حزب الله، إلا أن نموذج حزب الله القائم تاريخيا على قدر من اللامركزية والمرونة قد يجعل استهداف موقع أو قيادة محلية غير كاف بالضرورة لإسقاط المنظومة بأكملها. فلسطين المحتلة. في خطوة تندرج تحت شعار كل شيء مسموح في سبيل الفوز في الانتخابات، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم نتنياهو مساء أمس الاثنين إن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه. وكان مساعدو نتنياهو وأنصاره في القناة الرابعة عشر اليمينية قد هاجموا خصومهم الذين ينتقدون طلبه فرض حراسة على عائلته طيلة حياته، معتبرين أن هؤلاء لا يعرفون الرحمة. وبحسب مؤيدي نتنياهو فإن رئيس الحكومة مع جميع أفراد عائلته مهددون بالقتل من الأعداء في البلاد ومن إيران. وفي سبيل تأكيد هذا الكلام تم الاتصال مع نتنياهو هاتفيا فأقر النبأ وقال إن هناك أمر لا يصدق، إيران استهدفت أحد أبنائي وحاولت اغتيال أحد أبنائي. وربط نتنياهو

ذلك بترتيبات الحراسة المفروضة على أفراد عائلته، وقال إن هذه الحراسة ليست ترفا ومن دونها سينجحون، مضيفا أنه يجب التحلي بضبط النفس أيضا خلال فترة الانتخابات. ويبدو أن هذا الكشف لم يقبل كما هو حتى في إسرائيل، وعندما كانت وسائل الإعلام بلغات مختلفة تتناول الخبر بنشر واسع كان كثير من الإسرائيليين يشككون فيه ويعبرون عن اعتقادهم بأن هذه طريقة معروفة في الدعايات الانتخابية، ويظهر فيها المرشح لرئاسة الحكومة كضحية الملاحقة والمطاردة، وكلما كان المرشح مهما وقويا تكون حياته وحياة أفراد عائلته في خطر داهم. وزاد من هذه الشكوك أن الرقابة العسكرية التي منعت وسائل الإعلام من نشر النبأ طوال عدة أشهر واصلت منع النشر يوم الاثنين، أي بعدما كشفه نتنياهو نفسه واستغربت قيامه بهذا النشر. وقالت الرقابة العسكرية الإسرائيلية مساء أمس لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن تفاصيل القضية لا تزال محجوبة، ومنعتها من نشر معلومات إضافية بشأن هوية الابن الذي قال نتنياهو إنه كان مستهدفا، أو طبيعة محاولة الاغتيال وتوقيتها وملابساتها، بدعوى أن النشر يمكن أن يكشف مصادر استخباراتية. طهران: أدرجت إيران 45 ناقلة نفط على قائمة سوداء متهمة إياها بمخالفة قواعد العبور التي تفرضها في مضيق هرمز، ولوحت بفرض غرامات واحتجاز السفن ومصادرة الشحنات في تصعيد جديد بعد نحو 6 أشهر على اندلاع الحرب. وقالت الهيئة الإيرانية المزعومة لإدارة مضيق هرمز، وهي جهة استحدثتها طهران بعد الحرب لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز في منشور لها على منصة أكس، إن السفن المدرجة قد تواجه غرامات أو الاحتجاز أو مصادرة حمولاتها. وجاء التحذير بعد أيام من تهديد الولايات المتحدة بفرض أشد العقوبات في التاريخ على إيران، بينما توعد طهران بأن يكون الرد على أي تهديدات أمريكية جديدة مدمرا. وتضم القائمة ناقلات نفط خام عملاقة وناقلات للغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، إلى جانب ناقلات للمنتجات النفطية المكررة ولسفن أخرى. كما تشمل القائمة سفنا تابعة لشركات كلافينكس وستولت تينكرز وسينوكور والكورية الجنوبية. وقالت الهيئة إن أي سفن تشارك في عمليات نقل البضائع من سفينة إلى أخرى مع ناقلات مدرجة على القائمة قد تضاف بدورها إلى القائمة السوداء. ولم يحدد المنشور القواعد التي تقول إيران إن السفن انتهكتها، غير أن طهران سبق أن اشترطت حصول السفن على تصريح مسبق منها لعبور المضيق، إلى جانب دفع مقابل لخدمات أمنية وملاحية وخدمات أخرى. وقالت الهيئة الإيرانية المزعومة لإدارة مضيق هرمز إن على مالكي الشحنات مراجعة قائمة محدثة بالسفن التي تعدها طهران غير ملتزمة بمعايير الملاحة في الخليج العربي. وأضافت إن السفن الراغبة في شطف أسمائها من القائمة مطالبة بتقديم طلب إلى السلطات البحرية الإيرانية مرفقا بتوضيحات بشأن الرحلات أو المخالفات المنسوبة إليها. وتفرض الولايات المتحدة في المقابل حصارا بحريا على حركة الشحن المرتبطة بإيران ضمن المواجهة التي عطلت جانبا كبيرا من حركات ناقلات الطاقة. وكان الخليج العربي يوفر قبل الحرب 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، قبل أن تؤدي المواجهة إلى اضطراب حركة السفن عبر مضيق هرمز. دمشق:
تصدرت مشاهد محاكمة أحمد بدر الدين حسون مفتي النظام السوري المخلوع، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي حيث تداول المدونون لحظة تلقيه النطق بالحكم من داخل قفص الاتهام، وعكست التعليقات حالة من الارتياح الشعبي الواسع لرؤية رموز النظام المخلوع خلف القضبان، حيث تفاعلت المدونة ميرا سلطان مع الحدث واصفة إياه بأنه تجسيد حقيقي للعدالة الكبرى. وفي سياق متصل وجهت المغردة أمل كتابة رسالة قاسية لحسون متسائلة عن موقفه أمام الله بعد أن اختبأ خلف اللفة البيضاء ليحل المحرمات ويشرع استخدام البراميل المتفجرة لتهديم بيوت المدنيين، مشددة على أن دماء الأبرياء ستلاحقه لقعر جهنم. من جانبه اعتبر الكاتب يزن صوفان النطق بهذا الحكم لحظة تاريخية في القضاء السوري، مشيرا إلى أن العدالة تتحقق أخيرا وأن المذنب نال عقابه المستحق. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت يوم أمس حكما بالسجن المؤبد بحق حسون مع قرار يقضي بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة. وجاء هذا الحكم المبرم بعد سلسلة من الجلسات التي أدانت المتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالتحريض الطائفي والتورط في جناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية، بالإضافة إلى توظيف دار الإفتاء لتوفير غطاء ديني للعمليات العسكرية وتبرير استخدام البراميل المتفجرة ضد المناطق المدنية. كما شملت الإدانات تقديم حسون الدعم المالي الدوري للميليشيات وتأييد التدخيل أو التدخل الروسي والإيراني ورموزهما كقاسم سليماني وعصام زهر الدين، فضلا عن حث جيش النظام علنا عبر الإعلام على إبادة وتدمير مناطق المعارضة وتهديد أهالي إدلب وحلب بالقتل والتهجير. وخلال جلسة النطق بالحكم أوضح القاضي فخر الدين العريان إن المؤسسة الدينية وظفت في عهد نظام الأسد لانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني. ويذكر أن السلطات السورية كانت قد ألقت القبض على حسون في مارس آذار الماضي أثناء محاولته الهرب خارج سوريا. وقد كشفت الجلسات السابقة ولا سيما الرابعة عن تورطه في قضايا ابتزاز مالي، حيث استمعت المحكمة لشاهد سري وقع ضحية لابتزازه خلال محاولته إطلاق سراح شقيقته المعتقلة عام 2012. وكانت النيابة العامة قد طالبت في وقت سابق بتطبيق عقوبة الإعدام بحق مفتي الأسد استنادا إلى الأدلة والوقائع الثابتة في ملف الدعوى. الرياض، أعلنت السفارة السعودية في العاصمة السورية دمشق مساء الأحد عن افتتاح مركز تأشير لاستقبال جميع طلبات التأشيرات، ومن بينها توصيل البضائع ونقل الركاب وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأكدت السفارة السعودية إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المشتركة من حكومتي السعودية وسوريا لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كذلك تأتي امتدادا للجهود التي تبذلها المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري وتعزيز جهود الحكومة السورية لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة. وبحسب وكالة سانا السورية يهدف مركز تأشير إلى تأجيل الخصائص الحيوية عبر الخدمات رقمية متطورة تسهل على السوريين إجراء الحصول على التأشيرة وتوفر بيئة خدمية أكثر سرعة ودقة. وعقب الافتتاح تم إطلاق تطبيق سعودي فيزا بايو، وهو تطبيق مخصص لتسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الجوال، ويعد الأول من نوعه في العالم كله.
ونقلت وكالة سانا عن القائم بالأعمال في السفارة السعودية بدمشق عبدالله الحريص قوله إن المركز سيصدر جميع أنواع التأشيرات بما فيها تأشيرات الحج والعمرة في الموسم القادم، إضافة إلى إصدار تذاكر المرور لدول الخليج لنقل الركاب والبضائع. أنقرة: سادت حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ضبط الحكومة التركية لحوم حمير يجري بيعها في تركيا في أحد محلات السجق الشهيرة على أنها لحوم بقرية. فقد أسفرت حملة تفتيش واسعة من وزارة الزراعة التركية عن ضبط كميات كبيرة من لحوم الحيوانات أحادية الحافر والتي تشمل الخيول والحمير والبغال داخل منتجات وأطعمة بيعت للمستهلكين على أنها لحوم بقرية. وظهرت هذه اللحوم في خمس منتجات من السجق البقري يجري تسويقها تحت علامتين تجاريتين معروفتين في ولاية قرقل علي. ففي ولاية مرسين جنوب البلاد عثر على هذه اللحوم المخشوشة في أنواع من اللحوم المفروم والمطهو، وكذلك في طبق اسمه تنتوني. أما في ولاية مانيسا غربا فكشفت التحاليل عن وجودها داخل حشو اللحوم بعجين، وأظهرت الفحوصات المخبرية وعينات الحمض النووي طريقة غش احترافية تتم عبر خلط لحوم الحمير والبغال باللحوم البقرية بنسب مختلفة لتباع بأسعار اللحوم الطبيعية تحقيقا لأرباح خيالية على حساب المستهلك. وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه الواقعة التي اعتبرها البعض استغلالا لشهرة المطاعم التركية في التلاعب بالمستهلكين، وتعليقا على الواقعة سخر أحمد من هوس كثيرين باللحوم التركية قائلا: اللحم أكثر شيء عجبك بهذا البلد بقولك اللحمة، وهي أول مرة أدوق فيها مثل هذا اللحم بحياتي. كما اعتبر أبو يوسف تدني الأسعار دليلا على استخدام لحوم مغشوشة، وقال: يعني المطعم الذي يبيع 10 سياخ كباب بليرة أكيد لحمة تتباع مو بس لحمة حمير. بالتزامن مع فرض عقوبات على إيران وسعت الولايات المتحدة يوم الاثنين بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، وأضافت إليها مجددا 5 مجالات جديدة. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها بأنها أصدرت قرارات تطال 5 قطاعات مهمة هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، يستخدمها النظام الإيراني لمحاولة دعم اقتصادي متداعي. وعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا أعلن فيه إطلاق عملية العزل الاقتصادي والهادفة إلى قطع صلات الاقتصاد الإيراني باقتصادات العالم، وقال إن وزارة الخزانة ستشدد الخناق على طهران وستتبع نهجا حازما لمنع تدفق الأموال التي تساعد في تمويل اقتصادها. وأضاف قائلا: إن هدفنا في كل أنحاء العالم هو قطع كل شريان اقتصادي يبقي هذا النظام الاستبدادي قائما إلى أن تصبح طهران في عزلة تامة. وحذرت إيران من أن الأمريكية لن تحقق السلام في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بقسوة على العقوبات الأمريكية بما في ذلك إجراءات تستهدف الدول التي ترى إنها تتعاون مع واشنطن. وقال بقائي إن أي تصعيد لهذا الوضع سيخلف تداعيات بلا شك.
أنقرة. قضت محكمة تركية أمس بحبس رؤساء بلديات معارضين لمدد تتراوح بين 6 سنوات وأكثر من 23 سنة بتهم تتصل بالفساد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الأناضول. وينتمي جميع رؤساء البلديات المنتخبين الذين أوقفوا بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز من العام الماضي إلى حزب الشعب الجمهوري، وهو أبرز أحزاب المعارضة، ويواجه مسؤولو الحزب سلسلة تحقيقات واعتقالات منذ العام الماضي. وحكم على رضا أكبولات رئيس بلدية بشكتاش في إسطنبول بالحبس ل23 سنة و3 أشهر لإدانته بالتلاعب بمناقصات وتلقي رشاوى وغسل أموال. وقال أكبولات أمام المحكمة في سليفري غرب إسطنبول: أنا بريء، لا توجد أي أدلة ملموسة في هذه القضية، كل شيء مبني على شهادات مفترين، وفق ما نقلت عنه وكالة أنكا التركية للأنباء. وأوردت وكالة الأناضول إن حكما بالحبس 6 سنوات و3 أشهر صدر على زيدان كارالا ورئيس بلدية أضنة الجنوبية لإدانته بالرشوة. وأفادت وسائل إعلام تركية بأن المحكمة قضت بحبس رئيس بلدية جيهان في ولاية أضنة قدير 5 سنوات و10 أشهر، وبرأت المحكمة عبد الرحمن تودير رئيس بلدية أديمان الجنوبية الشرقية، بينما أصدرت بحكم أحمد أوزير الرئيس السابق لبلدية أسيونورت في إسطنبول حكما بالحبس لمدة 8 أشهر تنفيذ إدانته باستغلال المنصب. كما برأت المحكمة كل المتهمين بقيادة أو مساعدة أو الانتماء إلى منظمة إجرامية بمن فيهم رجل الأعمال عزيز إحسان إكتاش وفق الأناضول. وقضت المحكمة بأن الأدلة المقدمة لم تثبت وقوع الجرائم المزعومة. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
1: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قل لك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: أول دواء أول.
0: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية، نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic.

0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمس تاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.

أحمد بدر الدين حسون، مفتي عام الجمهورية العربية السورية في فترة حكم الرئيس الفار المخلوع بشار الأسد. أحمد بدر الدين حسون عرف بتأييده لنظام الأسد وهجومه الدائم على المعارضين وعلى اللاجئين الهاربين منه وتحريضه على قتال الثوار ودفاعه عن استخدام البراميل المتفجرة، حتى وصفه معارضو الأسد بمفتي البراميل. بدأ إماما وخطيبا في مساجد حلب قبل أن يفوز بعضوية مجلس الشعب عام 1990 ويستمر فيه لثمانية أعوام، ثم يتولى منصب مفتي حلب الثاني ثم الأول بين عامي 2002 و2005. وعقب وفاة مفتي سوريا أحمد كفتارو عين خلفا له مفتيا عاما لسوريا عام 2005، وألقي القبض على أحمد حسون في الخامس في عام 2025 أثناء محاولته مغادرة سوريا، ووجهت إليه اتهامات بالتحريض على القتل والاشتراك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبدأت جلسات محاكمته يوم الخميس 25 من يونيو حزيران 2026 في القصر العدلي بدمشق. وفي الجلسة السادسة من محاكمته أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق في 24 من أغسطس آب الجاري حكما بالسجن المؤبد على أحمد حسون، وذلك بعد إدانته بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وعن تورطه في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتقديم دعم مالي دوري لميليشيات أثناء العمليات العسكرية. كما قضت المحكمة بالحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة لمصادرتها لصالح الخزانة العامة وفق ما نقلت وكالة سانا. ولد أحمد بدر الدين محمد حسون في 25 من إبريل نيسان عام 1949 في مدينة حلب السورية كبرى مدن الشمال السوري، وترعرع في كنف والده الشيخ محمد أديب حسون الذي انشغل بالإرشاد الديني والتدريس طوال حياته. تلقى أحمد حسون دراسته الأولية في حلب وحصل على البكالوريا عام 1967، وفي ذلك العام زار القدس في رحلة مدرسية، كما تلقى العلوم الدينية على يدي الشيخ محمد نبهان الحلبي. سافر حسون إلى مصر والتحق بجامعة الأزهر، ومنها حصل على البكالوريوس في الأدب العربي وأكمل فيها دراساته العليا، فنال الدكتوراه في الفقه الشافعي. منحته جامعة سونان كلاجيكا الإسلامية الحكومية في أندونيسيا دكتوراه فخرية مقابل كلمته التي ألقاها في البرلمان الأوروبي عام 2008. بدأ حسون عمله الدعوي خطيبا وإماما في مساجد حلب منذ عام 1967، ومنها جامع التوابين وعمار بن ياسر والفرقان والجامع الأموي الكبير، كما كان يلقي دروسا أسبوعية. وفي مطلع التسعينيات من القرن العشرين ترأس جمعية رفع المستوى الصحي والاجتماعي، وعمل خطيبا ومدرسا في مساجد عدة من بينها جامع الروضة في حلب. رشح حسون نفسه لعضوية مجلس الشعب السوري وفاز بأغلبية الأصوات عام 1990، واستمر في منصبه مع الدورة الثانية للمجلس وبقي حتى عام 1998. وتولى حسون منصب مفتي حلب الثاني ثم مفتي حلب الأول بين عامي 2002 و2005، وفي الفترة نفسها كان عضوا في مجلس الإفتاء الأعلى بين عامي 2002 و2005. وعقب وفاة مفتي سوريا أحمد كفتارو عين حسون مفتيا عاما خلفا له عام 2005، وشارك في عضوية المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران،
ومؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي في الأردن، وشارك في فعالية عام حوار الثقافات في البرلمان الأوروبي عام 2008، وحصل على جائزة السلام من مؤسسة دوتشي الإيطالية عام 2014، وترأس اللجنة الإعلامية في المجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، كما قاد الهيئة الاستشارية الشرعية لمجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي، وأسس مؤسسات خيرية عدة منها جمعية الفرقان الخيرية عام 1982 وصندوق العافية الخيري، كما افتتح مدارس وإعداديات تعليمية مثل إعدادية البنين في جامع الصحابي الجليل أسامة بن زيد، وإعدادية الفرقان للفتيات، وروضة الفرقان للأطفال، إلى جانب دار الوفاء للمسنين. تولى حسون عددا من المناصب والمسؤوليات، من أبرزها رئيس جمعية رفع المستوى الصحي والاجتماعي بحلب، عضو مجلس الشعب السوري من 1990 ل 1998، مدير الأوقاف في مدينة حلب عام 2007، المفتي العام للجمهورية السورية من 2005 ل 2021، رئيس الهيئة الاستشارية الشرعية لمجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي، وعضو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران. ولحسون عدة كتب، من أبرزها الموسوعة في آداب الفتوى، وموسوعة الكتاب الأم للشافعي، والنور والتنوير، وحوارات العقل والقلب والروح. عرف حسون طوال توليه منصب المفتي العام للجمهورية السورية بمواقفه المشينة المؤيدة للنظام السوري والأسد، ولاستغلاله المناسبات الدينية لدعمه والترويج وكيل المديح لآل الأسد. ومع بداية الثورة السورية انحاز حسون بالكامل إلى سلطة النظام، ووصف الثورة والحراك الشعبي بأنهما مؤامرة تستهدف أمن سوريا يقف وراءها إرهابيون، في حين وصفه معارضو النظام بأنه مفتي البراميل بعد دعوته النظام السوري إلى إبادة المعارضة في الأحياء التي سيطرت عليها. كما هاجم حسون في مقابلات ومناسبات عدة اللاجئين السوريين، واصفا إياهم بأنهم خدم وعمال عند الدول الغربية التي لجأوا إليها. وفي عزاء أقيم للفنان صباح فخري بمدينة حلب، ادعى حسون إن خريطة سوريا مذكورة في القرآن الكريم بسورة التين، وتساءل حسون وين خريطة سوريا بالقرآن الكريم؟ إنها موجودة بسورة بنقراها كتير بصلاتنا، وهي والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأضاف حسون، لقد خلقنا الإنسان في هذه البلاد في أحسن تقويم، فإذا تركها رددناه لأسفل سافلين، ويقصد بذلك اللاجئين خارج سوريا. وتابع قائلا، ثم يكمل الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في هذه الأرض فلهم أجر غير ممنون، أي الذين بقوا في سوريا. وقصد حسون في تصريحاته المعارضين واللاجئين، ووجه حديثه إليهم قائلا، عودوا إلى بلادكم في الخارج لن تجدوا من يصلي عليكم. وبرر قصف النظام السوري المدنيين في حلب، ووصف عمليات النظام بالتحرير، وأيد الوجود الروسي والإيراني في سوريا، وقال إن الإيراني والروسي لم يأتيا مستعمرين بل مساعدين معاونين، وحرم قتال الجيش السوري، وعد الانضمام إلى الجيش واجبا شرعيا. وفي عام 2016 زار حسون البرلمان الإيرلندي ضمن وفد ديني، وألقى كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وأنكر في هذه الزيارة تورط روسيا في ارتكاب جرائم ضد المدنيين السوريين.
وأثارت تلك الزيارة جدلا كبيرا، خاصة بعد تصريحات سابقة هدد فيها بتدريب انتحاريين لشن هجمات في أوروبا والولايات المتحدة إذا شن الغرب ضربات جوية على سوريا ولبنان. وكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية عام 2017 إن أوامر الإعدام ل 13 ألف معتقل في سجن صدنايا في السنوات الخمس السابقة صدرت من مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السورية بعد مصادقة مفتي سوريا على الأحكام، وهي الفترة التي تولى فيها حسون ذلك المنصب. وعقب موافقة المفتي العام على حكم الإعدام تؤخذ الموافقة من وزير الدفاع أو رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري اللذين يتمتعان بصلاحية التصرف نيابة عن الأسد. وفي نوفمبر تشرين الثاني عام 2021 أعلن الأسد إلغاء منصب مفتي الجمهورية وفق مرسوم حمل رقم 28، ونص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف والتي يسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية، في وقت عزز فيه صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف. وبحسب المرسوم أصبح من مهام المجلس العلمي الفقهي تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية، مثل إصدار الفتاوى ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها، وهي مهام كانت تقع على عاتق مفتي الجمهورية حسون. وفي 18 من فبراير شباط 2025 اقتحم محتجون سوريون منزله في حلب وسط هتافات تطالب بمحاكمته بعد خروجه إلى العلن في مدينة حلب. وفي مارس آذار 2025 ألقت السلطات السورية القبض على أحمد حسون في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته الهرب، وذلك بناء على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة. وكان حسون قد ظل طليقا منذ سقوط نظام الأسد، لكنه وقبيل اعتقاله كان قد أثار حالة من الغضب والجدل بين السوريين بعدما ظهر في صور ومقاطع وهو يتجول في مدينة حلب التي يسكن فيها، لتنطلق بعدها دعوات